0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. هذا الأيام قد الإعلاء سعماد خرج الغنم درتعي، إن أنت مسنب لا جاه الله وإن ماشي ما والله جاه خرت يوم الله وقب بميات منقود. بنبصر الإعلام شغاء حق العدو، مخلين لها حريقة الانتصارات والتصوير، ويا كذب كذب الكذب، يا لعب اللعب. نأمان احنا عرب واحنا مسلمي، يا مسلمي نام ابش لنا كلمة واحدة ولا رأي ولا شوق ولا طريق واحد ولا حاجة، الا كل واحد بشكا في ظهر الثاني. واليهودي والنصراني متفرج، ما واذا الشقاب، ما واذا التبو، مسفى عقولكم، ما عادوا من إسلام، ما عاد أنتوا من مسلمي. نا هذا الإسلام عندكم، لا عاد شي واحد من اليهود ولا النصارى يشتي إسلام عيب سرف عالكم. قدوا على ما هو خرج له من تحت رؤوسكم، إن دولة بتشكى في ظهر دولة وكلهم مسلمي، إن جرائم قد فعلت السعودي في خلق الله لا يعلم بها إلا الله. والعرب والمسلمين يسكتوا ولا حتى دولة يقولوا. هي بس اليوم 12 سنة قد فعلتوا آفت الغفلة تفشع محاصرا له. كم قد ماتوا من الحصاء، كم قد ماتوا من قلة تغذية، كم قد ماتوا أبرياء بين خراب ودماء. والعرب قالوا هم عرب ومسلمين ومتفرجي، لو ماتكم درت كذيكة لا زلجنا صارخ ولا شي، قامت الدنيا وحلقت وكذا يشتوا يستهتوا. والكعبة لحد في حول الكعبة، ولا حد عايستهتف الكعبة، ولا هو فعلنا، ولا يمكن نفعل الفعل هذا ولا يخرج مننا لو ما عاد باقي فينا عرق من الدين والقبيلة والإنسانية والحمية. قال ولا بيش هذا والقتل كل علامة، ما بنبصرش ما بيقع في الأقصى تيك والقتل عليه، والقتل الثاني يا صاحبي على الضعفاء والمساكي نعرف ونقطع. والمهم تبصر الإعلام هذا كل الونهار وهم شغالي، كذا جرينا ذبابة، كذا باب المندب في يدينا، ها حيا والله حيا. والمهم اشتو يمضوها وطلع ساق الله وادياك بصمي. لو ما بتبصر انا لو ما عبش ما يبين واحد لا يقرح قلبه، لا يقرح قلبه، والناس بيصدقوا. قلنا لكم قعوا اوادم، هذا عدو بيستخدم اي وسيلة كانت، المهم يشتي تنتعث من داخل. ناهي ولا جروا باب المندب، خلاص قلنا علي معاه يدربي ان بالرجال دول سمحتي صدق، رجال فعاله، رجال مقاتله. قلنا لا شي طقم بيدرع الذحين قرب صاروخ ولا من هذا الشواء. اسمع والوعد اسمع. قال جروا باب المندب، قال قذا جروا المخا، قال التحيه كل التحيه لاحراء ابناء مدينه تعز، خصهم بالذكر على وقوفهم. والمن عيجاوب في عدن اللي هو حر عيبين روحه، الذي ما يقبلش لا أهانة ولا يوطي راسه عيبين نفسه في هذا المواقف في الذي تسمي الرجال والرمح ويبتعب أوله. ما تسمع وقذا شلوا الدنيا وطرحوها بالقافهم لو ما تجي للواقع، وإنما بش من هذا الخبر خبر، وانت صارت يشتوي سووها كذب. والعرب والمسلمين ولا محركة ولا الناس بيدخلوا بين الناس، الناس بيفكوا بين الناس، مش لهذا الدرجة. متفرجي كيف هذا الأوادم يا خلق الله؟ قلنا لا تقاتلين دمم ولا كلا بيهب واحد يفرع ويفكوا بينهم، ولا ما هذا أوادم بيصيروا أوادم، وكل يوم دم وكل يوم أهانة. والمسلمين قالوا متفرجي. قلنا من تفرج على شر ابتلاه الله به، النصراني بيشتغل عباد الله وهو داخلي بيته، وإحنا ما واذا الدعوة علينا، ما واذا الشيء علينا، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل والخاتمة على المسلمين. قالهم مسلمنا يا الله فكنا خايفة فك ارحم الراحمين. والنية خاسرة، النية عوجة، وقل الواحد ما يسبر نيته عيسبر العمل. صلح النية ثمرة، لكن قدوة البخت من نجم هالبرد ما زدتفى شي في علم الله على المسلمين هذولا. يعلم علي ما السمع كيف في عند ارحم الراحمين. ما نقول لكم يا أصحابنا لا تصدقوا حقهم الإعلامات، لا تصدقوش، كم لهم بيرهبوا الناس بحقهم القنوات والإعلام والتضليل والفيسبوك هذا والتواصل الاجتماعي وهو لا ساعة كل كذب في كذب. ونقدر العالم مرقف تمام ومن ذهل من الانتصارات هذه وكبت وع، وكل التوفيق أرحم الراحمين وكل القبول من أرحم الراحمين. نعمه تشتي حمد وشكر. الله الله يا رجال اليمن في الثبات والوع وضرط الخاين والعمل والمرتزق وكل غازي وأجنبي داخل البلاد. ما نقبل هنش، كل من جلودنا وخيرنا لغيرنا. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.

0: سام اف ام
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وعظم الله أجوركم مرة أخرى في استشهاد شهيد الإسلام شهيد القدس اللواء الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، المعروف بسيدي هاشم الغماري. هذا الرجل البطل، رجل الميادي، رجل الجهاد في سبيل الله، رجل الإحسان، رجل الرحمة، رجل الرأفة. كان شخصية جهادية مثل ما قال سيدي حسين، يعني قال جندي الله مهام الشاملة. رغم مسؤوليته العسكرية كان عنده اهتمامات واسعة جدا. تكلمنا في الحلقة الأولى يا أخوة حول بعض المواضيع حول سيدي هاشم وكيف أنه همته، هذا طبعا في علاقته الشخصية به. وإلا كل مجاهد من المجاهدين الذي حظي بشرف لقاءه معه قصة معه، لأن هذا الرجل يشعرك حتى عندما تلتقي به يعني يشعرك باحترام عجيب. يعني كنت صغيرا أو كبيرا، كنت ضعيفا أو قويا، كنت فقيرا أو غنيا، هذا الرجل يكرم الإنسان ويشعرك بأنه بيحترمك، يعني يحترم الناس ويتعامل مع الناس بتقدير واحترام عجيب جدا، احترام عجيب، تحس نفسك عنده أنك من المقربين يعني عندما تلتقي به. فكان في قمة البساطة، في قمة التواضع، في قمة الرحمة، في قمة دماثة الأخلاق. يعني إيش نقول عن هذا الرجل العظيم؟ كلمتكم كيف أنه بفضل الله أنا حست على شرف أن أدخل في هذا المسيرة القرآنية على يديه وعلى يد أحد رفاقه، وهو كان في سنة أولى صيدلة وأنا في سنة خامسة، يعني أنا أكبر منه سنا، لكن هو أكبر إيمانا ووعيا وعقلا ورزانة وخلاقا ورحمة ورأفة، كبير يعني أكبر مننا بكثير. يعني أين إحنا وين إحنا وين هو، سلام الله عليه. اتشرفت بلقائه مرة أخرى بعد ما خرج من السجن، وطبعا أنا التقيت به أيضا داخل السجن، يعني التقيت به داخل السجن يعني في مواقف ظريفة. كنت في زنزانة انفرادي أول ما مسكوني الأمن السياسي ووضعوني في زنزانة انفرادي، وبعدها احنا طبعا كنا ضمن إطار خلية صنعاء الأولى، كانت معها مهمة جهادية كبيرة في مواجهة من كانوا يقتلوا أطفال ونساء صعدة في الحرب الثانية، وكان على أساس أن احنا سرين، يعني ما احناش مثل المكبرين يتكلموا بوضوح يعني عن الشعار وكان في الباب يعني فتحة عادة الذي بيدخلوا للحمامات والطواريد حق السجن لما يخرجوا يفتحوا الطياق على بعضهم البعض، طياق في فوق الباب الحديد هناك. فقام فتح وشافني سيدي هاشم وشافني وفرح، قال ايش اللي جابك لعندنا؟ قلت لا والله ما ادري ايش تراني ايش اللي جابني. ضحك في نفسه وقال هو بيكلمني وقال هم عيدروك الليلة، يعني مع التحقيق والتعذيب عيعرفوا كل ايش قدك انا، سلام الله عليه. كان هذا هو اللقاء الثاني بعد لقاءنا وتعريفنا عرفنا بالمسيرة القرآنية، والتقينا بالأستاذ علي موسى القيسي، واتفقنا ان نتحرك سويا لعن سيدي حسين في الحرب الاولى، ولكن قرحت الحرب وقبض على سيدي هاشم الغماري واستشهد الأستاذ الجليل علي موسى القيسي. اتشرفت مرة أخرى بلقاء هذا الرجل العظيم، اتشرفت بلقاءه بعد ما خرج من السجن وكنا في آل سالم سويا، وجاء لبضيع وانتقلنا لبضيع، وفي بضيع كنت أشوفه اهتمامه كبير جدا منكب على الكتب العلمية الفيزيائية وذات الطبيعة الكيميائية والفيزيائية، واهتمام كبير جدا. أنا كنت يعني هناك يعني عبارة عن فرد مرابط في موقع للمجاهدين، هو كان اهتماماته كبيرة، كان بي يجهز يشتغل ويجهز ويقرأ الكتب الفيزيائية والكيميائية ويبدأ يصلح الصواريخ الخاربة، يعني كيف يصلح الصواريخ الخاربة ويحاول كيف أنه يعين المجاهدين في معركتهم، لأنه المجاهدين ما كانش معهم RPG تواجه الدبابات إلا عدد محدود جدا، كانت الدبابات مشكلة ومعضلة. وكانوا مجاهدين بيبحثوا، وكانوا أهم كيف إنه يكسر هذا الموضوع، فكان يهتم بتصنيع الصواريخ تيه، وكنت أشاهد همته العالية كيف كان يعمل، كيف كان يسوي، كيف كان. وشيء عجيب يعني، شيء عجيب الهمة العالية حقه وهو يبحث عن معالجات وحلول للمظلومين من أبناء شعبه في مواجهة جيش السفير الأمريكي. وكان عايش في جلس في بضيع، طبعا منطقة بضيع هذا حتى البدو الذي في آل سالم ما بي يعني ما بيرغبوش في الجلوس فيها، يعني ما فيها أي مقومات الحياة، وبيستغربوا حتى هم كيف إن إحنا جينا من صنعاء وبنعيش في مثل هذا البيئة. لكن للضرورة أحكام، يعني الجهاد في سبيل الله بيجعل حتى لتلك المناطق راحة عجيبة جدا، وكنا نشعر بالطمأنينة والسكينة العجيبة جدا والراحة التي ما طعمناها ولا في أفخر الفضل. يعني فالبيئة العجيبة جدا عاش فيها وجلس فترة السيد هاشم الغماري، وصبر ورابط وبدأ يقوم بيعمل يصلح بعض الصواريخ ويعدلها ويجهزها، همة كبيرة جدا، همة عالية جدا. شرفني الله بعدها باللقاء به مرة أخرى عندما انتقلت إلى مطره. تحول عملي الجهادي من مرابط في مواقع عسكرية إلى مسؤولية عن مستوصف. المستوصف عبارة عن جرف داخل مطره، يعني مستوصف داخل جرف، وكنت أعتني بالجرحى وأعتني بالمجاهدين بالمرضى وكان إلى جوارنا ضمن إطار نطاق مسؤولية إلى جوارنا سيدي هاشم الغماري، يعني مكان للتصنيع الحربي. وبدأت أول نواة منظمة، طبعا نواة التصنيع بدأت قبل تلك الفترة، لكن انتقلت نقلة كبيرة جدا بوجود سيدي هاشم الغماري نفسه. طبعا هذا كان سابقا، طبعا مع الأماكن تي في مطر ما عاد فيها لا تصنيع ولا غيره، لا عاد المستوصف مستوصف ولا عاد التصنيع تصنيع، يعني هي الله أماكن أخرى كثيرة جدا. فسيدي هاشم انتقل بالعمل التصنيع الحربي انتقال كبير جدا، وبدأ في تصنيع الألغام المضادة للدبابات وبعض الصواريخ والقنابل اليدوية، وبدأ يوفر الإمكانات ويكسر حاجز الحصار، يعني بحيث يكون لدى المجاهدين، لدى الثوار المجاهدين الأحرار في مواجهة جيش السفير الأمريكي، الاكتفاء الذاتي ولو ببعض الأسلحة. وكانت أسلحة منكلة بفضل الله، لأنها أصلا صنعت وأنتجت بعرق وجهد أناس مخلصين، أناس مخلصين ورجال مؤمنين، على رأسهم السيد هاشم الغماري. السيد هاشم الغماري هذا الرجل العظيم الذي هو نستطيع أن نقول أنه النواة الرئيسية والأساسية للتصنيع الحربي، والرافع الرئيسي والأساسي للتصنيع الحربي، والذي بفضل الله، بعد فضل الله علينا بعد فضل الله وبعد فضل السيد القائد، هذا الرجل العظيم ورفاقه نقلوا اليمن نقل كبير فيما يتعلق بالتصنيع العسكري، لأن أصبحنا مصنع الصواريخ الفرد صوتي والطائرات المسيرة ذات التقنيات العالية. فكان سيدي هاشم رجل عجيب، يعني همة عالية، دراسات وأبحاث، ترجمات، قراءة، يطلع ويبني رجال معه ويتحرك ورفاقه المجاهدين العظماء في تجهيز هذا التصنيع وهذا العمل، وهذا كان على أرقى مستوى يعني، وكان في تواضع عجيب، تواضع جم. هو ذاك سيدي هاشم الغماري من أول ما عرفته إلى أن أصبح رئيس هيئة أركان لم يتغير يا أخوة، بل بالعكس زاد حكمة وزاد بساطة وزاد وعيا وزاد رأفة وزاد، يعني من كل النواحي يزداد إيمان، يزداد إيمان ويزداد وعي وحكم، سلام الله عليه. إن شاء الله نستكمل الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ولذلك نتحدث هنا عن بعض من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا العزيز الشهيد محمد عبد الكريم العماري رضوان الله عليه. الشهيد رضوان الله عليه كان ينطلق بثقة عالية لله سبحانه وتعالى في أداء المهام الجهادية

من المعالم البارزة أيضا في شخصيته الإخلاص لله والتجرد من أي أهداف أو حسابات شخصية.

من المعالم الرشد الحكمة والتوازن النفسي، من المعالم الأداء للمسؤولية الجهادية بتقوى الله والوعي والتقدير للهدى عن جانب نفسي وجانب إدراك وفي واقعه شخصيته.

من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا رضوان الله عليه التفاني في سبيل الله وبيع النفس من الله سبحانه وتعالى، وهذا من شأن المؤمنين الصابرين المجاهدين في سبيل الله، ينطلقون وقد باعوا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى. والله هو مالك لأنفسهم، يملك لله، ولكن الله لعظيم فضله وواسع كرمه فتح لنا المجال أن ندخل في صفقة معه في بيع ما يملكه.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك،

أشهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

وسألتني عنه شكرا يسيرا لك الحمد اللهم علي إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية وأوليتني البسطة والرخاء وشرعتني أيسر القصد

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفر

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

الحمد عدد ما حفظه علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في خلقك وعدد ما وسعته رحمتك من جهة

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده. سبحان

اللهم يا دافع السكم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه،

أفها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل

أقوام بنا اختلطوا، الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين، استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

زوجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخونون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض، ليقوم بدوره. هناك عدو

0: كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل قول قول قول قول قول
1: ما حول بس يا ليش ما

0: صد يا عم الله وانصر رسوله. قول قول قول محروش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية.

حزه حزه حزه تنظيف.

حول شد شد شد طح طن ورد الحزن صحي النائم خش طرد

نار نار نار بطل امريكا على هذا نهي معنا يا

0: شد
1: رادي مون
0: احسن
1: رادي مون
2: الله اكبر
1: المرض امريكا المرض اسرائيل الله لك عليها النصر
2: هيهات
1: النادي الله هيهات النادي الله هيهات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال

0: المسيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن، وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال، ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل استريح. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رجال الله،
2: حي على خير الرجال، حي على

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الرجال مواقف،
2: إذاهم رجال صح وقفنا في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
1: والمبادرة السريعة
3: يا الآن.
1: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
4: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
1: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
4: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
1: حي على خير الرجال.
4: كل ما عليكم
1: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
4: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
1: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
5: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
6: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
7: ما مش مؤمن في بيته،
8: قلت في المكان ما به.
9: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
10: أبينا ولا علم لكم يا سيدة، أحرار جلبي
1: 7-6-3-3-5-5-5-5.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
1: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة. سام افتح.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى أعلام الهدى وكل رجال الله المجاهدين الميامين في ميادين الشرف والبطولة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس، نحييكم سامعينا الكرام ومرحبا بكم. وعنوان حلقتنا اليوم: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من فنجان البنة وصينية القشر بالنكهة التهامية، ونتكلم في موضوع والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عنوان واسم العملية العسكرية الواسعة في الساحل الغربي لبلادنا الحبيبة، والتي أثلجت صدور كل المجاهدين والأحرار، ليس في اليمن فقط بل وكل محور الجهاد والمقاومة وأحرار العالم. لذلك ستكون القهوة التهامية لها مذاق خاص ومتميز بعظمة وروعة تلكم الملحمة الجهادية الكبيرة التي تم بتوفيق الله فيها تحرير 6 مديريات بحارس البحر الأحمر محافظة الحديدة بمساحة تزيد عن 5400 كيلومتر مربع، وذلك بحرب خاطفة لم تستغرق سوى عدد أصابع اليد الواحدة من الأيام، وبحرفية وتكتيك عسكري أذهل كل العالم وأحراره، وأدهش المجاهدين بمحور القدس للجهاد والمقاومة. وهذا ما عبر عنه خبراء الحروب والمحللين العسكريين، واعتبروها من منجزات الإنسان اليمني. فبقدر ما مثل هذا النصر التاريخي درة تاج انتصاراتنا بملاحم نصر من الله المعروفة التي تمت في محور نجران، والبنيان المرصوص المشهورة أيضا التي حدثت باتجاه الجوف، وكذلك عمليات وأمكنة منهم هذه العملية السابقة، وغيرها من ملاحم المجد الثوري والتحرر التي تزخر بها مسيرة ثورة 21 سبتمبر والمشروع القرآني المبارك وعلى هدى كتاب الله ونهج الجهاد الإسلامي للرسول الأعظم وآله وأعلام الهدى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. على درب يمن الحكمة والإيمان والحرية والاستقلال. حقيقة يا رفاق السلامة والجهاد المقدس، تعجز الألسن كذلك تجف الأقلام عن التعبير الوصفي المستحق لعملية الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فبعد سجدة الشكر والحمد لله المنان، نقول هو الله ناصر أولياءه والمجاهدين في سبيله للمتوكلين عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، نعم المولى ونعم النصير. إذن فاصل لارتشاف قهوة النصر التهامية، ونستأنف الكلام عن هذه الملحمة الجهادية اليمانية. أحباب مسيرة القرآن الجهادية، وبالعودة لبعض النتائج ومخرجات العملية العسكرية الكبرى، فقد تم بحمد الله وكما قلنا سابقا وفي زمن قياس تحرير مناطق 6 مديريات بالساحل الغرب التي عانى أهلها طويلا من فساد وظلم والضحاد العدو السعودي ومرتزقته من العملاء والخونة لما يزيد عن 10 سنوات. فشاءت إرادة الله وعزائم المجاهدين في سبيله أن يتحرر كل ساحلنا الغربي بمديرياته وقرى ومناطق، وحتى عدد من مديريات محافظة تعز، على طريق تحرير كل شبر من وطن الثورة والجهاد. والذي نراه قريبا بإذن الله وعونه وتوفيقه من ربق الاستعمار الجديد السعودي العربي الجاثم على محافظاتنا الشرقية والجنوبية بكل ظلمة وفساده وويلاته ومعاناة أهلنا هناك والتي يطول الكلام عنها. وعندما نقول يا خبرتنا أن حرب التحرير الخاطفة والسريعة بل والمذهلة المدهشة والمعجزة حسب وصف الخبراء والمختصين، فقد تهاوت قواعد العدو لأكثر من 38 لواء مدجج بأحدث الأسلحة والمعدات الحربية، وتلك الترسانة العسكرية في المخا والخوخة وحيز وصولا حتى ذباب وباب المندب، ما قوامه 7 فرق عسكرية، والفرقه هي أكبر التجمع عسكري. قلنا وصولا إلى ذباب وباب المندب حيث استقبل مواطنها رجال الله بكل لفة وشوق لإنقاذهم من أتون المعاناة للتواجد العسكري السعودي ومرتزقته الرخاص. وكذلك سقطت معسكرات رئيسية بتلك المناطق بكل عددها وعدتها، وتواصل الزحف المبارك والميمون برعاية الله باتجاه تعز وما بعدها. وهنا يجدر القول يا رفاق السلامة أن قرار العفو الرئاسي للمخدوعين والمغرر بهم له الأثر الكبير في تعاظم الانتصارات التي لا تزال تتوالى بفضل الله وحكمة قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية المجاهدة. وبعد تحرير مديريات ومدن الساحل الغربي تم مباشرة تطبيع الأوضاع للسكان، وكذلك تزويدهم ورفدهم بسائر الخدمات الحياتية من غذائية ومياه شرب صالحة وصحة وكهرباء وغيرها. من أبرز نتائج عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلة هو إطلاق سراح المسجونين والأسرى ظلما وهم بالمئات ليعودوا مكرمين معززين إلى أهلهم وذويهم. هذا هو ديدا وسلوك أخلاق رجال الله وأنصاره في التعامل الإسلامي مع الأسرى والمعتجزين. وليكون النصر الإلهي بالساحل الغربي وتعز أساسا لانتصارات تحررية قادمة بكل الخير والحب والسلام. إخوة العزة والانتصار والمجد الجهادي. باستكمال كلامنا عن النصر الملحمي التاريخي للعملية العسكرية الكبرى، والله أشد باسا وأشد تنكيلا نقول عن المجاهدين الأفذاذ البواسل أن الجانب الأخلاقي الإنساني الذي يتحلون به كسلوك إيماني قرآني أهم أسباب مقومات تلك الانتصارات التي ما قد بث منها قناة المسيرة إلا أقل من 10% حتى اليوم، فلا يزال الأرشيف الجهادي عامر وزاخر بالكثير. وآخر المفاجآت الصادمة فعلا ما عرضه الإعلام الحربي يوم 28 سبتمبر الماضي عبر تقارير الميدان لقناة المسيرة، هو اكتشاف المجاهدين لقاعدة عسكرية مددجة بكل المكونات الحربية، منها مطار في منطقة ذباب القريبة من مضيق باب المندب، وبيحتوي حتى على حظائر للطائرات والمحصنة والمغطاة بطبقات رملية حتى لا تكتشفها الرادارات والأقمار الصناعية. كان العدو وأدواته يعد عدته للسيطرة على الساحل الغربي بما فيه منطقة باب المندب، والله أعلم يمكن نكتشف مطار وقواعد عسكرية أخرى بجزر الخبيل باب المندب اللي هو جزر حنيش وغيرها. وهذا أيوة فينا به الإعلام الحربي وقناة المسيرة تباعا. ويمكن اختصار القول بأن ما تدمر وغرمه المجاهدون يساوي عتاد 3 أو أكثر من الجيوش بكل مكوناتها وعدتها وعتادها. هو الله الذي نتوكل عليه ونثق به ونعتمد عليه ونعتصم بحبله المتين، بيده الخير والعاقبة للمتقين دائما. ويبقى أن نهنئ شعبنا وجيشنا بنصر الله، ونبارك عودة السجناء إلى أهليهم بعد معاناة القهر والتعذيب والانتهاكات اللا إنسانية في سجون العدو السعودي ومرتزقته. وقامت وزارة النقل والسلطة المحلية بإعادة فتح الخط الرئيسي الذي يربط محافظتي الحديدة وتعز وغيرها، حيث ظل المواطنون يعتمدون على الطرق البديلة الأخرى واللي هي بعيدة، ويتجشم الناس عناء السفر لأكثر من 11 عاما. وما تم نشره من معاناة الأسرى والمساجين في معتقلات العدو ومرتزقته والتي يشيب لها الرأس وتدمي القلوب، وشاهدنا وسمعنا بعضا منها. هذا يا سامعين الكرام غيظ من فيض لأمجاد المجاهد اليمني الأنصاري في تطهير وتحرير الساحل الغربي بالكامل وحتى المخاوف باب المندب. وأخيرا نقول إن هذه الانتصارات ليست مكسبا وطنيا للشعب اليمني فقط، وإنما هي لكل المكونات بمحور الجهاد والمقاومة الإسلامية وأحرار العالم. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعاشت اليمن حرة مستقلة، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرض وصية. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. يجدد لقانا مع صيني كشر وموضوع جهادي آخر. خاضركم، مع الله.
2: صيني قشر. بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها، والله معنا وشعبنا معنا.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
1: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات، وأسعد الله صباحكم بمئة عافية. سرتوا على صباح يقول أمس صباح ما شاء الله العظيم، بكرنا على غيمو وزناين ما شاء الله تبارك الله، صباح من حق الجنة.

الاحتفالات هذه كلها في الحلقة الماضية أنه يجب أن تتوج إيش المزارعين قد قاموا بدورهم صح؟ وزرعوا وما شاء الله العظيم عليهم وانتجوا وخبطوا ودرسوا وألمهم لو ما وصلوهن لعندنا للأسواق أو قد يكون ما وصلنش لعندنا للأسواق ولكن واجبنا كمجتمع محلي كمجتمع يمني واعي أن يخلق طلب لمنتجاتنا الزراعية المحلية وأن نسعى إلى استهلاكها ونندفع بكل قوة. أتقولوا ليش الاندفاع بكل قوة وقدوا عندنا متوفر الفول الصيني والفاصوليا الصيني والمش عارف أيش الخارجي والأمريكانا والتركيانا والهدرة الذي لا لها لزمة وليس لها موقع من الإعراب في قاموسنا كيمنيين نعتز ونفتخر بمحاصيلنا الزراعية اليمنية. يا أبناء الشعب اليمني يا حرائر الشعب اليمني يا كل من سكن في هذه الأرض الطيبة عليكم وعلى محاصيلكم الزراعية عليكم وعلى استهلاك منتجاتنا الغذائية المحلية. إذا وعينا بهذا ما شوعتكم بأيش بملايين الدولارات عدد وفر من قيمة المدفوعات للخارج. أنا شد نهاد وانتو دنهدوا معي قلوا لي للمه قلتوا لي يا مصلين على النبي وآله شد نهاد على العملة الصعبة الذي بنستنزف فيه ونستورد منتجات من الخارج أقل جودة وأقل قيمة غذائية والنهدها الثانية الذي بدوجعني صدق إن محاصيلنا الزراعية مبورة وخصوصا الحبوب وكأن بيننا احنا وياها شيء ما نشداري ما هو. هل استطاع الاستعمار الغذائي أن يؤثر في عقولنا وفي ثقافتنا إلى حد إن احنا نحتقر منتجاتنا الزراعية وما نطلبهاش نستهلكها؟ هل استطاع أن يؤثر في اليمنيين الذي هم أول من استأنس المحاصيل وأول من زرع المحاصيل وأول من ابتكر التركيبات المحصولية وأول من عمل على الثورة الزراعية وأول من أوجد البذرة المتأقلمة مع كل البيئات المختلفة في اليمن؟ هل يعني استطاع أن يبعد مننا هؤلاء كلهم وخلانا مثل ما نقول مثل الطير في العش اللي يراعي لأمه ما تجي تذكر الله فم الله فمه؟ يعني الحكاية هذا أنا ما استرش عقلي يستوعبه حكي يعني بيقولوا حماري ولا حصان الغيب حكنا المحصول ولو عد في بعض العيوب الشكلية في التسويق أو في المظهر أو في المدري النظافة لكن كقيمة غذائية وقيمة اقتصادية وانتماء وطني قوي مهم إن اهتم به وقوي مفيد. أنا بين بصر حكنا المحاصيل الزراعية اليمنية بأنها طوق النجاة وسفينة النجاة الذي حنعبر بها إلى بر الأمان. أنا أضرب لكم مثال علشان بس بين أقول لكم هي نهد بين نهد النهدة الثانية لأنني مبورة والنهدة الأولى على زلط اللي بنشلها للنصارى بنتي لنزلط يحاربون بنتي لنزلط يتقووا علينا. إحنا دحين التبعية الغذائية مش كان بيقولوا تبعية سياسية وتبعية عسكرية ومدري أي إحنا دحين قد إحنا تبعية غذائية للغرب. شر البلية ما يضحك لا تفكروا أني ضحكة أو نوع من الاستهزاء لا والله أني بنضحك وأنا قلبي من داخل بيقدر دم. يعني لو ما نجي إحنا تبعية غذائية مستعمرين بصورة غير مباشرة ومن بيوبه للاستعمار هذا إحنا من كل بيت بنحمي الاستعمار وبنشقع عليه لأن إحنا بنستهلك منتجاته. قد شي سمعت أنا أتمنى واسمع ربات البيوت كلها تقول لأولادها وتقول لزوجها وتقول لأخوانها تقول لهم أنا أشتي ذره وأنا شخبز وعجن ذره الذره مبورة وتصحي من وسط البيت قد احنا بنوصل الصوت الذره مبورة أشتي ذره أشتي أساهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد أشتي أساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني المقاوم أشتي أساهم في تعزيز صحة أبنائي ما شاكم برشاكل من المحاصيل الخارجي وكودي عند الأتكاتر والمستشفيات وبينشقع على الأدوية. يعني هذا أنا أشتي أتمنى أن هذا الصوت أو هذا الكلام يصدر من أمهاتنا من خواتنا من بناتنا لأرباب الأسر ويصر يقولون جحين مكبد مكبد مكبد لكن صحة كلوا بره أو خبزه وكلوا جحين كلوا قفوعه وكلوا ملوجه من حق الخارج كلوا ملوح ومدري ايش وكلوا كدره ولا كلوا قرمه بلدية.
يعني نعمل نوع من نعمل في البداية نوع من التوازن في الاستهلاك. لو كل بيت أسهم غير بس بما قيمة الدولار واحد كل يوم من حق الحب ومن حق الطحين والتقي دولار واحد، تخيلوا كم ببيت في اليمن، كم عنوفر دولارات، كم في اليوم، كم في الأسبوع، كم في الشهر، كم في السنة. من كل بيت نقدر نفعل هكذا. هذا الكلام مش اعتباط، هذا حسبه ورجال الاقتصاد يفهموا الكلام اللي بين أقوله هنا. لأنه لو ما يشترك المجتمع اليمني كل في تعزيز الاقتصاد الوطني كيف؟ من هنا، من التيمة، من الجحينة، من استهلاك الذرة. لو استهلكنا غير بس مليون طن حبوب محلية بما فيها الذرة، عنده دار ما معناه مليون طن بكم؟ بمئات الملايين من الدولارات. ها، ما هو شيء كلام بسيط. ما تركم لو قدمتوا قلبتوا بثلاث أربعمائة مليون دولار وفعلتوا بها في التكة وفي الخزنة، وقلنا لخزينة الدولة وخزينة المدفوعات للخارج بس زي هنا، هيا الكرن نفعل 200-300 مليون دولار وفر، وإحنا كل واحد عيوفرها من داخل بيته. وما تعاونت عليها الرجال خف، ما تعاونت عليها الأمة نجح وانتصر. وهذا دوركم أبناءنا أخواننا أخواتنا، العمل على بناء الاقتصاد الوطني المقاوم عمل مشترك مجتمعي ورسمي ومنظماتي. يعني نقدر نحن نفعل المستحيل إذا تعاوننا كلنا وفكرنا بهذا المنطق اللي بنطرحه عليكم. أكيد إن المستحيل ما بش حاجة اسمها مستحيل، مش إن المستحيل عن حول الله مدري أي، ما عيكون شنوك مستحيل نهائيا. لأن إحنا من أخضع الطبيعة لإرادته، إحنا اللي دكينا الطبيعة وبسروا أنحلوا الآباء والأجداد في قمم الجبال. يعني لو ما سكنوا هناك أصبحت النسور والصقور بتقول إن هذا البشر أي طلعوا ينافسونا في هذا المكان وطلعوا يزاحمونا في الأعالي. إذن هو هذا موقع اليمنيين، الأعالي، موقعنا فوق القمم، موقع رؤوسنا مرفوعة فوق السحب، هاماتنا يجب أن تكون عالية قوي قوي، ولن يستمر علو هاماتنا وشموخنا إلا إذا كلنا فكرنا تفكير واحد وتحركنا تحرك واحد وجاد وصادق مع محاصرنا الزراعية وانتمينا إلى هذا التربة وإلى ما أنبتت من خير. كل بيت إذن هنا مسؤول عن إيش؟ والله أني قلت أفهم بيجرجرنا في الحفاء عمد يحنبنا، ما هي شي حنبات. بس أنا بين أقول لكم أنه لو كل بيت أسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني إن إحنا عننجح نجاح كبير قوي قوي قوي قوي. أنا متفائل بكم، ما نشداري ليش، لكن داخلي طمأنينة وثقة في الله وفي قيادتنا الثورية وأيضا في القيادة السياسية إن إحنا عن تحرك رجل واحد. ال- ال- ال- ال- ال- الحرائر عيدفعين بالرجال إنه عليه عين تجو ينتجو ولا يستهلكوا يستهلكوا، وبشروب صحة خيرات، ونوفر من فاتورة العلاجات خيرات، ونوفر من فاتورة المدفوعات خيرات، ونعزز من القيم الغذائية لنا، ونبني أجساد قوية صحيحة وعقول نيرة بمنتجاتنا الزراعية اليمنية. أنا يمني وأفتخر بمنتجي الزراعي اليمني. أنا يمني وأستهلك محصول أرضي. أنا يمني والذرة سيدة محاصيلنا الزراعية اليمنية. إذن الانتماء يأتي من التيمة. الانتماء لمن؟ للمحاصيل. الانتماء وتعزيز الاقتصاد من التيمة، من داخل البيت. التحرك الجماعي أي حقق المستحيل، ولا مستحيل أمام اليمنيين. فكما تعودنا من هذا الشعب العظيم الصابر الصامت الصمود والثبات على المواقف والمبادئ وتمسك بالحرية، باقي نتوج الحرية حقنا ونفعل بذي الحبل حق التبعية، اقطع نقطعه ونربط التبعية حقنا لأرضنا ومحاصيلنا الزراعية، وإن شاء الله نكون في بر الأمان وفي اليمن السعيد الذي بجهودكم وبهمتكم عن عيدك كما وصفها العالم باليمن السعيد واليمن الخضراء. أنا بنسعد خيرات بلقاءكم، بنفرح قوي لو ما ألقى صدى هذا الكلام بيترجم عمليا. إذا لا هنية، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد، وقد فعلنا حلقتين كمؤشرات كيف إن احنا نعزز من الاقتصاد الوطني ونخلق الطلب ونستهلك المنتجات الزراعية اليمنية، وقلنا حتى كيف دور الأسرة ودور كل فرد في هذا المجتمع. صلى وسلم على محمد وآل محمد خيرات. زيدوا النبي صلاة،
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على النبي وآله، بنتوقف احنا ويكون قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يا حيا بكم مرة ثانية ورحبتو، والله قربت العشرة الأواخر من الإنقضاء. هذا عتقولوا بنت حكم من رمضان؟ لا والله، علان هذا قلنا عيدنا الأكبر، عيد أعياد اليمنيين، موسم الأفراح، موسم الحصاد، وقال بي الله يرحمه ويقلب عظامه في الجنة المرحوم صديق المزارعين أحمد المظهر، قال في هذا النجم، قال ارحب يا علان، يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيب والمراعي والغواني، تقول يا حمامي صغير من انشريت الحمامة، من ملاوي صبر أو من مناظر تهامة، يا جنة الله في الأرض يا تهامة. هذا الأيام جنة بكل ما تعنيها الكلمة، اليمن كلها جنة، خضرة، جبالنا خضرة، وديانا خضرة، قيعنا خضرة، جربنا خضرة، ما شاء الله العظيم. وبيمتزج هذا الأيام اللون، ما نقول لون الخريف، الأصفر مع الأخضر، يا الله، والمناظر ما شاء الله العظيم. لا تحرموا أنفسكم من هذا المناظر، من جت له فرصة هو عيالي يفعل نقعة كريئة يملي نظره بالأجواء الجميلة ويستنشق هواء الخريف والصعيد، ونطبن ونجهش ونشوي في أطراف الجرب، هذا هي وقت الصعيد. إذن في ذو علان من أنا فارح بذو علان وغاذي على خرجته، بين فرح بدخلاته وخرجته الصقد منه. إذن إحنا 28 ذو علان، الشهر الحميري يوافقك كام يا مصلين على النبي وآله؟ 28 أيلو، الشهر الرومي أو السرياني. أما الشهر الميلادي فإحنا فيه 11 أكتوبر. يوافقك كم يا مصلين على النبي وآله؟ اليوم 11 السماك، ما بالشوق، يعني يظهر للمزارعين الذي ما يشغبش غبوه هذا الأيام، وهم دارين ما هو اللي ما يشغبش. إذن أما الطالع فجرا الخاص بالمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر، هذولا اليوم نقول لهم يا قايمين بحين، اليوم 11 العوام. أما المعلم الزراعي في 7 علان، اليوم 7 علان، 7 علان، هذا قدو سجع ما شاء الله. إذن عدقلوا المتوسط وقت العشاء، نقول لكم يا مصلين على النبي وآله، اليوم 7 أيش؟ 7 السعد الذابح. سعد الذابح هو بيجي فوق الرأس باتجاه الجنوب، عبارة عن كوكبان زاهران، رقم 1 شمالي يقترب منه نجم صغير يكاد يلتصق به، وبين كل نجم ونجم، بين سعد الذابح هذولا النجمين الكباء، بين ما بين متر أو مترين، نستطيع مشاهدة بالعين المجرد بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. ومن أمثال السابع ما قال، قال من حجك، قال السابع شابع وهاني، يعني شبع وهاني، هذا هو السابع. وقال السابع كل من بحوله شابع، وأيضا قالوا في السابع الكل شابع من مضر الروابع، يعني 7 و5 و3 وجاحر وروابع وعلب وسهيل. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات. قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: الرجال مواقف
5: إذاهم رجال صح وإذاهم في الميدان وأنا لها ولا نرحب من آل سعود اليهود الخونة
4: والمبادرة السريعة
6: يا أبناء.
4: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته
11: قلت في المكان ما به.
12: احنا رجال يا اهل بلادنا، احنا رجال اسفينا دم اسفيني وقيمة.
4: سبعتين 6-33-5555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحلى.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعين إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأحد 30 من ربيع الآخر لعام 1448، يوافقه 11 من أكتوبر لعام 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة. ارتفاع عدد الرحلات الملغاة في المطار إلى 221 رحلة منذ فجر أمس، ذوي انفجار هائل في مطار الملك خالد بالرياض وتعليق العمليات التشغيلية فيه وإجلاء المسافرين. محافظ تعز يؤكد فتح جميع الطرق للمدينة والمديريات المحررة من جانبنا. البنك المركزي في المديريات المحررة يحدد نقاط استبدال العملة الوطنية للمواطنين. محافظ لحج: صنعاء لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية وهدفها هو ضرب تحشيدات العدو السعودي. خلافات الرياض والإصلاح تفجر أزمة الانسحاب من تعز. فندت مغالطات مجلس الأمن ورحبت بالموقفين الروسي والصيني الخارجية. فرض الاحتلال السعودي محال، وصنعاء لن تفرط في حق الرد وبسط السيادة. تصعيد إجرامي لطيران العدو السعودي طال الأعيان المدنية في عدة محافظات، استشهاد وإصابة 7 مواطنين في صنعاء وتعز بينهم طفلة، وتدمير شبكات الاتصالات. دعوى قضائية في باريس لملاحقة الاحتلال الصهيوني ومنع شحنة أسلحة لمؤسسة عسكرية. أكثر من 100 منظمة تدين استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. بعد 3 أعوام من الإبادة، ماذا فقدت غزة؟ من الثورة إلى موقع المسيرة. هيئة حقوق الإنسان تدين ارتكاب العدو السعودي لجرائم حرب في عدد من المحافظات. مركز عين الإنسانية يدين استهداف مطار صنعاء والمنشآت الاقتصادية. محافظ لحج للصبيحة: عمليات القوات المسلحة تستهدف التحشيدات السعودية ولا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية. الإعلام الحربي نشر مشاهد جديدة لعمليات استهداف تحشيدات العدو السعودي بطائرة شواظ الانقضاضية. وزارة الخارجية تفند المغالطات التي وردت في جلسة مجلس الأمن. انتصاف تدين العدوان السعودي على أسرة السامع واستخدام قنابل عنقودية في عبس بحجة. الإعلام الحربي ينشر مشاهد تطهير وتأمين القوات المسلحة اليمنية لما تبقى من مديريات تعز. وزارة الصحة: استشهاد امرأة وطفلة وإصابة 5 مواطنين جراء غارة العدو السعودي على تعز وحجة. قبائل صعدة وحجة تعلن النفير العام وتؤكد الجهوزية العالية لمواجهة العدوان السعودي وكسر الحصار. العمليات اليمنية تربك حسابات العدو السعودي. مطار الرياض مغلق رسميا. طيران العدو السعودي يستهدف منزل القاضي السامعي والمجمع الحكومي بسامع ومنازل ومنشآت خدمية في تعز. حقوق الإنسان تدين جرائم العدو السعودي المجرم ومرتزقته بمحافظة تعز. الصحة تكشف حصيلة جرائم العدوان السعودي منذ سبتمبر الفائت: 259 شهيدا وجريحا معظمهم نساء وأطفال. الشرعبي: استهداف مطار الرياض ينقل كلفة الحصار إلى الداخل السعودي واستمرار العدوان سيقود لردع أشد. الحوثي لقوى العدوان، الجرائم بحق شعبنا ستقودكم لهزيمة نكرة. الشرجي: غارات العدوان على تعز تأتي انتقاما من أبنائها لموقفهم المشرف، والجرائم لن تسقط بالتقادم. الحداد يستعرض خسائر العدو: الضربات اليمنية تزيد هشاشة الاقتصاد السعودي وتهدد الاستثمارات وطموحة رؤية 2030. جرائم العدو السعودي توسع بنك الأهداف اليمني، والإصرار على الإجرام يصعد معادلات الردع. تعز: شهيدان وجريح بغارة العدو السعودي على محل لبيع القات ومخلفاته الانفجارية تقتل طفلا في جبل حبشي. توقف مطار فهد الدولي في الدمام، الحصار الجوي اليمني يتوسع وخيارات العدو السعودي تتقلص. باحثون ومحللون عرب: السعودية تقود مخططا أمريكيا صهيونيا ضد اليمن وتستجدي التحالفات بعد إخفاقها في الميدان. أكثر من 281 ألف اعتداء للعدو الإسرائيلي في الضفة والقدس منذ بدء حرب الإبادة على غزة. جرائم صهيونية في غزة وكارثة إنسانية تطال نحو 50 ألف امرأة وفتاة فلسطينية و2040 انتهاكا بالضفة. كيان العدو الصهيوني يصعد اعتداءاته على جنوب لبنان بالقصف المدفعي والرشاشات. عام على اتفاق وقف العدوان بغزة، أكثر من 5300 خرق صهيوني وتفاقم الكارثة الإنسانية يهدد أكثر من مليون نازح. العدو الصهيوني يصعد توغلاته الميدانية جنوب سوريا وتوثيق حقوقي لأكثر من 450 اعتداء برياً. إلى موقع الميادين: صحفي أمريكي: ما الذي تريده إسرائيل من إيران؟ غزة: شهيدان وإصابة خلال 24 ساعة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. روسيا: استهداف سفينة تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية. ترامب يهاجم النرويج لعدم منحه جائزة نوبل للسلام. وصمة عار لا تمحى. الولايات المتحدة: مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار داخل منزل في ولاية جورجيا. بلومبرغ عن مسؤولين غربيين: إيران لا تزال لديها قوة كافية للردع إذا استأنفت واشنطن غاراتها. فلسطين المحتلة: مؤسسات الأسرى تطالب بإلغاء قانون الإعدام وبتحقيقات دولية بجرائم التعذيب والقتل. لبنان: اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات على عدة مناطق في الجنوب. سوريا: توغل دورية صهيونية وإقامة حاجز تفتيش بريف دمشق الغربية. 4 شهداء في عدوان إسرائيلي على باندامول غربي قطاع غزة. الكريملين: بوتين نقل إلى ترامب رؤية الجانب الإيراني بشأن الحل المحتمل للحرب. بينج تدين خطاب رئيس تايوان: لا وجود لصين واحدة، لا وجود إلا لصين واحدة. صحة غزة: 1481 شهيدا و 5254 إصابة في القطاع منذ وقف إطلاق النار. غارات سعودية تستهدف مطار صنعاء والقوات المسلحة اليمنية تحكم سيطرتها على محيط تعز. صنعاء تؤكد الاستسلام لقيام كل الأطراف بتحييد الأهداف ذات البعد الإنساني. الجيش الإيراني: أكثر من 50 وحدة برية متمركزة على الحدود تحسبا لهجمات محتملة. حزام الأسد للميادين: نسيطر على باب المندب ومستعدون لأي مسار تصعيد. أخيراً، حرس الثورة: اشتعال النار بناقلة نفط عملاقة مخالفة بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز. مصدر يمني للميادين: السعودية تضغط على تحشيداتها لإحراز تقدم ميداني مهما كانت الكلفة. حمد بن جاسم: نسعى لإقامة سلام وعلاقات واضحة مع إيران. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل، وكونوا بخير.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام FM، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارتين على سوق شعبي بمركز مديرية المتون في الجوف، أسفر عن سقوط عدة ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة، كما شن عدة غارات على مبنى السجن المركزي بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء وجرحى آخرين من نزلاء الإصلاحية وفرار عدد آخر من السجناء عقب القصف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بأربع غارات جبل النبي شعيب في بني مطر، خلفت أضرارا بالممتلكات، وشن غارتين على منطقة الخارد بمديرية نهمة، أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالأراضي الزراعية ومنازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان عشرات الغارات بالتزامن مع قصف للبارجات على مديرية الدريهمي في الحديدة، وحدوث أضرار مادية بالغة في منازل وممتلكات المواطنين جراء القصف الهستيري للعدوان على مدينة الدريهمي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان إن العدوان الأمريكي السعودي دمر مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة في المديرية وسيارات الإسعاف. وأوضحت الوزارة في بيان إن العدوان استهدف بسلسلة غارات وقصف من البوارج مدينة الدريهمي، ما أدى إلى تدمير مستشفى الدريهمي العام الذي يمتلئ بالمرضى والمواطنين والكوادر الصحية، كما دمر مستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدماته للنساء الحوامل والمواليد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان على منطقة ضني بمديرية حيس في الحديدة، كما أصيب طفلين نازحين بجراح خطيرة بنيران الخونة والعملاء في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بالضالع. وشن طيران العدوان 17 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مجازة وطخية بعسير المحتوى.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 3 غارات على منطقة بني معاذ في مديرية سحار، واستهدف بغارة منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 6 غارات على مديرية رحبة والعبدية ومهلية، واستهدف بأربع غارات مناطق متفرقة من مديرية مدغل في محافظة مارب، وشن العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد طفل وأصيب رجل وابنه بجروح نتيجة قصف مدفعي لأدوات العدوان على مدرسة 22 مايو بمديرية صالة في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن ومهاجرين أفريقيين 2 بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 3 غارات على شبكة الاتصالات في منطقة قانية بمديرية ماهلية، واستهدف بغارتين مديرية الجوبة، وشن أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية في مارب، كما شن غارتين على منطقة المرازيق في مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبيرة طالت بيوت وممتلكات المواطنين وكذا الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، ومن بين الخروق تحليق طائرات تجسسية فوق حيس وغارات لطيران تجسسي على حيس، وخروق بالمدفعية والأعيرة النارية في مناطق مختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 163 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، و36 خرقا بالقصف المدفعي، و117 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أعلنت وحدات الجيش واللجان الشعبية سيطرتها على موقع عسكري كان للعدو السعودي يتمركز فيه بمنطقة الغاوية بجيزان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وفرار من تبقى، كما سيطر أبطالنا المجاهدين على عدد من مواقع الأعداء وسقط قتلى وأسرى من المنافقين، وتم اغتنام عدد من الأسلحة في منطقة ناصا بالضالة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية معسكر بنيالين في نجران المحتلة بصاروخ باليستي من نوع زلزال 3 أصاب هدفه وأحدث خسائر كبيرة في المعسكر، واستهدفت المدفعية تحصينات الجيش السعودي في موقع الفريضة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 1 على مدينة فيصل العسكرية في قطاع جيزان المحتلة، أصاب هدفه بدقة محدثا خسائر كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وصلاطح، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي، حيث شهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان حتى بعد مساندة الطيران بعدة غارات محاولة لإعاقة تقدم المجاهدين في ذلك الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف أبطالنا المجاهدين تجمعات المرتزقة في موقع القيادة ذو رعين الشرقية والغربية بصلية صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، كما نفذوا هجوما على مواقع المرتزقة بالدار الشرقي والدار الغربي بحمير في مقبنة بتعز، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من المرتزقة، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في موزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عسكريين سعوديين بعملية هجومية على موقع الثهرة بجبل قيس، وتم إعطاب جرافة عسكرية في مركز السودة بقصف مدفعي، ونفذ المجاهدون كمينا نوعيا على دورية للجيش السعودي محملة بالجنود بعبوتين ناسفتين في ثاهر الجمل بجيزان المحتلة، ودمروها وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دكت المدفعية تجمعات مرتزقة العدو السعودي في موقع الطلعة وتجمعاتهم في صحراء البقع قبالة نجران المحتلة، كما نفذ أبطالنا المجاهدين عمليات إغارة نوعية على مواقع المرتزقة في مناطق يام والقتب وأطراف عيد الشرقية في نهم، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استعاد أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطرة على سلسلة الجبلية غرب مجازة، وكبدوا العدو خسائر فادحة فيما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات مرتزقة العدو السعودي غرب مجازة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اقتحم مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عدد من التباب شرق موقع الدود، وقتل وجرح عدد من المرتزقة، وتم اغتنام عتاد عسكري بعد فرار المرتزقة، ونفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة على عدة مواقع للمرتزقة في فرضة نهم، حققت خسائر مباشرة في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من صد زحف الغزاة والمرتزقة جنوب الجاح، وقتل وجرح عدد منهم وفر من تبقى، كما تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة بصاروخ موجه شرق الدريهمي، ما أدى إلى قتل من كان على منه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية كمين نوعي استهدف مدرعة وعدد من الآليات المحملة بالخونة غرب اليتمة، وسقط عشرات الخونة قتلى وجرحى، وتم تدمير وإحراق عدد من آلياتهم في الكمين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن المجاهدون من كسر زحف لأدوات العدوان على وادي صالة والتشريفات وعصيفرة في تعز، ومقتل وجرح العديد من الخونة خلال كسر زحفهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: الرجال مواقف
6: ايدهم رجال صح، واحنا في الميدان، وانا لها ولا نرحب من اعلى سعود اليهود الخونة.
5: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي ابرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
5: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
5: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
5: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
5: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الرحلات لكي نلقنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته، قال في ذا المكان ما به.
11: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا وقيمة.
5: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم إلى فترة صباحية مباشرة من صباح الخير يا قدس عبر إذاعتكم سام اف ام صوت الحكمة اليمانية. حياكم الله سامعينا أينما يصل إليكم بثنا بترددات الإذاعة العاملة 99.1 و99.3 و93.5، وكل التحايا أيضا للأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن، أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر sam-yaman.fm.

0: تحية إكبار لكم مستمعينا الكرام، أيها الشعب العظيم الذي دائما يثبت حضوره في كل الميادين، الذي لك في الذاكرة، في ذاكرة الأمة المحفورة وذاكرة الأحرار لهذا العالم، لك حضور مشرف وقوي وعظيم يليق بحجم ما أنت عليه يمن الإيمان والحكمة. إذن هو ملتقى جديد من صباح الخير يا قدس، نرافقكم به إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. تعز المبتهجة بالتحرر، تخرج في 122 ساحة وتعلن النفير نصرة لفلسطين ودعما للقوات المسلحة. حيث احتضنت محافظة تعز مسيرات جماهيرية حاشدة في 122 ساحة، بينها مسيرات كبرى وغير مسبوقة في المخا والتربة والمديريات التي تم تحريرها مؤخرا، ليؤكد أبناء المحافظة التفاهم وحول الخيارات القيادة على طريق النصر والحرية. في المسيرات الكبرى كانت مديرية المخا في طليعة المحتشدين استجابة لدعوة السيد القائد وداعي الدين والإنسانية، لتسجل المديرية حضورها في إسناد فلسطين بعد سنوات من الاحتلال السعودي الإماراتي الذي أراد تحويل هذه المديرية إلى نقطة من نقاط القوة الأمريكية الصهيونية. وبعد أن تم نزع أعلام الاحتلال ورعاته، رفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية وأعلام قوى محور الجهاد والمقاومة، مرددين الهتافات المدوية المؤكدة على مواصلة النفير لاستكمال معركة التحرير وانتزاع الحقوق، وفي كل المديريات والعزل والمناطق المحررة سابقا ولاحقا كانت الهتافات الثورية لإحرار تعز تملأ الأرجاء وتؤكد أن فلسطين ستظل القضية الأولى لكل أحرار الشعب اليمني، وأن المناطق الاستراتيجية التي تم تحريرها ستكون سندا ودعما للشعب الفلسطيني ونكالا للعدو الصهيوني وأدواته. وفي المسيرات جدد أحرار تعز تفويضهم للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ الخيارات الكفيلة بانتزاع حقوق الشعب اليمني، مؤكدين استعدادهم للمضي قدما في دعم وإسناد القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها. الأحرار من تعز جددوا العهد لفلسطين بالثبات ومواصلة الجهاد ضد العدو الصهيوني حتى دحره من المنطقة، مؤكدين أن العدوان والحصار السعودي لن يقود الشعب اليمني إلا لمزيد من الثبات والاندفاع حتى النصر. وصدر عن مسيرات تعز بيان مشترك أكد فيه الأحرار أنهم خرجوا ليؤكدوا موقفهم وليجددوا عهدهم مع الله بأنهم مستمرون على مواقفهم الإيمانية المشرفة المساندة والمناصرة لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. البيان وجه دعوة للأمة العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه كل المؤامرات التي يحكيها العدو السعودي مع الصهاينة تجاه أمتنا ومقدساتها، لافتا إلى أن الخروج المليوني يأتي لتأكيد الاستمرار في الثبات على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار والظلم والمعاناة عن الشعب وانتزاع كل حقوقه المشروعة من قبل العدو السعودي. كما بارك البيان للقوات المسلحة ضرباتها الفعالة في مختلف الاتجاهات، سواء باتجاه المنشآت النفطية للعدو السعودي التي تمول العدوان والحصار على بلادنا، أو فرض الحصار الجوي على مطاراته والتي تعد عقوبة مشروعة ومستحقة بالمثل، وكذلك ضرب واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مختلف الاتجاهات وضردها من بلادنا. وبارك البيان لإخواننا من أبناء المديريات التي نالت حريتها واستقلالها في محافظة تعز وتخلصت من الميليشيات والعصابات التي حشدها العدو السعودي، وحمد الله على هذا الفضل والكرم منه سبحانه وتعالى. في ختام البيان، شدد أحرار تعز على رفضهم القاطع للبهتان السعودي المستمر ضدهم باستهداف المقدسات والذي يعد خدشا في شرف انتمائنا للإسلام ومقدساته، مستنكرا هذه الحماقة من قبل العدو السعودي والتي تنطوي على نوايا ومخططات إسرائيلية خبيثة ضد المقدسات تستدعي التحرك الجاد من عموم أبناء الأمة، ونحن في مقدمة الأمة حبا وتقديسا وحمية وحماية للمقدسات بإذن الله.
1: بين الحق وبين الباطل،
2: من قلب الحجرية وتحديدا من مديريات الشمايتين والمعافر والمواصر، هتفت قلوب الأحرار قبل حناجرهم لفلسطين والأقصى في خروج شعبي جسد صدق الانتماء الذي حاولت تغييبه أدوات الصهيونية، بدءا من مملكة قرن الشيطان وليس انتهاءا بمرتزقتها في الداخل اليمني، عهدا جديدا من الحرية والكرامة والاستقلال، وتأكيدا على توحيد الموقف في مواجهة كل ما يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
3: لمدة 12 عام فك الأسر على الحجرية وعادت إلى حضن الوطن، وخلع عنها ثوب المهانة التي أراد العدو الصهيوني الأمريكي والسعودي إلباسها، فلله الحمد والشكر.
4: وأهني الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله سيختلق الدم اليمني بالدم الفلسطيني عما قريب، وإن شاء الله سيختلط طوله حتى يتحرر القدس ونحرر مكة من أيادي بيت سعود.
5: وحدكم نحن معكم بكل ما نستطيع عليه.
6: اليوم مديرية الشمايتين تعود إلى الواجهة من جديد وتضبط بوصلتها نحو القدس بعد 10 سنوات من محاولة الاحتلال وأدواته حرف هذه البوصلة.
7: نحن في صدد الجهاد في سبيل الله لتحرير القدس إن شاء الله.
8: وما حصل من دعم وإسناد من أبناء الشعب اليمني لإخواننا في فلسطين وفي غزة دليل على ذلك، ولن نترككم مهما طال الزمن، نحن معكم إلى أن نلقى الله.
2: وفي مشهد يجسد معاني الانتماء الوطني، لم تقتصر رسائل المشاركين على الاحتفاء بما تحقق، بل امتدت إلى الدعوة لرأب الصدع وجمع الشمل وحث المخدوعين على العودة إلى حضن الوطن والاستفادة من قرار العفو العام، مؤكدين أن الوطن يتسع لجميع أبنائه.
9: أقسم بالله العظيم، وهذه شهادة نحاسب بها أمام رب العالمين، إنهم لم يؤذوا أحد، وإن الإعلام المضلل ما هو إلا نتن، وما هو إلا عميل، وما هو إلا يريد مننا أن نقدر ونحو المفاهيم المغلوطة ونحو العدوان.
10: نوجه رسالتنا إلى الجمهور بمديرة الشمايتين بشكل عام، الالتفاف حول القيادة وحول الجيش حول أنصار الله لمثابرة المسيرة وتصحيح الأوضاع.
11: ونقول لأعداء الله اليهود والنصارى وعملاء ترامب ونتنياهو، نقول لهم خسئتم وخبتم، وسوف ندخل بهذه الحشود ومشايخ مديرية المعاذر إلى أمريكا وإسرائيل بإذن الله سبحانه وتعالى.
12: يا دول الإسلام الكبرى،
2: هكذا تقدم الحجرية نفسها بتاريخها الوطني وحضور أبنائها، تستعيد صوتها في الميادين لتؤكد أن الانتماء إلى الوطن والوقوف مع قضايا الأمة وفي مقدمتها القدس الشريف هو الامتداد الطبيعي لتاريخ من المواقف والتضحيات.
11: بعد عقد من محاولة التحريف والتزييف ومسخ الهوية اليمنية، ها هي الحجرية تعود اليوم وتضبط بوصلتها نحو القدس ولسان حالها لبيك يا أقصى. من مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جميل المقرمي المسيرة.

0: نتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تغز العز، تغز الإباء، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية.
1: تم اليوم طرد تحشيدات مرتزقة العدو السعودي من عزلة العلوم مديرية المواصلات ومن منزل الخائن الكار رشاد العليمي.
0: هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حراً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
9: ويحاول أن يدخل في مثل هذه المؤامرات الخطيرة الدنيئة السيئة البالغة السوء في التآمر هو على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يوظف ذلك في التحريض ضد شعبنا العزيز. شعبنا بريء وعزيز وشريف، يمن الإيمان والحكمة، أشرف وأزكى وأنضف وأطهر وأعز وأعظم مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية. هذه في المقدمة. ما بالك أن يكون هو من يباشر أفعالا دنيئة أو يعمل أعمالا عدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، ومن يبادر قبل غيره في حماية أي منها والدفاع عنها. المسألة تستدعي الالتفاتة الجادة من كل الأمة الإسلامية، وأن يتعامل الجميع بحزم ألا يسمحوا للعدو السعودي للتلعب والدخول في مؤامرات دنيئة بهذا المستوى من الدناءة مع العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي.
2: صباح الخير يا قدس.
0: صباح الخير يا قدس.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ووصلنا إلى فقرتنا الرئيسة التي سنسلط الضوء فيها على ما جاء في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وكذلك الضربات اليمنية وكيف أثرت على مطارات السعودية وأربكت نشاط النقل الجوي السعودي، مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد القاعدي. حياكم الله أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا ويا مرحبا، حياكم الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، ركز خطاب السيد القائد يحفظه الله على تطور القدرات العسكرية اليمنية استمرار المواجهات رغم مرور عشرات السنوات على بداية الحرب. كيف تقيمون خطاب السيد القائد؟
1: بالتأكيد طبعا كان خطاب رسم مرحلة جديدة من مراحل المواجهة مع العدو السعودي، وأيضا تطرق إلى كثير من النقاط المرتبطة بالأكاذيب والبهتان الذي تروج له اليوم السعودية وأدواتها وشراء الولاءات، ومحاولة أيضا تجاهل الكثير من الدول العربية والإسلامية ما يجري في اليمن من مجازر من معاناة. يعني كان خطاب كبير جدا يعني وطويل، وفي نفس الوقت أيضا حاول أن يقيم الحجة. يعني إذا ما اندفعت أو إذا ما اتخذت القيادة العسكرية أي قرار يمكن أن يلحق الألم والوجع بالعدو السعودي قد يتباكى. يعني اليمن يعاني، حتى الأدوية لا يستطيع أيضا أن تصل إلى اليمن، الحصار، المجازر، استهداف كل مقومات الحياة، حتى صالات العزاء، المدارس، الأسواق، أيضا الجسور، المستشفيات، كل شيء في اليمن استهدفه العدو السعودي على مدى 12 عاما. وبالتالي اليوم الشعب اليمني يخوض معركة ضد هذا العدو، هدفها وقف هذا العدوان ورفع الحصار وأن نتعايش بسلام مع هذا العدو. هذا ما كان يريد أو ما تحدث إليه السيد القائد. لكن العدو السعودي لا يريد أن يتعايش بسلام مع اليمنيين، يريد أن يبقي اليمن تحت هيمنته وتبعيته، يريد أن يتحكم في المشهد اليمني، يريد أن يرسم السياسة اليمنية. هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به الشعب اليمني، خاصة بعد مرور 12 عاما منذ العدوان السعودي وهزيمته. يعني العدو السعودي لم ينتصر حتى يفرض شروطه على اليمنيين. عادة في كل الصراعات من ينتصر هو من يفرض شروطه على الطرف المهزوم. بالتالي السعودية هزمت في كل الجوانب، يعني لم تنتصر حتى في ملف من الملفات التي أدارتها في اليمن، وبالتالي لا يحق لها أيضا أن تواصل تدخلاتها في اليمن، ولا يحق لها أيضا أن تبقي قواتها في اليمن، ولا يحق لها أيضا أن تتدخل في أي شأن من الشؤون اليمنية. وعليها أن تحترم حقوق الجوار، وعليها أن تتعايش بسلام، يعني تقتنع بهذا الواقع والمتغير الجديد والتحول الذي حصل في اليمن. واعتقد المنطقة كلها يعني تسير باتجاه تحولات كبيرة جدا، قد يضعف او قد يخسر فيها الحلف الامريكي الاسرائيلي ومن معهم من الانظمة العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
0: نعم، تحدثتم عن فشل السعودية في كافة المجالات، ومع ذلك هي باقية. لماذا؟
1: ليست باقية كمؤثر في هذه الملفات، هي باقية بتأثير بسيط جدا، مثلا عبر أدواتها وتحريك الأدوات. وهذه الأدوات أيضا ما الذي قد تضيفه للسعودية؟ سؤال مهم جدا، يعني أنه اعتمادها على العليمي، اعتمادها على هذه الفصائل والتشكيلات، وأيضا التحشيدات التي تستغل ظروفها، تستغل معاناة اليمنيين، تستغل أيضا مواقف بعض قيادات وهي تتاجر بأرواح هؤلاء الناس الذين يدفعون إلى المحارق. لكن في الأخير يعني هل بمقدورها أيضا أن تؤثر في مسار رسم السياسة اليمنية الخارجية على أقل تقدير؟ مثلا أنه هل بمقدور السعودية اليوم أن تتدخل لتوقف التضامن والدعم والإسناد اليمني للقضية الفلسطينية؟ هذا الأمر لا يمكن أن يحدث، بينما كانت في السابق هي من تسير رئيس الدولة حتى يحضر قمة هنا أو هناك. لكن في الأخير أنه تأثيرها الآن في بعض الملفات ليس له أي قيمة، وأيضا تحرك أدواتها أو غاراتها أو حصارها أو محاولة أيضا حشد الكثير من المواقف الدولية والعربية وحتى الإسلامية لصالحها، هل سيحميها من الضربات العسكرية اليمنية؟ لا. سيدتي العزيزة، نحن في مرحلة لم نكن نحلم بها نحن في اليمن، وخاصة مثلا من عايش الفترات الماضية، يعني من عايش نظام عفاش، من عايش أيضا ولاء وتبعية الأخوة المسلمين وعلي محسن ومن معه من القوى القبلية والعسكرية والسلفية، كيف كان يؤثر فيهم السفير السعودي وكيف كان يديرهم؟ يعني كان يتحكم بكل شيء. اليوم السعودية لا تستطيع أن تطفئ حرائقها في أرامكو أو في المطارات لأول مرة في التاريخ. لأول مرة في التاريخ مثلا تفرض معادلات جديدة أنه أي جريمة يرتكبها العدو السعودي في اليمن تقابل بعملية عسكرية نوعية رادعة لهذا العدو، والهدف مع يعني مع فارق الأخلاق اليمنية هو هدف عسكري أو له ارتباط بالجانب الاقتصادي الذي يمول هذه الحرب العدوانية الذي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني. بمعنى أنه كل العمليات العسكرية اليمنية هل استهدفت أسرة واحدة؟ طيب لو نظرنا إلى الأسر الذي أبيدت بشكل كامل بفعل الغارات التي نفذتها الطائرات السعودية، هل استهدفت مستشفى القوات العسكرية اليمنية؟ هل استهدفت مدرسة؟ هل استهدفت أيضا أي شيء له ارتباط بحياة المدنيين في نجد والحجاز؟ لا، بينما السعودية استهدفت كل مقدرات الحياة، بل كل مقومات الحياة، يعني تحاول أن تجعل الشعب اليمني يموت جوع. وبالتالي يعني لا تدرك السعودية أنه في اليمن لا يمكن أن تنكسر إرادة هذا الشعب بمجزرة هنا أو بمجزرة هناك. يعني كلما دفع الشعب اليمني تضحيات صموده، أنا باعتقادي هذه التضحيات تكون وقود وتكون حافز وتكون دافع للقوات المسلحة اليمنية لمزيد من الضربات العسكرية ولمزيد أيضا من العمل المقاوم للمشروع الأمريكي والصهيوني والسعودي في اليمن.
0: نعم، ونحن منذ أن استفقنا اليوم صباحا على أخبار أنه الدول تحذر رعاياها من الاقتراب من المطارات السعودية للحفاظ على حياتهم، هذه المفارقة التي صنعها اليمن بعد 12 عام من العدوان والحصار عليه.
1: طيب من كان يتخيل أن يصل اليمن إلى هذه المرحلة؟
0: فعلا من كان يتخيل؟
1: فعلا أنه يقصف بالأمس مطار الرياض، مطار الملك خالد في الرياض، يقصف مساء أمس أيضا مطار الملك فهد في الدمام، تتوقف رحلات الجوية في مختلف المطارات في جدة في الدمام، في كل يعني لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية الذي عمرها يعني المملكة الجديدة أو بوجهها الجديد 94 سنة، لأول مرة يحصل هذا الأمر في السعودية. طيب السؤال مهم جدا، لماذا حصل هذا الأمر؟ يعني ما الذي أوصل السعودية إلى هذه المرحلة؟ ما الذي أيضا جعل اليمنيين ينفذون مثل هذه الضربات؟ أنه هل السعودية تتعايش بسلام مع اليمنيين حتى أن هناك حديث يقول أن اليمنيين اعتدوا على السعودية؟ للأسف بعض الأنظمة تتحدث أن هناك اعتداءات إرهابية وأنها تدين هذه الاعتداءات. طيب السعودية ماذا فعلت في اليمن؟ الطائرات السعودية ما الذي تقدمه اليمنيين؟ يعني كلها أسئلة مهمة جدا. أنا باعتقادي لماذا وصلت السعودية إلى هذه المرحلة؟ الكبر، العنجهية، والتبعية للمشروع الصهيوني الأمريكي. سيدتي العزيزة، أنا أستغرب بشكل كبير جدا كمتابع للأحداث وقدم يعني أو أقرأ المشهد يعني أقرأ المشهد بتواضع، أنه لماذا اليوم محمد بن سلمان وهو يرى أنه عاجز عن حماية عصب اقتصاده أرامكو لا يتخذ قرار ولا يقبل بالواقع الجديد المتغير في اليمن، ليس احتراما لليمنيين بل على أقل تقدير حماية لمصالحه، يعني من باب الربح والخسارة محمد بن سلمان عليه أن يفكر ماذا خسرت وماذا ربحت،
0: هل بيده القرار
1: في استمرار الحرب؟ للأسف شديد يريد أن يضرب اقتصاده لأنه لا يمتلك قراره، وبالتالي قد يمتلك قوة عسكرية لكن لا يمتلك قرارها. باليمن حتى لو كانت قدرات العسكرية بسيطة، رغم تعظمها، رغم تراكمها، رغم أيضا تطورها بشكل لافت وبشكل مهول جدا، لكن في الأخير قرار استخدام هذه الأسلحة في اليمن، بينما محمد بن سلمان لو لديه أسلحة أو لديه ترسانة أسلحة أو حتى لديه طائرات تابعة أمريكية، قرار استخدام هذه الطائرات هو في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لو لم يكن هناك رضا أمريكي وضوء أخضر أمريكي لما استطاع أن يقلع طائرة عسكرية حربية من أي مطار من المطارات المملكة تجاه اليمن. وبالتالي كما ذكرنا أنه على أقل تقدير أن يفكر من باب الربح والخسارة، ماذا جنيت، ماذا كسبت من الحرب وماذا خسرت من هذه الحرب؟ طيب ماذا سأكسب إذا ما تعايشت بسلام مع أبناء الشعب اليمني، وماذا سأخسره إذا ما تعايشت مع أبناء الشعب اليمني بسلام؟ وبالتالي عليه أن يعمل جردة حساب، قد يصل إلى مرحلة أنه الأقل كلفة والأكثر طريق لحماية اقتصاد السعودية وحماية سمعة السعودية في هذه المرحلة تحديدا هو العودة إلى طريق السلام وسحب قواته العسكرية من كل المناطق اليمنية، رفع
2: يده عن اليمن، وقف تدخلاته في اليمن، أن يتعايش بسلام مع أبناء هذا الشعب اليمني. التعايش بسلام يعني علاقات متبادلة مبنية على المصالح المشتركة للشعب اليمني وأيضا للسعودية، لا يضر بمصالح اليمنيين وكذلك أيضا لا يضر بمصالح السعودية. إذا وصل إلى هذه المرحلة أنا باعتقادي أن السعودية ستنجو، وإذا لم يصل إلى هذه المرحلة يبدو أن السعودية في طريقها إلى التفكك، في طريقها أيضا إلى مزيد من الضعف.
0: ومع يعني ما تأول إليه السعودية، السيد القائد يحفظه الله، مع ما وصلت إليه القوات اليمنية المسلحة من قدرات كبيرة ومتعاظمة، ما زال السيد القائد يحفظه الله يدعو السعودية إلى مراجعة حساباتها.
2: بالتأكيد طبعا هذه الحكمة اليمنية الذي يعني دائما نفخر بها، وهذا حديث رسول أكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. حتى من نظرة دينية وزاوية دينية، خاصة فيما يتعلق بالحديث النبوي الشريف عندما قال اللهم بارك في يمننا وشامنا، قالوا يا رسول الله ونجد، قال منها
0: يطلع قرن الشيطان.
2: نعم. وبالتالي اليوم محمد بن سلمان عليه أن يدرك تماما يعني حتى المراقب لمسار المواجهة ومسار التصعيد، يدرك تماما أنه اليمنيين لديهم قيم، لديهم أخلاق حتى في الحرب، يعني رغم الوجع رغم الألم رغم التضحيات رغم القصف رغم الحصار، رغم سيدة العزيزة المطار مغلق لسنوات في اليمن
0: فعلا.
2: والشعب اليمني صابر ويتحمل وليس من ضعف، ليس من ضعف، في حكمة القيادة الكريمة. بينما مطارات العدو السعودي تنشط وتعمل بشكل يومي، ومئات الرحلات الجوية تستقبل تلك المطارات، ومع ذلك نحن بلا مطارات بلا موانئ بلا يعني الحصار وصل إلى يعني إلى أبسط الملفات الإنسانية، ومع ذلك الشعب اليمني صبر وصمد وضحى. الشعب اليمني يتعرض للمجازر بشكل يومي إلى الآن، إلى الآن يعني لم تتوقف مجازر العدو السعودي. نعم يعني خفت
0: أيام
2: خفض التصعيد منذ 22 حتى أيضا قبل إعلان هذه الجولة الجديدة من التصعيد، ومع ذلك أيضا الشعب اليمني يتعايش بسلام. طيب لماذا السعودية لا تفهم أن هذه حكمة وأن هذه أيضا هي صبر الشعب اليمني ليس ضعف؟ لا، حاولت أن تستغل الهدنة بكل ما يدمر اليمن، يعني ما تبقى من مقومات لدى أبناء الشعب اليمني أو ما تبقى من ملامح الحياة لدى أبناء الشعب اليمني، حاول العدو السعودي أيضا أن يدمرها عن طريق هذه الهدنة. طيب عندما عاد التصعيد العدو السعودي حاول أن يتنكر، حاول أن يتنصل، هذه المجازر وهذه الطائرات وهذه الغارات ليست الغارات السعودية بل هي غارات تابعة لأدواته ما يسمى بالحكومة الشرعية أو حكومة أيضا العالمي، وفي الأخير يعترف أنه يشارك بمئة طائرة عسكرية لدعم ما أسماها أدواته. طيب ما الذي حققته هذه الغارات؟ معي لا شيء. طيب المجازر والجرائم هل يريد من خلالها أن يستسلم أبناء الشعب اليمني؟ ألا يستفيد من الدروس خلال المرحلة الماضية؟ هذه الغارات دفعت الشباب اليمني والقبائل اليمنية إلى الالتحام مع قواتنا المسلحة ودعمها وإسنادها ورفضها بالمال والسلاح وبكل غالي ونفيس. طيب ماذا تحقق من هذه المعادلة عندما وقفت القبيلة والشعب إلى جانب القوات المسلحة اليمنية؟ نصر عظيم وصمود عظيم وهزيمة كبيرة جدا للسعودية وأدواتها. وبالتالي اليوم عليه أن يدرك تماما أنه كلما اتجه نحو التصعيد واستهداف المدنيين والجرائم هو يتجه في طريق هزيمته. ولا نجا كما ذكرت أنا قبل قليل للعدو السعودي إلا العودة إلى السلام، أن يقبل بهذا الواقع الجديد في اليمن.
0: الكبرياء والغطرسة السعودية تسمح له بذلك؟
2: مثل ما ذكرت نعم قد يكون لديه كبرياء، قد يكون لديه يعني طبعا غرور وكبر وعنجهية فقط وغباء وحمق يعني أحمق لدرجة لا يتصورها أحد. على أقل تقدير عليه أن يفكر من باب الربح والخسارة، يعني هو خاسر في كل الحالة، خاسر بشكل كبير جدا. تخيل المملكة العربية السعودية عندما تخسر ملايين من النفط يعني تصدرها الخارج، يعني تجني مليارات الدولارات بشكل يومي. طيب عندما يخسر هذا العدد الكبير جدا من صادرات الطاقة ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أنه هزم. طيب عندما لا يستطيع حتى أن يحمي منشأة اقتصادية أرامكو أو خزانات أرامكو في أي مكان، يعني حتى في الدمام وهي منطقة بعيدة جدا عن الجغرافيا اليمنية. طيب ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أنه مهزوم. طيب على ماذا يعول؟ هو سؤال مهم جدا فعلا، يعني مستغرب أنه على ماذا يعول هذا الرجل. لكن على أقل تقدير قلنا إذا هو لا يريد أن يقرأ المشهد من أبعاده المختلفة عليه أن يفكر بربحه وخسارته، يعني كرجل كدولة اقتصادية، كدولة مصدرة، كدولة مؤثرة في سوق الطاقة العالمية،
0: ولديه رؤية 2030 وغيرها،
2: عليه حتى، نعم أحسنتي، عليه أن يفكر حتى برؤية 2030، هل ستنجح هذه الرؤية أو لا؟ طيب ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى فشلها؟ هي استمرار الحرب. طيب ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى نجاح هذه؟ هو أيضا وقف الحرب والتعايش بسلام. يعني في كثير من الجوانب حتى رؤية 2022، المستثمر الأجنبي كيف يأتي إلى المملكة العربية السعودية وهي تقصف بالصواريخ والطائرات اليمنية؟ طيب كيف يعني المال الأجنبي قد يأتي للاستثمار في المملكة العربية السعودية وهو يرى أنها غير آمنة؟ عليه نفكر بهذه الأمور كما ذكرنا.
0: السفارة اليوم تحذر من الاقتراب من المملكة السعودية أو السفر إليها.
2: طيب لأول مرة يحصل هذا في التاريخ.
0: نعم.
2: يعني ما الذي دفع هذه الشركات وهذه الدول والحكومات إلى تحذير رعاياها؟ هي

0: في الخروج الأخير في الساحات كان في أكثر من 122 ساحة.
1: طبعا، وهذا على أقل تقدير استطلاع رأي كان من المفترض العدو السعودي أن يستفيد منه وأدواته، حتى العليمي يعني كان من المفترض أن يدرك أن هناك ساحات جديدة أضيفت إلى الساحات التي تخرج للاحتفال وتخرج لدعم القوات المسلحة اليمنية وتخرج أيضا لتفويض القيادة العسكرية والثورية باتخاذ ما يراه يعني مناسب ضد العدو السعودي. يعني هذا استطلاع رأي، استفتاء على أقل تقدير. طيب، هؤلاء الناس لو لم يكونوا مرحبين هل سيخرجون بهذا المشهد في مختلف تلك الساحات؟ فعلا يعني الساحة كان أمر لافت ومهم
0: جدا.
1: بالتأكيد، أنا تابعت مثلا ولدينا الصداقات ولدينا أيضا معرفة ببعض الأخوة في تلك المناطق ونتواصل معهم، يعني نرى أمر يعني أنه وكأنهم منتظرين، يعني وكأن القوات المسلحة اليمنية وإخوانهم المجاهدين تأخروا عليهم خلال السنوات الماضية. يعني يعني كان يقول أحد الأخوة انتظرناكم طويلا، يعني لماذا تأخرتم؟ هذا أمر مهم جدا. وبالتالي محاولات العدو السعودي لاستقلال أي خطاب مناطقي أو محاولة زرع انقسامات أو محاولة مثلا الاستفادة من بعض المشاكل والأزمات لفعل انقسامات في البيئة الشعبية والمجتمعية في اليمن فشلت وخسرت بشكل كبير جدا، وهو راهن كثيرا على المناطق في تعز وخسر هذا الرهان، خسر بشكل كبير جدا. لماذا خسر هذا الرهان؟
0: بشكل يعني يجعل المتابع للأحداث يطرح لديه كثير من التساؤلات، لماذا هذه الورقة تثار بشكل يعني كل الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي تحركوا بشكل ملفت للأنظار، يعني أنه تعز وهؤلاء الحوثيين سيأتون ويفعلون ويفعلون نفس التشويه الذي يعني منذ أن أتى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وإلى اليوم ما يزال هو هو.
1: بالتأكيد، طبعا عندما نتحدث عن تحشيدات العدو السعودي ليست التحشيدات في الجانب العسكري والأمني فقط، بمعنى ما نراه من مقاتلين وما نراه من مغربين ومخدوعين في بعض الجبهات العسكرية، لا، في تحشيدات العدو السعودي تعمل في الجانب الإعلامي وفي نشر الأكاذيب والحملات الإعلامية المغرضة ومحاولة تشويه أيضا موقف أبناء هذا البلد ومحاولة أيضا إثارة المناطقية وغيرها. يعني هذا كله عمل ومنهج ومدروس ومدعوم وأيضا ممول من العدو السعودي، هي إحدى تحشيدات العدو السعودي. طبعا لا غير في هذا الأمر، هل استطاعوا أن يعني يصلوا إلى ثقة جيدة بين المجتمع وبينهم؟ يعني هذا الخطاب كله غير موثوق به لدى أبناء الشعب اليمني، حتى من هم في أبناء تعز. عندما نتحدث عن تعز وعندما نتحدث عن صمود هذه المحافظة وعندما نتحدث أيضا عن القيم النبيلة الذي ظهر بها أبناء هذه المحافظة ووطنيتهم وأيضا غيرتهم على وطنهم، يعني تجلت بشكل كبير جدا خلال الأيام الماضية.
0: لهذا وجه لهم السيد القائد تحية.
1: بالتأكيد، يعني تخيلي أن السيد القائد قد يوجههم تحية، تعز العز، هكذا كان يصفهم السيد القائد حفظه الله. هذا أمر لافت ومهم جدا، أنه أي رهان على إثارة الانقسام الداخلي أو المناطقية خسر. وقد يتجلى هذا الأمر صدقيني في المحافظة الجنوبية، الناس باغرين والناس وصلوا إلى مرحلة من الاحتقان قد تنفجر بوجه العدو السعودي وأدواته في أي لحظة من اللحظات. أمر آخر أنا باعتقادي اليوم كما ذكرت أنت كان في سؤالك مهم جدا، أن الصمود الشعبي والمجتمعي هو أهم مكسب يجب أن نحافظ عليه في هذه المرحلة. لولا هذا الصمود لا تستطيع القوات المسلحة اليمنية أن تصل إلى هذه المرحلة من القوة.
0: كيف نحافظ على هذا المكسب؟
1: نحافظ على هذا النصر مثلا في كثير من العوامل، في كثير من الأسباب. أولا أنا باعتقادي أن صمود هذا المجتمع هو ثقتهم بالقائد فقط، من أهم أسباب رمز الصمود. إدراكهم أيضا أن خطورة العدو السعودي، نحافظ على هذا الصمود بالوعي، نحافظ على هذا الصمود أيضا بالإخاء، بالمحبة، بالتعاون، بالدعم، بالمساعدة، يعني المقتدر يساعد الغير مقتدر، الرحمة أيضا بيننا البين، الجهات المختصة، الوزارات، القائمين على بعض الملفات أيضا عليهم أن يدركوا مسؤولياتهم تجاه المواطن، المسؤول ما يطفيش تلفونه ويقول لك معك صاحبه وغيره. في كثير من الأمور علينا أيضا أن ندرك أن هذا الشعب ضحى وصمد وبذل الكثير للوصول إلى هذه المرحلة. لولا هذا الصمود حتى لو كنا نمتلك صواريخ نووية لنستطيع أيضا أن نكون بهذه المكانة وبهذه أيضا الصورة الجيدة. صمود الشعب اليمني هو أحد أهم عوامل النصر كما ذكرت أنا قبل قليل. ايضا هذا الامر يؤثر على الجانب العسكري، يؤثر على ايضا المقاتل في الجبهة والمجاهد والمؤمن هناك. ايضا الانتصارات هو احد اهم العوامل بمعنى الميدان العسكري عندما يكون لصالح اي طرف يستطيع ان يستغله ويستطيع ان يوظفه في اي مفاوضات سياسية. بمعنى السياسي عندما يطرح اي او يلتقي باي طرف من الاطراف هو يقول لك لا الأرض بيدي، أنا في موقع قوة، مثل ما ذكرت أنا في بداية الحلقة، عمر المهزوم ما بيضع شروطه، يعني المنتصر عادة من يضع شروطه
0: فعلا.
1: وبالتالي يعني هناك أكثر من عامل يعني متدرج، يعني الصمود الشعبي يؤثر على المقاتل حتى نصل إلى مرحلة النصر العسكري، النصر العسكري والقوة العسكرية والثبات في الميدان من قبل المجاهدين الأبطال أيضا سيكون ورقة قوية جدا يمكن أن يستفيد منها السياسي والمفاوض وهكذا.
0: نعم، اليوم وصلنا إلى القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى مرحلة جديدة من التصعيد، دخول المطارات نعم. السعودية في قائمة خط الحصار بالحصار. يعني ما الذي حققته القوات المسلحة اليمنية في الحصار البحري حتى تنتقل إلى الحصار الجوي؟
1: شوفي، الحصار البحري أو حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي في البحر الأحمر، طبعا نحن في تقريبا الثلث أو في بداية الثلث الثاني من الشهر الثالث لهذا القرار. هناك كثير من المكاسب تحققت، على أقل تقدير مثل ما ذكرت أنا قبل قليل أن السعودية عجزت أو فشلت في تصدير الملايين من النفط. لماذا؟ نعم هناك تأثير ورقة ترمز، لكن في الأخير التداعيات الأكثر وارتدادات القرار اليمني على الاقتصاد السعودي كانت كبيرة جدا، كبيرة بشكل كبير جدا، والعدو السعودي بدأ يحس بها. يعني كنا نتحدث قبل في بداية اتخاذ هذا القرار أن العدو السعودي لا يصل أو لا يدرك الألم والوجع إلا بعد مرور شهر شهرين ثلاثة، بعد 4 أشهر سيدرك الوجع أكثر وستكون ارتدادات هذا القرار اليمني أكثر على اقتصاد العدو السعودي، وهو ما دفعه لبناء تحالفات بحرية. طيب وهذا التحالفات البحرية لماذا لم نرى لها أثر وحضور في البحر الأحمر؟ لا شيء. يعني تخيلي فرنسا بالأمس أو قبل أمس تتحدث أنها تبحث تدرس طريقة يمكن بها أن تحمي ميناء ينبع. فرنسا كلها دولة نووية من إحدى أهم الدول الاستعمارية التي كانت تحكم جزء كبير جدا من العالم، باتت تدرس وتبحث عن خيارات أيضا لبناء قوة لبناء ميناء ينبع.

0: العدو السعودي اليوم في هذه المرحلة ماذا يريد؟ يعني عندما يقول أنه الفرنسي قد يحمي ميناء ينبع، والأمريكي ولا الإسرائيلي ولا زعطان ولا علان ولا الباكستاني ولا التركي يحمي، كلهم كل دولة تحمي جزء من جغرافيا المملكة العربية السعودية، إذا على ماذا يرهن؟ على أكثر طريق العودة السلام. أنا لو أنا مكان هذا الرجل، حتى لو وصل بالحمق إلى مراحل متقدمة، سأفكر كما ذكرت بالربح والخسارة، وأكثر طريق إليه صنعاء.
1: فعلا
0: يعني صنعاء هي التهديد، وصنعاء هي الخوف.
1: صنعاء هي التهديد ومنها الحل، يأتي الحل من صنعاء.
0: لا يمكن أن يحمي نفسه إلا إذا حسن علاقته مع أبناء الشعب اليمني، وأدرك أيضا أن هذا البلد لا يمكن أن يقبل في المراحل القادمة بأي تدخل سعودي وبأي هيمنة أو ارتهال للسعودية.
1: هذه الدول نفسها التي تريد أن تحمي السعودية، هل لديها الجرأة على الدخول في مواجهة مع الشعب اليمني؟
0: أنا ذكرت لك أنها تفكر تدرس، مثلا بالأمس ترامب يقولوا أنه قصف
1: مطارية. نعم، هذا التفكير من خلال تجارب الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وغيرها، هل تجرؤ فرنسا على الدخول على الخط؟
0: أنا باعتقادي كلها محاولات تطمين لكسب مزيد من الوقت المكرمة السعودية ألا تستسلم مثلا، قد يكون هذه أحد أهم الأسباب للبحث عن المال. يعني اليوم السعودية في مرحلة ضعف، يعني من يدين أيضا قصف مطار الرياض هو سيحصل على مبلغ، فما بالك أنه يدرس الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية أو حماية جزء مهم جدا من مصالح العدو السعودي. تخيلي بالأمس يعني يسأل ترامب، المجرم ترامب، يقال أن اليمن قصفت مطار الرياض وهناك ضحايا، قال لقد سمعت للتو بهذا الخبر، ونفكر وندرس أيضا، لا قال وسنتخذ قرارا، لم يسمي القرار ما هو، وسندرس، وبيقول لك لا نحن سريعين ومن هذه الهضربة حق ترامب. طيب لو لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في عمل عسكري ضد اليمن كما حصل في محاولة دعمهم وإسنادهم للعدو الصهيوني ووقف الطائرات والصواريخ اليمنية الذي كانت تستهدف عمق العدو في فلسطين المحتلة وهزيمتهم وفشلهم في تلك المعركة، لما تأخر ترامب ولا ما قال سندرس هذا الأمر، ولا يمكن أن يؤمر بطائرة عسكرية تنطلق من إحدى القواعد الأمريكية في إحدى الدول الخليجية لتقصف اليمن، يعني كان الأمر بسهولة لهم. لكن ما بعد هزيمتهم في المواجهة البحرية مع القوات المسلحة اليمنية عام 2025 و2024 هو الذي يدفعهم للتفكير وللبحث والتأني وغيره. طبعا كلها أنا باعتقادي لا يمكن أن تتحقق، وحتى لو تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها وتدخلت، يعني استخدمت
1: حارس الازدهار.
0: نعم، استخدمت الخيار العسكري. ما الذي تحقق لها عندما استخدمت هذا الخيار؟
1: لم يعني أن تنكشف حقيقة حاملات الطائرات الأمريكية أمام العالم كله.
0: نعم نعم نعم، أحسنتي، فعلا انكشف ضعف البحر الأمريكي الذي كانت تهيمن بها على العالم أجمع، ليس على، وإلى الآن يعني تستطيع أن تتواجد في أي مياه، في أي بحر، في أي مضيق، في أي ساحل من سواحل دول العالم أجمع إلا السواحل العسكرية اليمنية والسواحل الإيرانية. لماذا؟ لأن هناك عامل ردع وقوة عسكرية، أدرك العدو السعودي قوة هذه القدرات اليمنية وذاق أيضا وجع هذه القوات.
1: وهنا ما يجب على الشعب اليمني أن يقف أمامه مليا، يعني أن يدرك تمكين الله سبحانه وتعالى له، هذا الرئيس الأمريكي الذي لا يستطيع أن يطلق حتى مجرد تصريح لرفع المعنويات السعودية، سنتخذ قرار فيما بعد.
0: نعم،
1: هو نفسه الذي كان يأتي بالرئيس ويأتي بالرئيس ليفعل ما يشاء، ليفعل ما يريد، كما تحدثتم حتى لمجرد حضور قمة أو في مكان هنا أو هناك.
0: نعم،
1: لهذا يجب علينا أن نقف كثيرا أمام هذا التمكين الكبير والعظيم من الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب، وأن ندرك أنه هذا هو ما يعني صحيح أننا تعرضنا لعدوان كبير وحصار كبير لمدى 12 عام، كما تحدثتم اليمن مغلق عليه كافة المنافذ، اليوم الله سبحانه وتعالى يمكنه بطريقة عظيمة، وإن شاء الله النصر الذي سيأتي سيكون أكبر وأكبر. وهنا يقول سفارة أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية تدعو رعاياها إلى الابتعاد عن مطار خالد الدولي بالرياض. هذه العواجر التي تتوالى علينا منذ الصباح الباكر وحتى الآن، ما يأتي هو أكبر بإذن الله. وأيضا حديث عن توقف الرحلات الجوية في مطار فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية. إذن نحن أمام حصار ربما سوف يشمل كافة المناطق السعودية، ليس فقط الدمام والرياض.
0: نعم، هي معادلة الحصار بالحصار كما أطلقها السيد القائد، وأيضا استجابت لها القوات المسلحة اليمنية بشكل سريع في بداية مراحلها. تخيلي هذا الأمر كله، هذه العواجل، عادة نحن في بداية مراحل معادلة الحصار بالحصار. قد تأتي مرحلة سيدة العزيزة ونرى المطارات السعودية لأشهر ولأيام لا تستقبل رحلة واحدة، وقد تأتي مرحلة حتى الموانئ السعودية لا تستطيع أي سفينة الاقتراب منها، كما حصل في تعطيل العمل بشكل كامل في ميناء مراش راش إيلات المحتلة في فلسطين المحتلة.
1: فعلا في طوفان الأقصى.
0: نعم، نحن في بداية هذه المعادلة، سنصل إلى مراحل متقدمة منها أنا باعتقادي، وكما كان يذكر السيد القائد طبعا في خطابه الأخير أنه العمل العسكري اليمني هو يسير بمراحل تراتبية يعني تصعيدي، يعني لا نصعد، لا نستخدم أوراقنا بشكل كامل هذه الفترة يعني نلقي بها إلى الميدان، لا، واحد واحد. سنصل إلى مرحلة متقدمة من الحصار، سنصل إلى مرحلة متقدمة من التصعيد، سنصل إلى مرحلة متقدمة حتى باستخدام الأسلحة. ما تمتلك القوات المسلحة اليمنية من ترسانة عسكرية وقوة عسكرية كبيرة جدا لا يمكن استخدامها في هذه المرحلة، يعني ما يستخدم في هذه المرحلة بما يتلائم مع الهدف المستهدف في العمق السعودي هي أسلحة بسيطة جدا، يعني لم ندخل إلى الفرد الصوتي حتى الآن. القوات المسلحة اليمنية لم تدخل إلى الفرد الصوتي، آخرها بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عندما قال استهدفنا مطار الرياض، مطار الملك خالد في الرياض بصاروخين بصواريخ مجنحة، عاد الفرد الصوتي ما دخلش في كثير من الأوراق، يعني ما بعد حتى الفرد الصوتي في طائرات مسيرة إلى الآن لم تستخدم، يا فلم تستخدم، لم تخرج من الأماكن من المخازن بعد. وبالتالي على العدو السعودي أن يدرك تماما أنه في مرحلة يعني بات ضعيف فيها، وانكشف أمام العالم، يعني هذا انكشاف السعودي حتى أمنيا. تخيلي سيدة العزيزة عندما يطلب محمد بن سلمان في بداية أيضا عملياته العسكرية أو في بداية عدوانه على اليمن خلال الفترة الماضية من العدو الأمريكي ومن العدو السعودي بتزويده بالمعلومات، أنا باعتقادي هذا إعلان واضح للهزيمة. من كان يعتقد أن السعودية تصل إلى مرحلة من المراحل تطلب معلومات عن اليمن من السعودي عفوا من الإسرائيلي ومن الأمريكي؟ كان العالم أجمع عندما يريد معلومات عن اليمن يقرع باب الرياض،
1: نعم،
0: وهي من تعطيه، يعني كانت المسؤولة عن الملف اليمني وهي الذي تدير الملف اليمني، وكان العالم أجمع يتبنى نظرتهم وموقفهم ورؤيتهم لما يجري في اليمن من النظرة السعودية ومن البوابة السعودية، يعني لا يصل إلى صنعاء. كان الكثير من الوفود الأجنبية سابقا تأتي أو تريد أن تبحث ملف من الملفات في اليمن، لا تصل إلى صنعاء، تصل إلى الرياض قبل أن يكون هادي هناك والعليمي هناك وهؤلاء الشلة من شلة الارتزاق والخيانة. يعني السعودية كانت هي المسؤولة، هي الذي تدير اليمن، بل كان أي دولة تريد اتفاقية مع اليمن لا تصل إلى صنعاء، كانت تأتي إلى الرياض والاتفاقية تتم.
1: وهذا ربما يفسر الجنون السعودي الذي نشهده اليوم، لأنها تلحظ أنه قد ربما يفلت من يدها الملف اليمني ولن تعد سيدة عليه كما كانت.
0: هذا أمر لا يمكن أن نشك فيه، اليمن لا يمكن أن يقبل الوصاية السعودية مجددا، إذن عليها أن تدرك ألا تذهب هي إلى الهاوية وتحمي نفسها، يعني عليها أن تحمي نفسها. نعم اليمن خرج من يد السعودية، السعودية نفسها ستخرج،
1: عليها أن تتقبل هذا
0: الواقع. بالضبط، عليها أن تتقبل حتى تحمي ما تبقى لها من سمعة.
1: هذا أساسا إن بقي شيء من هذه السمعة لكي تحميها.
0: نعم.
1: أستاذ محمد، هناك رسائل سياسية أرادت القوات المسلحة اليمنية إيصالها من خلال قصف قطاع الطيران السعودي فيما يتعلق بالملاحة الجوية، وأيضا تأكيد العميد يحيى سريع أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. انقلبت الآية اليوم
0: فعلا. طبعا هذا مثل ما ذكرنا أنه وصل اليمن هو الذي يحدد من سيدخل إلى الأجواء السعودية ومن لا يدخل الأجواء السعودية، ما هي الرحلات المسموح بها وما هي الرحلات الغير مسموح بها، كما تعمل السعودية عندما تسمح لطائرة تابعة للأمم المتحدة أو تابعة للمكتب المبعوث الأممي أو تابعة لمنظمة من هنا أو الصليب الأحمر بالهبوط في مطار صنعاء، غيرها لا تسمح السعودية بهذا الأمر. سبحان الله العظيم، نحن وصلنا إلى مرحلة بدأت القوات المسلحة اليمنية ومركز تنسيق الشؤون الإنساني هو من يحدد للرحلات الجوية المسموح بها في الهبوط والإقلاع من مطارات المملكة العربية السعودية. صدقيني هذا الأمر سيتكرر، وهذا الأمر أيضا يتوسع في المرحلة القادمة، وكما ذكرت لك أنا سيكون هناك فترات طويلة جدا لا تهبط فيها طائرة واحدة في أي مطار من مطارات المملكة العربية السعودية إطلاقا. أي رهان تريد السعودية من خلاله أن تحمي نفسها والله أنه خاسر. الرهان الأكثر والطريق الأقرب هو ليس العودة إلى خارطة الطريق التي تم التوافق عليها عام 2022، الاستجابة لشروط صنعاء. وقد يأتي الوقت الذي تندم فيه السعودية أنها لم تستجيب فيها لمطالب صنعاء. وثانيا مطالب صنعاء هي مطالب عادلة ومحقة ومشروعة وقانونية وإنسانية ولا فيها أي تجني على المملكة العربية السعودية.
1: وهي أبسط حقوق للشعب
0: اليمني. بالضبط بالضبط. لماذا تريد المملكة العربية السعودية أن تتهرب من هذه المطالب التي تتبناها صنعاء؟ مثلا رفع الحصار عن المطارات اليمنية، ما الذي يضير السعودية في هذا الأمر؟ ما الذي تخسره إذا رفعت حصارها عن مطارات اليمن وموانئ اليمن؟ ما الذي ستخسره؟ ما الذي أيضا يعني يجعلها مصرة على أن يبقى الحصار؟
1: ستخسر الوصاية السعودية على اليمن.
0: هي خسرتها عام، شوفي حرية واستقلال ثورة 21 سبتمبر في ذكرى 12، أنا باعتقادي نحن مر عقد وأكثر على هذه الثورة.
1: نعم منذ 2014 وحتى الآن.
0: والسعودية عندما أدركت أنها خسرت وصايتها على اليمن هي أدركتها عندما تدخلت بشكل مباشر في مارس عام 2015 في هذا العدوان. يعني هذا الأمر أنا أعتقد أنه مفروغ والسعودي هو قابل به، لكن يريد أن مثلا ما الذي يريد السعودي في اليمن؟ هذا أمر مهم جدا. السعودي يريد في اليمن ألا يستقر هذا البلد، يريد أن يستثمر في كل الانقسامات والصراعات والأزمات في اليمن، ويريد من الشعب اليمني أن يبقى جائعا فقيرا يعاني من التخلف ويعاني أيضا من الفقر ويعاني من الأوبئة ويعاني من كل الأزمات، ويريد لهذا البلد أيضا أن تكون صورته مشوهة أمام العالم حتى يعني يستفيد وأيضا يستغل بعض الأدوات. هذا ما هذه الاستراتيجية السعودية تجاه اليمن.
1: عزكم في ظل اليمن.
0: نعم كما يقال يعني وصية
1: جدهم.
0: جدهم نعم. طيب هذا ما تريده اليمن. طيب اليمن هل يقبل بهذا الأمر؟ لماذا أنا كنت أقول قبل قليل أنه من يقف إلى جانب السعودية هو الغير طبيعي نشاز وضع يعني فعلا مرض، لكن الوضع الطبيعي أن نقف أمام هذه الاستراتيجية الخطيرة التي تريد من خلالها المملكة العربية السعودية والسعود أن يجعلوا اليمن بلد لا يقف على قدمه ينتظر المساعدات والتسول من هنا وهناك. هذا أمر لا يمكن أن نقبل به إطلاقا. وبالتالي اليوم على المملكة العربية السعودية أن تدرك تماما أنه أي انقسام في اليمن حتى مثلا عادة شوفي العقلية الغبية التي يعني تظهر في صانع القرار في المملكة العربية السعودية، لا توجد دولة قوية مثل السعودية وتريد أن تتأمر على بلد مجاور لها بمساحات كبيرة جدا مثل اليمن. يعني أي فوضى أمنية في اليمن بالتأكيد سيكون لها ارتداد وتأثير على الجانب الأمني داخل المملكة العربية السعودية.
1: إذا
0: مصلحة السعودية أن يستقر الجانب الأمني في اليمن، أي فوضى وأزمات اقتصادية يعاني منها الشعب اليمني سيكون لها ارتداد وتأثير على الملف الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. يعني من غبائهم حتى أيضا يريدوا أن يدمروا هذا البلد وهم يدركون تماما أن مؤامراتهم تأثيرها سيصل وسيرتد إليهم ويكون لها نتائج عكسية عليهم. إذا عليهم أن يتعايشوا بسلام، هذه أكثر الطرق وأقرب الطرق وأوضح الطرق وأسلم الطرق على محمد بن سلمان، لكن أن يريد أن يتآمر وغيره صدقيني سيأتي في مرحلة من المراحل يدفع العدو السعودي وهو الآن يدفع ثمن كل مؤامرة تتجاهها من الشعب اليمني. العدوان على اليمن، العدوان السعودي نعم كان بشكل مباشر في تلك الفترة، لكن أنا باعتقادي نحن اليوم في 11 من أكتوبر وهي ذكرى أيضا استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي، بدأ باغتيال المشروع الوطني الذي كان يمثله الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي. هذا هو العدوان السعودي تحقق، يعني عقود عمره.
1: نعم.
0: طيب من الذي استطاع أن يقف بوجه هذا العدوان؟ حركة أنصار الله وسيد القائد ورجاله المؤمنين، يعني الذي وقفوا، ولا كانت السعودية تختار رئيس وتدي رئيس لفترة معينة ترسل لحد يقتله وتجيب له رئيس، حتى وصلوا إلى هذه التركيبة العفنة التي ظهرت خلال العقود الماضية،
1: حتى ما فعلوا مع الرئيس الذي أتى ليستجدي بهم الرئيس هادي كما نعلم جميعا.
0: لا أحد ذهب إلى السعودية وعاد، يعني مثلا بعد ثورة 14 من أكتوبر ونحن على مقربة منها كل السلاطين والأمراء في السلطنات الذي كان يسميها الاحتلال البريطاني حينها المحميات العربية سلطنة الكثيري والفضلي وغيره وغيره والقعيطي، يعني هذه السلطنات التي كانت موجودة في حضرموت والمهرة وأبيان وشبوة ولحج والضالع وغيرها، بعد ثورة 14 من أكتوبر وتأميم ممتلكاتهم ذهبوا إلى المملكة العربية السعودية، هل عادوا حاكمين؟ لا، نحن في ذكراها 63 ولم يعودوا بعد. طيب في ثورة 26 سبتمبر من ذهب إلى الرياض لم يعد، بعيدا عن نحن مع الثورة أو ضد الثورة،
1: يعني على مدى التاريخ من ذهب ليستجدي بالخارج على حساب أرضه واستقلاله ووطنه نعم. لن يعود نعم. ولا حتى وإن عاد فلن يكون له ذكر أصلا.
0: في 94 ذهب الجفري والعطاس، حيدر أبو بكر العطاس وعبدالله الجفري، وخرج علي سالم البيض، لكن الجفري والعطاس بقوا في الرياض، هل عادوا؟ وهم ذهبوا حتى يعودوا،
1: حتى يعودوا سلاطين ورؤساء نعم. على هذا الشعب
0: نعم. علي محسن ذهب ولم يعد، عبد الرب بصر هادي ذهب ولم يعد ودفن هناك، والعليمي لن يعد وغيرهم. يعني هذه يعني في تجارب تاريخية عمرها عقود مثلا 63 سنة وأكثر، عليهم أن يدرسوا التاريخ وعليهم أن يقرأوا التاريخ بشكل جيد. وبالتالي أي هي رسالة حتى الأطراف المحلية المختلفة مع أنصار الله، والتي تراهن على أن العدو السعودي قد يعيدهم إلى الحكم، أو قد يحقق لهم أي نصر، أو قد يعني يعطيهم أي مكسب من المكاسب، لا تراهنوا على العدو السعودي.
1: تعلموا الدرس ممن سبقكم.
0: بالضبط، من عجز عن إطفاء الحرائق في أرامكم هو أكثر عجز عن إعادتكم حتى إلى صنعاء مواطنين وليس حاكمين. يعني عليهم أن يدركوا التاريخ وعليهم أن يقرأوا. طيب لهؤلاء ما هي الطريق الأسلم والأقرب؟ هي الاستقلال، قرى العفو العام.
1: فعلا، وهو العفو العام مفتوح
0: بالضبط
1: في كل مكان، حتى المناطق التي حررت بالتأكيد. مؤخرا
0: بالتأكيد نعم.
1: حتى في أرقام تواصل خاصة بكل منطقة، أنه تعالوا إلى هنا وأعودوا إلى بلدكم. ولكن كما تحدثتم هم لا يقرؤون التاريخ ولا يعرفون عنه شيئا، ربما أو ربما أنهم قرأوه وما زالوا يكابرون على أنفسهم. فالنهاية هي معروفة، مثلما مات عبد الرب منصور هادي ودفن في السعودية، ربما يكون مصيركم كذلك.
0: وحتى لا ينجو من المؤامرة السعودية. يعني تأمرت السعودية على هادي وأتت بهذه التركيبة العفنة. طيب ستتأمر عليهم
1: وتأتي بغيرها،
0: وتأتي بتركيبة أعفر منها. وهذا هو يعني دأب أي مستعمر، طبعا هي ثقافة المستعمر هكذا.
1: نعم، تحرق صورتهم ومن ثم نعم. تستبدلهم.
0: السعودية تأمرت على عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اختلفنا واتفقنا مع هذا المكون، لكنه مكون موجود على الأرض كان، وتأمرت عليه السعودية وحاولت أيضا حل هذا المجلس وقصف قواته العسكرية ومعسكراته والتأمر على قياداته وإعادة ترتيب الملف الأمني والعسكري في عدن وبقية المحافظة الجنوبية بما يخدم مشروعها ويضر بالقضية الجنوبية. طيب هذا أمر، يعني السعودية تخلت عن طارق. يعني أوكي في نصر عسكري لصالح صنعاء، نصر استراتيجي كبير جدا، لكن أنه هناك مثلا السعودية قد تأتي في يوم من الأيام وتشن عدوان على الأخوة المسلمين في مأرب، كما تشن عدوان على المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والخشعة والمهرة وغيرها. العدو السعودي لا يثق بأحد، لا يتعامل مع هؤلاء بأنهم حلفاء وشركاء، لا، يتعامل معهم مجرد أدوات رخيصة يستفيد منهم في مرحلة، ثم يتآمر عليهم في مرحلة من المراحل، ثم يقصفهم في مراحل متقدمة وهكذا. يعني انتهى دورك، كيف أريد أن أتخلص منك؟ سأقصفك. إذن هذا العدو السعودي يعني عليهم أن يتعاملوا معه بحذر، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يعني العدو السعودي يتآمر على اليمن والعدوان السعودي مستمر منذ اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي. طيب لماذا لم يواجه هذا العدو من قبل اليمنيين في تلك الفترة؟ لأنهم كانوا يفتقدون القيادة الحكيمة كما هي حاضرة اليوم ممثلة بالسيد القائد عبد المجيد الحوثي، لم نكن نمتلك هذه القيادة تلك الفترات، وبالتالي لم كان لدينا كل مقومات المواجهة مع العدو السعودي، قادرين أن نواجهه، ولكن لم نكن نمتلك القيادة. اليوم نعم نمتلك قيادة، ونمتلك أيضا كل مقومات المواجهة، الصمود، اللحمة الداخلية، الوعي الكبير لدى أبناء الشعب اليمني، التمسك أيضا والتسليم للقيادة، هذا كلها عوامل مهمة جدا، وهي عوامل مهمة في مواجهة هذا العدو.
1: نعم، والتسليم للقيادة دائما حاضر في كل نعم. يعني في كل الميادين، عندما نشهد الخروج المليوني الكبير الذي شهدته محافظات اليمن كلها، العاصمة صنعاء عندما دعاهم السيد القائد في الخروج الأخير كان حاشدا وكان لافتا وكبيرا جدا.
0: بالتأكيد طبعا، وهذا
1: يعني البعض يقول أنه بعد كل هذه السنوات وبعد الخروج تلو الخروج لابد أن النفسيات بدأت تمل والوضع بدأ يطغى عليه عامل الملل.
0: شوف هذا الصمود مثل ما ذكرنا أنه في المظاهرات التي خرجت في المناطق التي حررت خلال الفترة الأخيرة، يعني لأول مرة نرى فيها مسيرات ووقفات شعبية كبيرة جدا واحتشاد كبير وواسع. مثل ما ذكرنا هو استفتاء كبير جدا، يعني ما يجري اليوم في من احتشاد في ميدان 70 ومختلف الساحات والميادين في مختلف المحافظات اليمنية، استفتاء كبير جدا أنه هؤلاء لما يخرجوا بين الشمس والريح ويتحملوا مشقة السفر والمواصلات ويعني وتعرفي طبيعة الشعب اليمني في وقت ذروة القات وغيره وغيره وغيره
1: وقت الشمس
0: بالضبط. هذا استفتاء عظيم أن هذا الشعب سيقاتل سيصمد سيكون إلى جانب القيادة سيسلم لكل الأوامر والتوجيهات التي تأتي من القيادة. وبالتالي العدو السعودي عندما يراهن يعني طبعا من إحدى الأوراق التي يراهن عليها العدو السعودي هو الدفع بالمواطنين في المناطق في صنعاء وغيرها من المحافظات للتظاهر ضد أنصار الله مثلا أو الخروج بثورة. هذا الأمر أو هذا الرهان لا يمكن أن يتحقق.
1: نعم وهو لن يتحقق بإذن الله ما دام الشعب اليمني حاضرا في كل جبهة وفي كل ميدان بقواته المسلحة بأبنائه الذين يخرجون في كل الساحات. ومستمعينا الكرام فقط يقطعنا فاصل قصير عنكم، نعود من بعده لمواصلة هذا الحديث في إطار خطاب كلمة السيد القائد وأيضا آخر المستجدات.
2: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أهو.
4: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 2111 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. سام اف ام والعود احمد.
10: الله اكبر، أنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء وشرهم ومكائدهم التي ينفذونها خدمة لأمريكا وإسرائيل.
1: نعود إليكم مستمعينا الكرام ومستمرون معكم في صباح الخير يا قدس، وما يزال معنا هنا في الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد القاعدي. من جديد مرحبا بكم.
0: حياكم الله وبالسادة المستمعين.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، إذا ما تحدثنا على مستوى الصعيد الداخلي في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة بعد تحرير باب المندب، لاحظنا من أدوات العدوان السعودي نحيك مستمر، حتى من قناة الجزيرة نفسها سقطت في هذا المستنقع، يعني في تلك الأخبار المضللة تجاه العدو السعودي إلى تحرير الأراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا؟
0: طبعا قبل أن أجيب على سؤالك، أنا أستغرب من الذي مندهش أو مستغرب من تحول الخطاب في الجزيرة إلى خطاب معادي ضد اليمنيين. الجزيرة نعم في فترة من الفترات في معركة طوفان الأقصى، معركة فتح الموعود والجهاد المقدس، كانت تتعاطى مع العمليات العسكرية اليمنية كحدث لا تستطيع أن تتجاهله، يعني حدث فرض نفسه، وحاولت حتى أن تتعاطى مع هذا الملف ولم تعطيه حقه، يعني تحاولت أن تتعاطى معه بالتقليل من يعني وكأنه حدث عابر وكذا، لكن حدث فرض نفسه بشكل كبير جدا. كانت تتعاطى أيضا مع الاحتشاد الجماهيري الواسع المتضامن والمساند للمقاومة الإسلامية في غزة وللشعب الفلسطيني بأنه احتشاد عظيم، وأيضا كحدث فرض نفسه وفي الأخير قضية فلسطين وكذا. لكن إنه عندما يأتي الصراع والاقتتال الداخلي بين اليمنيين، هي بالتأكيد ستقف إلى جانب الأخوة المسلمين ومن يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية قطعا.
1: هي أصلا من قطر، هي كانت من ضمن الدول المتحالفة على اليمن.
0: بالتأكيد طبعا أمس كان هناك موقف أو بيان لرئيس الوزراء القطري الأسبق محمد بن جاسم.
1: نعم صحيح،
0: وأنه سيقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، طبعا بيان يحمل في باطنه التشفي وفي ظاهره بأنه إلى جانب السعودية، هو يتشفى من حالة الضعف الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية
1: حتى بعد تحذير السيد القائد لهم.
0: بالتأكيد. أمر آخر، نعم سنأتي إلى موضوع حديث السيد القائد، أنا كنت أريد أن أصل إليه. جيد أنك ذكرتني بهذا الأمر. مثل ما ذكرنا، من يريد اليوم أن يشرح حملات الجزيرة تحول خطابها، هذا غبي غبي. الجزيرة هذا الخطاب هو فقط، نعم وقفت إلى جانب اليمن أو فرضت أحداث طوفان الأقصى وإسناد اليمن على الجزيرة أن تتعاطى بإيجابية مع هذا الشعب اليمني، أو الخلاف السعودي القطري في فترة من الفترات أيضا حول خطاب الجزيرة إلى جانب الشعب اليمني قليلا، لكن هذه التحولات الثابت أن الجزيرة هي ضد كل
1: محور المقاومة
0: المحور. بالتأكيد هذا أمر لا يمكن أيضا أن نتجاهله إطلاقا، وبالتالي علينا أن ندرك تماما أنه هذا الخطاب هو خطاب معادي، قد يتحول في فترة من الفترات نتيجة ظروف معينة إلى جانبك، لكن في الأخير هو خطاب معادي، وهي إحدى وسائل الإعلام أو هي إحدى الحرب الناعمة الذي يمارسها المشروع الصهيوني الأمريكي بحق أمة العربية الإسلامية. هذا أمر لا يمكن أن نناقشه في كثير يعني، ولا وأساتذة للأسف شديد في مواقع التواصل الاجتماعي أو الجزيرة تحولت، لا أنت المتحول، الجزيرة هذا خطابها الثابت، إذن علينا نتعامل بحذر وبعقلانية. وكما نشيد بوعي الشعب اليمني في مواجهة العدو السعودي وصموده أمام هذا العدو، إذن علينا أن نكون أكثر وعيا في التعاطي مع ما تنشره الكثير من وسائل الإعلام،
1: لا سيما تلك التي تتحدث عن الرأي والرأي الآخر.
0: بالتأكيد بالتأكيد، يعني في كثير أمور أنا أريد أن أخوض فيها، يعني ما يتعلق بالجانب الإعلامي وحتى المشاركة في القنوات من قبل بعض الشخصيات، و يعني لا أريد أن نخوض في هذا الأمر، لكن في الأخير في كثير من الأمور التي يجب، يعني ليس الوقت متاح وليس هذا هو أيضا مقام هذا الحديث. لكن في الأخير الجزيرة تحول خطابها حديث السيد القائد أيضا عن قطر وما جرى في قطر، و يعني الرياض كانت تريد أن تلتهم الدوحة، تلتهمها مثل السمكة الكبيرة التي تريد أن تلتهم سمكة صغيرة. يعني ما حصل في الفترة الماضية. طيب من وقف إلى جانب قطر في تلك الفترة؟ الترك استفاد مالا وظهر شكلا في الدوحة عبر تشكيل قوات عسكرية، لكنه جنى الكثير من الأموال وذهب. من فتح أجواءه أمام قطر؟ الجمهور الإسلامي في إيران. من فتح واحتضن القطرين؟ الجمهور الإسلامي في إيران. كل الأنظمة الخليجية أغلقت مجالها الجوي ومطاراتها وموانئها أمام أي نشاط لقطر ما عدا الجمهورية الإسلامية في إيران فقط. اليوم نجد أنه قطر ضد الجمهورية الإسلامية. أمر آخر بالنسبة للخلافات الخليجية، السعودية بحاجة أن ترمم علاقتها مع قطر. لا تصدقين ما يظهر من وسائل في وسائل الإعلام أو من مواقف وبيانات للخارجية القطرية والإماراتية، علاقة متوترة بينهم جميعا. كل دولة خليجية معها أكثر من مشكلة مع دولة أخرى ومجاورة لها من الدول الخليجية نفسها الذي تنضوي في ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي أو البيت الخليجي. السعودية مع مشكلة مع سلطنة عمان، المشكلة مع السعودية مع مشكلة مع قطر، السعودية مع مشكلة مع الإمارات، السعودية مع مشكلة مع الكويت.
1: ربما ولهذا السبب تخلت الإمارات عن السعودية.
0: نعم، البحرين لديها مشكلة مع قطر، البحرين لديها مشكلة مع الكويت، أيضا الإمارات لديها مشكلة مع قطر، الإمارات لديها مشكلة مع السعودية، الإمارات لديها مشكلة مع سلطنة عمان والعكس، وهكذا.
1: كنتونات متصارعة.
0: بالتأكيد. طيب ما هو ما هي أيضا ملفات الخلاف بينها؟ حقول النفط. يعني في حقول نفط مشتركة مثلا بين السعودية والكويت هو محط الخلاف، في حقول نفط مشتركة بين قطر والإمارات هي محط خلاف، في حقول نفط مشتركة بين أيضا الإمارات والسعودية هي محط خلاف، في خلافات تاريخية بين سلطنة عمان والأسرة الحاكمة هناك وبين أيضا آل زايد مثلا وآل سعود، هذا خلاف تاريخي. لكن في الأخير تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هكذا، يعني للأسف شديد. وبالتالي أي رهان اليوم لدى هذه الأنظمة على الأخ الأكبر اللي هو ضعيف ومش قادر يحمي نفسه هو رهان خاسر. يعني وحتى أيضا هناك محاولة، مثلا عندما نجد التضامن الإماراتي مع السعودية، صحيح ظاهره أنه تضامن لكن في الأخير في تشفي، في فرح، في بهجة بما يحصل في السعودية. ما قرأته أمس في موقف حمد بن جاسم أيضا، وكأن قطر تنتظر هذه اللحظة التي تتوقف فيها مطارات المملكة العربية السعودية.
1: نعم، عندما تأتي الأخبار منهم صد صواريخ حوثية إيرانية حوثية من اليمن وتصاعد للنيران، يعني حتى في طريقة صياغة الأخبار نفسها في نوع من التشفي فعلا لمن يتابع في قنوات الإمارات، في قنوات البحرين ومختلف الدول الخليجية.
0: بالتأكيد. وبالتالي المملكة السعودية عليها أن ترمم علاقتها مع العراقيين، مع الأردنيين. محمد بن سلمان تورط أيضا في محاولة الانقلاب الذي شهدها الأردن قبل 7 سنوات. يعني عليه اليوم أن يرمم علاقته مع الأردنيين، عليه أن يرمم علاقته مع العراقيين، عليه أن يرمم علاقته مع الدول الخليجية، عليه أيضا أن يعيد البحث عن طريقة مناسبة لبناء علاقة جيدة مع الشعب اليمني تحفظ مصالح أبناء هذا البلد وتوقف تدخلاته مع أبناء هذا الشعب.
1: هذا الرجل لم يترك أحد إلا وفعل معه مشكلة، من بقي؟
0: بالتأكيد. يعني السعودية متورطة في كثير من الملفات. يا سيدتي العزيزة، لا توجد أزمة في أي بلد من البلد العربية والإسلامية إلا ونجد أن هناك خيط من الرياض إلى هذا البلد، سواء بالمال، سواء بالخطاب الجهادي التكفيري، في كثير من الأسباب التي تكشف الدور السعودي القذر في ملفات. مثلا ملف الأزمة الصومالية مشكلة كبيرة جدا. تخيلي أرض الصومال، صوماليانت، هذا منذ التسعينات وحتى الآن متروكة بلا حل أزمة الصومال، حتى أتى العدو الصهيوني واستغلها. وهكذا نحن العرب نترك قضايانا هكذا لسنواتنا سنسها، ويأتي العدو ليستغل هذه القضايا. طيب الأزمة الليبية يعني القائمة حتى الآن منذ 2011، طيب من الذي يستثمر فيها؟ السعودي. طيب ما يحصل اليوم في السودان وتطرق إليه السيد القائد يعني بألم ووجع، أتحدث عن الأزمة والمشكلة في السودان فعلا يعني شيء يحز في النفس وموجع ومؤلم ما يحصل في السودان. طيب ما الدور الذي تلعب السعودية والإمارات في هذه الأزمة؟ دور واضح خبيث.
1: ربما لولا هذه الدول لما كانت هذه الأزمة أساسا.
0: لولا هذه الدول لما وجدت يا سيدتي العزيزة هذه الأزمات. في نقطة مهمة جدا خاصة بالمملكة العربية السعودية، كيان مصطنع، من صنع العدو الصهيوني صنع هذا العدو صدقيني، ولذلك لا يقاتل إلا بتحالفات، كما العدو الإسرائيلي لا يقاتل إلا بتحالفات، لا يستطيع أن يقاتل بمفرده. الأسلحة التي يستخدمها العدو الصهيوني هي نفس الأسلحة التي يستخدمها العدو السعودي ولو كانت أقل كفاءة. الممول للعدو الصهيوني بالسلاح هو نفس الممول للعدو الصهيوني يعني للعدو السعودي بالسلاح، مع الفارق أن السعودية تدفع قيمة سلاحها وسلاح العدو الصهيوني. يعني في كثير من الأمور، الخدمات التي يقدمها العدو السعودي للعدو الصهيوني تاريخيا يعني لا أستطيع نريد حلقة كاملة أن نسردها يعني كيف
1: سنكمل في هذا الإطار، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا.
2: الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
3: عودة إليكم مستمعينا الكرام، ومستمرون معكم في صباح الخير يا قدس. ومعنا هنا في الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد القاعدي من جديد، مرحبا بكم.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: إذن أستاذ محمد، ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا للمرحلة المقبلة؟
4: أنا باعتقادي في شيء ثابت، أن اليمن سينتصر في هذه المعركة. سنتحدث عن السيناريوهات، كيف سيظهر يعني الموقف السعودي في المرحلة القادمة. أنا أعتقد اليوم السعودية في ورطة حقيقية، خاصة بما يرتبط بملف اليمن. فرضا لو ذهبنا بعيدا وتخيلنا أن السعودية انتصرت على اليمنيين، هل سيأتي السعودي بيحكم اليمن؟
3: بالتأكيد لا.
4: طيب من سيأتي؟ سيأتي بأدوات الأخوة المسلمين. هل علاقته جيدة مع الأخوة المسلمين أم يرى أن هؤلاء هم تهديد آخر على مستقبل المملكة العربية السعودية؟ يعني حتى لو انتصر هو في ورطة، تخيلي مشهد. طيب ما الخيارات المتاحة أمامه؟ ما الذي يريده العدو السعودي؟ كما تحدثنا قبل قليل، يريد أن لا يقف اليمن على قدميه ولا يستقر هذا البلد. هل نقبل بهذا الأمر؟ لا، بالتأكيد سندافع عنه وسنعمل على كل ما يعزز من صمود هذا البلد وأيضا يحمي مكتسبات هذا البلد. طيب أنا باعتقادي، هل سنرى تحالفات وتشكيلات؟ لا، اليمن باتت تمتلك ورقة ردع، باتت الكثير من الدول تحسب ألف حساب حتى تعلن موقف سياسي متضامن مع المملكة العربية السعودية، فما بالك موقف عسكري. يعني مثلا المحاولات السعودية الحثيثة لوقوف مصر إلى جانبها، ولو شكليا رفضت مصر. لماذا؟ ستغلق قناة السويس. أمر آخر، طيب الرهان على الأدوات، أنا باعتقادي لن يتحقق أمام المملكة العربية السعودية إطلاقا، ولن تضيف لها هذه الأدوات أي مكسب، بل قد تكون يعني
3: حمل
4: وعب عليها. وبالتالي المرحلة القادمة مثل ما ذكرنا سنكون في مراحل متقدمة من الحصار، معادلة الحصار والحصار. سنرى ما هو أكثر ألما على السعودي، سنرى مطارات متوقفة بشكل كامل، بل إذا استمر العدو السعودي في عدوانه لسنوات ستتوقف المطارات لسنوات كما توقفت مطارات اليمن. وما رأيناه في اليمن خلال الفترات الماضية، المرحلة القادمة سنراه في المملكة العربية السعودية. هذا أمر حتمي. الشعب اليمني واثق بالله، صامد صابر مسلم للقيادة، ولدينا القوة العسكرية وأبطال الجيش واللجان الشعبية يعني حفظهم الله، قادرين أن يصنعوا الكثير من التحولات والكثير أيضا من المعجزات، ويمتلكون الكثير من المفاجآت.
3: نعم، ونريد منكم ختاما رسالة لهذا الشعب الصامد الصابر المسلم للقيادة والحاضر في الميدان.
4: الخيار الوحيد أمامنا أن نكون إلى جانب هذه القيادة، وأن نصمد ونصبر ونضحي من أجل هذا البلد. إذا لم نكن بهذا الوعي ونكون بهذا الصبر ونكون بهذا الحكمة، ما البديل؟ البديل أن العدو السعودي موجود في كل مناطق صنعاء. متخيلي أن السعودي يحكمك في صنعاء ونقطة، يعني لا يحضر السعودي فقط، سيأتي معه الأمريكي والإسرائيلي. هذا أمر آخر أيضا. لولا صمود وتضحيات أبناء هذا البلد والصبر الذي استمر لسنوات منذ عام 2015 وحتى الآن، يعني كيف سيكون المشهد؟ سيكون المشهد مشهد عدن؟ هل نريد هذا النسخة في عدن؟
3: تأكيد
4: هل نريد هذه أيضا نسخة ما يجري في مدينة تعز؟
3: نريد تحرير عدن وتعز أيضا.
4: بالتأكيد. طيب هل العدو السعودي يريد أن ينعم الشعب اليمني بحياة كريمة؟ لا. يعني لو هو يريد هذا الأمر لتحقق هذا في بعض المحافظات الواقعة تحت سيطرته، ولكن أن هناك المعاناة أكبر وأيضا أكثر من صنعاء. نعم هناك وضع اقتصادي قاسي في صنعاء وفي بعض المحافظات، نعم هناك أزمة اقتصادية، نعم هناك أيضا انقطاع في المرتبات، ولكن هذا الأمر بصمودنا سيأتي الوقت الذي يعني نتمنى هذا الأمر يعني، ويعني إن شاء الله أنه يكون قريب، أنه كل التضحيات وكل الصبر الذي بذله الشعب اليمني في السنوات الماضية سيجني ثماره خلال المرحلة القادمة وسينعم بحياة اقتصادية، نتمنى هذا الأمر. وندعو أيضا القائمين على أو الجهات المختصة القائمة على بعض الأمور الحياتية والاقتصادية في صنعاء أن تدرك مسؤولية تجاه المواطن. لكن في الأخير الشعب اليمني أنا على ثقة تامة أنه خلال المرحلة القادمة سيجني ثمار صموده وصبره على الأزمة الاقتصادية وعلى الحصار الذي فرضه العدو السعودي.
3: نعم، إذن الأستاذ محمد القاعدي الكاتب والمحلل السياسي كنتم معنا لتسليط الضوء أكثر على ما جاء في خطاب السيد القائد يحفظه الله، وكذلك عن مستجدات الأحداث في الميدان اليمني. شكرا كثيرا لكم.
4: يعطيكم العافية.
3: شكرا كثيرا. مستمعينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي القوات المسلحة التي تتوسع عملياتها النوعية وتوسع عمليات الحصار بالحصار، توسع الحظر الجوي المفروض على النظام السعودي، وهي القوات المسلحة اليمنية التي أكدت البيانات لتلك الشركات للرحلات الجوية في المطارات السعودية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقية السعودية. تقول البيانات أنه توقف تماما عن نشاطه. وسائل الإعلام الدولية تناقلت أخبار تشير إلى وجود تهديدات على هذا المطار، والسفارات بدأت تحذر رعاياها من التوافد إلى المملكة السعودية أو من السفر عبر مطار الملك خالد في الرياض. هنالك صواريخ تتوالى وطائرات مسيرة تدخل إلى العمق السعودي، وهذا هو التوفيق الإلهي العظيم الذي وفقنا لأن يكون الحظر الجوي اليمني يدفع هؤلاء المستثمرين عن وقف عجلة السياحة وحركة الاقتصاد على السعودية، خصوصا وأن العدو السعودي يعتمد في هذه الاستثمارات على ترسيخ خطط النقل الجوي. لكن هذه التداعيات التي يؤديها الشعب اليمني تنقل المعاناة إلى الداخل السعودي. اليوم لم يعد الشعب اليمني فقط هو المحاصر، بل أيضا السعودية وخططها ورؤاها اليوم تصاب بالشلل تماما. هذه المعطيات تؤكد للجميع أن استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني سيقود القوات المسلحة اليمنية إلى توسيع بنك الأهداف، بما يحدث شلل كامل في الحركة الحيوية والاقتصادية السعودية، خصوصا أن هذه المؤشرات الراهنة تؤكد توسع معدلة الحصار بالحصار لتستهدف إيقاف الحركة الجوية في أهم وأكبر المطارات السعودية. وهذه الضربات التي المسددة بعون الله سبحانه وتعالى تتزامن مع استمرار القوات المسلحة في استهداف المنشآت النفطية السعودية العملاقة، وذلك أدى إلى تعطيل الإنتاج والتصدير بشكل كامل في ظل الحظر البحري المفروض على العدو السعودي. هذه التطورات التي نشهدها هي تعمق مأزق العدو السعودي الاقتصادي والعسكري، تضعه أمام خيار وحيد لتجاوز هذا المأزق، والذي يتمثل في وقف العدوان، رفع الحصار عن الشعب اليمني، فيما استمراره في هذا العدوان واستمراره في هذا التعنت يقود إلى تصاعد الردع اليمني، رفع كلفة العربدة السعودية. والسيد القائد وضع أمامهم هذه الخطة للخروج من هذا المأزق الذي هم فيه. نأمل من السعودية أن تدرك حقيقة واقعها الذي تعيشه اليوم، وإلا فإن العواقب ستكون عليها وخيمة. ولن يشتعل مطار الدمام والرياض فقط، بل ستصل إلى مختلف سيصل الحريق إلى مختلف المطارات السعودية ومختلف أيضا ومختلف شركات أرامكو في المنطقة في المناطق السعودية. مستمعينا الكرام، سعدنا جدا بصحبتكم في هذه الفترة الصباحية المفتوحة من صباح الخير يا قدس، والتي رافقناكم بها أعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. ولنا ملتقى في فاصلة ظهيرة، كونوا على الموعد وكونوا أيضا بخير في أمان.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم، لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: قال في هذا المكان ما به.
10: معنا رجال، هل بلادنا ومحنا رجال؟ أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
11: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: السعودي هو ألد الخصام، ألد الخصام، لا يتحرج من شيء في عدائه وأعماله العدوانية، يفجر يجرم. جرائم العدو السعودي بحق الأسرى في هذه الأيام وجرائمه في قتل الأطفال والنساء تكشف بشكل مستمر ويومي كم هو مجرم، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال، قاتل النساء. وهذه الحقائق يجب أن تعيها شعوب أمتنا وشعوب العالم، حتى شعوب الدول التي يسعى السعودي إلى توريطها أو توريط أنظمتها في العدوان على بلدنا أو الشراكة معه بأي مستوى.
4: هدهد الانتصار.
12: هدهد الانتصار.
4: عاجل.
12: عاجل.
4: عاجل. يا البشرات أيها الشعب اليمني العظيم التي تتوالى على أسماعنا مع تواصل معادلة الردع اليمنية التي تبدد نقاط القوة السعودية. عاجل، القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل شركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، لأنها معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. القوات المسلحة تهيب بالجميع لأخذ تحذيراتها على محمل الجد، وتتحمل السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة. القوات المسلحة اليمنية أكدت أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة، معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها. إذن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، لأنها معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل القوات المسلحة اليمنية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. إذن هو الله مستمعين الكرام، اليوم الأجواء السعودية تدخل أيضا في المعادلة، ومعادلة الحصار بالحصار تتسع لتشمل المطارات السعودية، ومن حاصر مطار صنعاء ل 12 عام اليوم عواقب هذا الحصار ترتد عليه، وهذا هو البأس اليمني، وهذا هو كله بين الله سبحانه وتعالى وتوفيقا وعونا منه.

0: هذه القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، لتفتش الأمة، لتبحث. هناك من بحثوا من أبناء هذه الأمة، كوادر كبيرة أكاديمية وشخصيات سياسية وباحثين تاريخيين، بحثوا وفتشوا وأظهروا الحقائق التي موجودة أيضا في السجلات والوثائق البريطانية، لا تزال قائمة موجودة، كيف كان الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية. كله دور سلبي متآمر وخائن وطاعن في الظهر ومثبط ومجمد للأمة عن أي تحرك صحيح، يبرز في الواجهة ليحتوي أي تحرك عملي جاد وليستبدله بمواقف شكلية لا تصنع شيئا للقضية الفلسطينية ولا تنفع الشعب الفلسطيني في الواقع بشيء. هذه حقائق نحن لا نتجنى أبدا. وإذا قلتم فاعدلوا، نحن نقول ما نقول بمصداقية وعدل وحق، لأنها حقائق مهمة. وشعوبنا الإسلامية بشكل عام في العالم العربي وغيره في أمس الحاجة إلى أن تستفيد من هذا الفرز. يعني المسار التاريخي بكله بالنسبة للسعودي قد يجعل البعض مثلا محطة معينة في أيام الملك فيصل، محطة محدودة لموقف المقاطعة فيما يتعلق بالبترول، قبلها وما بعدها شيء مختلف، مع أن البعض لهم ملاحظات حتى في هذه المحطة ولهم تقييم لها.
1: هات والحرب الحقيقية، صلياتك بقي وسحقي وفني ودقي.

0: نتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تغز العز، تغز الإباء، تغز الوعي، تغز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية.
1: تم اليوم طرد تحشيدات مرتزقة العدو السعودي من عزلة العلوم مديرية المواسط ومن منزل الخائن الفار رشاد العليمي.
0: هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حراً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوه.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات الإذاعة العاملة 99.1 و99.3 و93.5 وكل التحايا أيضا للأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن وميكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm. من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في فترة ظهيرية جديدة نرافقكم بها أعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. نحن معكم على مدار ساعة بإذن الله من عمر يومنا هذا لاستقبال اتصالاتكم وأيضا رسائلكم عن الموضوع الذي اخترناه لكم اليوم عن الذكرى 47 لاستشهاد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي تمر علينا هذه الذكرى ويحييها الشعب اليمني اليوم لنتأكد جميعا أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن السعودية هي العدو لهذا الشعب اليمني العظيم، هي العدو اللدود، وهذه الجرائم التي ترتكبها اليوم ما هي إلا دلالة واضحة على ذلك العداء المستمر بحق هذا الشعب اليمني العظيم منذ ذلك منذ قديم الأزل، منذ نشأة المملكة السعودية إلى جوار اليمن وحتى هذا اليوم. الشهيد إبراهيم الحمدي كان يمثل رمز من رموز اليمن العظيمة والكبيرة، هو جزء من تاريخه المشرق، هو الرئيس الوحيد الذي استطاع توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة أعداء الوطن وتمكن من حماية ثروات اليمن، من حماية استقلاله وعزته وكرامته. الشهيد إبراهيم الحمدي لم تغتله السعودية يعني عبثا، وإنما لأنها تدرك فعلا أنه سوف يقود اليمن إلى بر الأمان، سوف يقود اليمن إلى وجهته المشرقة والعظيمة والكبيرة. الانتصارات التي يحققها الشعب اليمني اليوم هي ثمرة دماء كبيرة وعظيمة سفكت أو نستطيع القول قدمها هذا الشعب في كل جبهة وفي كل ميدان. فالشهيد إبراهيم الحمدي استشهد من أجل تحقيق الحرية والعدالة والاستقلال لهذا الشعب. أهم ما كان يسعى إليه الشهيد إبراهيم الحمدي هو استقلالية القرار الوطني، الحرص الكبير على السيادة اليمنية. لهذا السبب جاء هذا الاغتيال لهذا الرئيس. الجريمة التي ارتكبتها السعودية بهذا الاغتيال هو لكي تغتال مع هذا الشخص ومع هذه الشخصية مشروع وطن، لكي تغتال المشروع الحضاري والنهضوي والوحدوي الذي كان يسعى إليه الشهيد إبراهيم الحمدي. لذلك عندما نرى جرائمها اليوم لا نستغرب ولا نتعجب من ذلك أبدا. والسعودية هي العدو اللدود كما قلنا للشعب اليمني، لذلك عندما نرى هذه الهجمة الشرسة، عودة السعودية إلى التصعيد مع ما تواجهه ومع ما تتكبده من خسائر على أراضيها ليس بمستغرب أبدا. هي لا تريد لليمن أن يكون يمنا قويا، تريده يمن يعيش في دوامة الصراعات الداخلية، الفتن، الفوضى، ولكن اليوم اليمن بقيادة السيد القائد يحفظه الله استطاع أن يمضي إلى بر الأمان، وبفضل الله عز وجل أصبح اليوم رقما صعبا في المنطقة، وكلنا ندرك هذه الحقيقة. اليوم السعودية، العدوان السعودي على اليمن هو من منطلق الحرص الشديد على ما يريدون أن يسوقوه في الشارع اليمني، إنه شرعية وكلام لا يتقبله ولا يعني لا يصدقه إلا من يحاول أن يعمي على أعينهم هذا العدو، أو من عمى الدولار والسعودي على أعينهم. السعودية اليوم لماذا قتلت الشهيد الحمدي؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. الشهيد الحمدي لم يكن انقلابيا ولا حوثيا، يعني ليس تلك الشعارات التي يرفعونها اليوم. ليش السعودية بتبرر التآمر والاغتيال والتخطيط لتصفية الشهيد الحمدي؟ لماذا؟ والشعارات التي رفعتها في ذلك الوقت أنه بهذه التصفية وبهذا الاغتيال هي تساعد الشعب اليمني. هل كان هنالك في فنادقها عليمي وبركاني وحكومة شرعية لجأوا إليها فآوتهم وتعهدت بحمايتهم، الدفاع عنهم والقتال من أجل إعادتهم وإعادة شرعيتهم المزعومة إلى صنعاء، وكان الشهيد الحمدي هو العائق؟ يعني لماذا السعودية اليوم تشكل ترى في الشعب اليمني يشكل خطر عليها كما كانت ترى في الشهيد الحمدي رحمة الله عليه؟ هل وجدت في نظامه، في نظام هذا الشهيد، ما يشكل خطر على الأمن القومي العربي والإسلامي، على أمن وسلامة وحرية حركة المرور، الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟ أم هل رأت في أداة أو وكيل من أدوات وكلاء إيران؟ يعني لماذا؟ لماذا اغتالت السعودية هذا الرئيس؟ لأنه كان صاحب مشروع، ببساطة لأنه كان صاحب مشروع، مثل ما كان الشهيد الصمات صاحب مشروع قرآني ووطني مقاوم، كان الشهيد الحمدي أيضا صاحب مشروع وطني وتنوير وتنموي نهضوي شامل لليمن. فالسعودية بطبيعتها لا تريد أن ترى هكذا مشاريع في اليمن، لا تريد لليمن أن يكون نهضويا، بلدا حضاريا وقويا وحاضرا. لذلك قتلت الشهيد الصمات وقتلت من قبله الشهيد الحمدي. فسلام الله على الشهيد إبراهيم الحمدي، وسلام الله على الشهيد الصماد. ولا نامت أعين الغدر والخيانة، ولا من يمكنون السعودية للقيام بمثل هذه المؤامرات على قياداتنا، على رجال دولتنا الذين يسعون للنهوض باليمن. بإذن الله مستمعين الكرام، في هذه الفترة نستقبل مشاركاتكم معنا في الذكرى 47 لاغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي. يتجدد الوجع ويتجدد الألم في هذا الفقد الكبير، ولكن من خلال هذا الاغتيال نعي حقيقة النظام السعودي وحقيقة جرائمه وما يرتكبه اليوم في اليمن وما يقوم به. مستمعينا شاركونا أيضا أنتم على أرقام الاتصالات على 01-322-653 أو الرسائل على 720-991-991.
1: السعودي هو ألد الخصام، ألد الخصام، لا يتحرج من شيء في عدائه وأعماله العدوانية، يفجر يجرم. جرائم العدو السعودي بحق الأسرى في هذه الأيام وجرائمه في قتل الأطفال والنساء تكشف بشكل مستمر ويومي كم هو مجرم، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. قاتل الأطفال، قاتل النساء، وهذه الحقائق يجب أن تعيها شعوب أمتنا وشعوب العالم، حتى شعوب الدول التي يسعى السعودي إلى توريطها أو توريط أنظمتها في العدوان على بلدنا أو الشراكة معه بأي مستوى.

مستمعينا الكرام، قبل أن ندخل في قراءة رسائلكم وأيضا استقبال اتصالاتكم، هنا نبدأ سريعة عن الشهيد إبراهيم الحمدي. وهو إبراهيم محمد الحمدي هو ثالث رؤساء الجمهورية العربية اليمنية اليمن الشمالي، تولى الحكم في 13 من يوليو لعام 1974 عبر حركة 13 يونيو التصحيحية، واعتبر عهده من أكثر الفترات تميزا بالتنمية وبناء الدولة الحديثة في تاريخ اليمن. ولد في 30 من سبتمبر لعام 25 من يوليو لعام 1943 في مدينة قعطبة، وتعود أصوله إلى منطقة عيال سريح في عمران. تولى الحكم أو السلطة في 13 من يوليو لعام 1974 إثر انقلاب أطاح بالرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني، حيث ترأس مجلس القيادة. من أبرز إنجازاته السياسية إصلاح الدولة والجيش، ألغى وزارة شؤون القبائل وأعاد هيكلة القوات المسلحة إلى 4 قوى رئيسة: العمالقة، المظلات، الاحتياط العام والشرطة العسكرية. كان لديه خطة خمسية أولى، أطلق مشاريع تنموية شاملة شملت البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم والمؤسسات الإدارية، مثل تأسيس مستشفى 70 للأمومة والطفولة. عمل على تقارب جاد مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اليمن الجنوبي لتحقيق الوحدة بقيادة سالم ربيع علي سالمين، وتوج ذلك باتفاقية قعطبة في فبراير عام 1977. انتهج في سياسته الخارجية سياسة متوازنة وعمل على تحرير القرار الوطني. اغتيل في 11 من أكتوبر لعام 1977 في منزل أحمد حسين الغشمي في صنعاء، ومعه شقيقه عبدالله الحمدي قائد لواء العمالقة قبل يومين من زيارة مكررة له إلى

اليوم من أبرز إنجازات الشهيد الحمدي هي كثيرة جدا، ولكن سنذكر الأبرز منها: انتهاج سياسة التصحيح المالي والإداري، الرقابة والمحاسبة، القضاء على الفساد في جميع مؤسسات الدولة، تشجيع التعاونيات التي أثمرت إصلاحات في أمن المحافظات والمدن والأرياف، اعتماد الخطة التنموية الخمسية في المجالات الاقتصادية الاجتماعية وأيضا الثقافية، الحد من تدخل سلطات المشائخ في شؤون البلاد، بناء المدارس في القرى والمدن كافة، وإنشاء أول مدينة سياحية في منطقة دمت، وكذا إنشاء الحدائق في جميع المدن، الاهتمام بالسياحة والآثار والاستثمار، إنشاء مؤسسة لتخزين الموارد الزراعية، إنشاء المؤسسة الاقتصادية العسكرية، أول من أسس سلاح الجو والدفاع الجوي، توسيع وتطوير المستشفيات، إقامة مشاريع المياه والري، توسيع مصنع الغزل والنسيج، إنشاء المؤسسة الاقتصادية العسكرية وشركة النقل الجماعي، إصدار قانون انتخابات مجلس الشورى، إجراء أول تعداد سكاني والتأمين على الحياة، توسعة الموانئ والمطارات، الاهتمام بالتعليم الجامعي ومجانية التعليم، شق وتوسيع الطرقات وزفلتها في المدن والأرياف، تطوير المطارات وإدخال خدمات وتشغيل أحدث الطائرات، توقيع اتفاق مع فرنسا لإنشاء محطتي الكهرباء في صافر ورأس عيسى، وأيضا توقيع اتفاق يمني فرنسي بإنشاء شركة الاتصالات اليمنية تيل يمن، أيضا وقع الرئيس الحمدي مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات اتفاقا بإعادة بناء سد مأرب التاريخي في عهده، أيضا بدأت قيام شركة النفط والغاز بأعمال الاستكشاف، زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في صندوق النقد الدولي بما يقدر في تلك الأيام بأكثر من ملياري دولار، انتهاج سياسة خارجية متوازنة، التعامل بندية مع الدول الشقيقة والصديقة، التواجد الفاعل في الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية، مساندة قضايا الأمة العربية والإسلامية في مقدمتها القضية الفلسطينية، تحرير القرار اليمني وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، تعزيز مكانة اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، التطلع الجاد لقيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن بالتنسيق مع أيضا دولة الجنوب. بعد كل هذه الإنجازات الكبيرة والعظيمة، هل تتوقعون ألا تغتال السعودية هذه اليد التي تسعى للنهوض باليمن لأن تخرج يمنا مختلفا عما هو معروف عنه؟ ليس بمستغرب أبدا أن تقوم السعودية باغتيال الشهيد الرئيس الحمدي، وهي التي قصفت الصالة الكبرى وهي مليئة بالناس وأيضا بالقيادات من مختلف أبناء الشعب اليمني الذين كانوا يسعون لحرية هذا اليمن، كانوا وما يزالون يسعون للحرية والاستقلال لهذا الوطن. فالسعودية دائما هي أم المصائب في كل مكان، أينما وجدت مصيبة في هذا العالم العربي والإسلامي فقط فتش عن اليد السعودية وسترى كل ذلك أمامك جلياً.

0: طبعاً الكرام نبدأ في استقبال مكالماتكم ونذكركم وأيضا رسائلكم، نذكركم بأرقام الرسائل على 7209919191 والاتصالات على 3226533 مسبوقة ب01 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معكم بنت
0: فادي. صوتش ضعيف، من معنا؟
1: بنت فادي.
0: ما سمعتش يا ألو، يبدو أنه في مشكلة في الصوت. يا ألو تسمعونا؟ يا عزيزتي اسمعينا من سماعة الهاتف وطفي الراديو لو تكرمتي. ألو، نعود إلى الرسائل. ولدينا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهيوب عبد الله، أحيي الجيش واللجان الشعبية وتحية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأطلب زامل لعيسى الليث. هنا أيضا رسالة أخرى تقول: السلام عليكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، البث ما يزال مقطوع. هنا إن شاء الله بإذن الله رسائلكم تصل إلى الإخوة في التقنية. هنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم وتحياتي لك ولشذى الأزهار وجميع المرسلات، مهما فعل اليهود إحنا لهم من أماني الحيمي. أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بالخير والانتصارات، سلام الله على الرئيس الحمدي اللي كان يسعى لبناء دولة عظيمة، نبارك للقوات على الانتصارات الذي أثلجت صدورنا، ونقول للعدو السعودي والله ضرباتك لن تزيدنا إلا قوة وثبات، وأكاذيبكم لن تزيدنا إلا ثبات بعد هؤلاء الكافرين، ولا كافر يرفع راسه من دارس الوصابي، ونطلب آخر زامل لعيسى الليث.

0: لدينا اتصال. الو
1: صباح الورد.
0: اهلا وسهلا، من معنا؟
1: معكم بنت اليمن.
0: تفضلي يا بنت اليمن، حياك الله.
1: اقوى تحيه لك واقوى تحيه من خلف الكواليس. اماني بفضل كل سعدتي بالخير صباحا. واشارككم في الموضوع، مشارككم الله اليوم جميله الموضوع كم اقرب اشارك في الموضوع.
0: وانقطع الاتصال. لدينا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله. طبعا ليس غريبة على السعودي واليهودي وأيا كان، سواء كان سعودي أو أمريكي أو بريطانيا أو إماراتي، أيا كانت هويته، أن يحاول نهب وسلب كل شيء من الشعب اليمني، هذا الشعب الذي رفض أن يكون مع اليهود بالطرق الرسمية، فحاولوا حربه بالغزو الفكري والاغتيالات الشخصيات للشخصيات البارزة والمهمة، وادخلوا إليه كل من يستطيعون من كدارتهم ونجاستهم المعروفة، ولكن كل ظالم نهايته، لكل ظالم نهاية ولكل يهودي نهاية، مثل ما انتهى فرعون ومثل ما انتهوا كل الكفار في زمانهم سينتهون هؤلاء الكفار في هذا الزمان. تحياتي لكم، معكم عمرو خالد، شكرا كثيرا.

0: هنا رسالة تقول عدو الأمس هو عدو اليوم. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. يا ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: عاطف بنت باقم.
0: بنت باقم؟
1: أيوة.
0: تفضلي، أهلا وسهلا. تفضلي يا بنت باقم.

0: هنا رسالة تقول: عدو الأمس هو عدو اليوم، وعدو اليوم هو عدو اليوم، ولكن إننا ماضون على درب الشهداء الأحرار والشهداء القادة، ولا بد لعجلة التنمية أن تدور إلى الأمام، وقدام يا شعب اليمن قدام، رغما عن أنوف الأمريكان والإنجليز وآل سعود المتصهينين. أبو زمخشر العلاني أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا مشاركة خارج الموضوع عن موضوع البرنامج، ولكن رسالة لابد أن نوصلها لتحالف الشر. بلغ أردوغان يا شعب الحضارة حلفهم خزوه وعار قبل ما يورط يفكر في قراره. اليمن قبر الغزاة، جدكم مقبور في وادي شهارة، وانت جرب زنجبار، قد معك تابوت جاهز والوزارة بان رجعكم فتات. أبو زمخشر العلاني محمد الأشرم، شكرا كثيرا لكم. اتصال، ألو، السلام عليكم. يا ألو، بنت باقم.
1: أيوة
0: تفضلي.
1: كيف حالك؟
0: حياك الله، أهلا وسهلا. سمعتي موضوع اليوم؟
1: والله ما نستمعش إلى الإذاعة، بس مقصود عندنا.
0: إذن إن شاء الله توصل رسالتكم. بس منتحدث اليوم عن الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الحمدي وعدوان السعودية علينا أيضا. تفضلي، إيش حابة تقولي؟
1: نقول سلام الله على السيد الحمدي، السعودي لعنة الله عليه.
0: طيب بنت باقم، شكرا كثيرا لك.
1: كنت نحتفظ الله بك
0: إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله رسالة توصل.
1: اليوم لا أكثر من شهر مقطوع.
0: آه إن شاء الله الأخوة في التقنية يسمعوا رسالة، شكرا كثيرا.
1: لو سمحت
0: إن شاء الله بإذن الله.

هنا رسالة تقول: السلام عليكم، نحيي السيد عبد الملك ونحيي القوات المسلحة ونقول للعدو السعودي لن تخيفنا، والله ما نخاف. المرسل هلال عبدو قائد وهادي عبدو قائد. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حال عزيزتي خديجة وكيف حال المخرجة؟ الحمد لله في خير، شكرا كثيرا. الرسالة تقول: قتلوا الرئيس إبراهيم الحمدي لا لأنهم يعرفون أنه سيقوم ببناء الدولة والنهوض بالوطن، ولأنه أعاد هيكلة الجيش اليمني. وتحياتنا لك خديجة، وتحياتنا لكوثر المسيرة وبنت أبو نجوم وهاجر صدام وبتول الغولي، مع خالص تحياتنا بنت وادي الأجبار وحفيدة الزهرة وزامل داعي العز. شكرا كثيرا لك.

0: الله يلعن والديها جورا تنورا
1: دبوا أرامكو ولعوا تنورا.
2: اتصال جديد. ألو السلام عليكم. يا ألو. رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالك صاحبة الصوت اللطيف؟ شكرا كثيرا. بالنسبة للموضوع، السعودية ليش قتلت الشهيد الحمدي؟ لأنها رأت فيه مشروع يبني اليمن، وهي لا تريد اليمن أن يصبح دولة لها سيادتها. رضوان الله عليك، معك راية النصر، مستمعة قديمة للإذاعة ومشاركة جديدة. مرحبا يا راية النصر، سعداء جدا بمشاركتك. أيضا رسالة تقول هل السيد قادر على بناية اليمن مثل الحمدي؟ ما يقوله بعض العقول المزيفة أن نهجه نهج إمامي وليس جمهوري ديمقراطي، لكن ما نراه اليوم أنه من رفع راية اليمن وأظهر لنا مكانة الكفار. شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ السعودية ألد الخصام لليمن منذ الزمن البعيد، انظروا إلى مجزرة تنومة والرئيس الحمدي والصمان وحربها علينا الآن، وما خلفته هذه الحرب من مجازر وخسائر بحق الشعب اليمن. هم لا يريدون لليمن أي خير، يريدون أن يدمروها ويستولوا عليها ويتحكمون في خيراتها، فنحن نقول لهم: من أنتم يا خدام الخدم ومتصهيني العرب؟ خسئتم، نحن لا نقبل أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار، وسنلقنكم دروسا لكي تعرفوا قيمة اليمني. الحصار بالحصار والمطار بالمطار وكل شيء بمثله، والبادئ أظلم يا ابن سعود. من البراء عبد الله من صعبة.

مستمعينا الكرام، يقطعنا فاصل قصير عنكم ومن ثم نعود لاستقبال هذه الفترة الظهيرية المباشرة معكم من فاصلة ظهيرة، والتي نتحدث فيها عن الشهيد الحمدي وإنجازاته العظيمة والمباركة وسبب اغتياله من قبل مهلكة الشر السعودية التي ما تزال ترتكب الجرائم وما تزال تغتال هذا الشعب، ولكن اليوم هو حر وأبي وصامد وشامخ ولن يسمح للسعودية بالتدخل، وما ضحى من أجله الشهيد الصماد وكل الشهداء القادة لن يذهب هدر بإذن الله عز وجل. فاصل قصير ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50,000,000 ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتري.

0: أشكال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
1: سام اف ام، والعود احمد.
2: نجد هذه المواصفات من ابرز مصاديقها في عصرنا، ممن تنطبق عليه هذه المواصفات العدو الصهيوني ورعاته الصهاينة من الامريكان والغرب الكافر. وفي ساحتنا الاسلامية نجد مصاديق متعددة لهذه المواصفات، من ابرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا.

هنا مستمعنا الكرام نعود إليكم من جديد في فاصلة ظهيرة، وهنا إذاعة سام اف ام صوت الحكمة اليمنية. يستمر العدو السعودي في إجرامه وفي جرائمه، وهنا الأخبار العاجلة تتحدث عن عدوان سعودي بغارتين على محافظة صنعاء في مديرية نهم. إذن غارات للعدو السعودي بغارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء. نعود لاستقبال أيضا رسائلكم واتصالاتكم على 7009919991 للرسائل، و 3226533 مسبوقة ب01 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء. هنا لدينا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، يسعد صباح غاليتي والحبيبة خديجة، ويسعد صباح الغالية أماني. نهنئ ونبارك للقوات المسلحة اليمنية بهذه الانتصارات، ونقول لهم بارك الله فيكم وزادكم قوة وثباتا وكتب الله أجركم، ونقول لهم اضربوا بيد من حديد فنحن لكم السند والمند. وتحياتنا لك الغالية والحبيبة والعزيزة وصاحبة اللمسات الذهبية خديجة، شكرا كثيرا. وتحياتنا للغالية أماني، ونطلب زامل صرح العروبة، معكم محبات الإعلام سندس علي والبتول يحيى. وشكرا، شكرا كثيرا يا سندس، وشكرا أيضا يا بتول على هذه الرسالة اللطيفة والجميلة. أيضا لدينا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، أخباركم أستاذة خديجة. العدو السعودي مواصل لكسف الشعب اليمني، والله يا أحذية أمريكا وإسرائيل ما بيزيدنا عدوانكم إلا ثبات وصمود بفضل الله. والسعودي هو ألد الخصام، هو من قتل الأبرياء والأطفال والنساء بغير ذنب. حسبنا الله عليكم، وسلام الله على الشهيد الحمدي وعلى جميع الشهداء. ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لبنات عمي في وفاة جدتهن، أسأل من الله تعالى أن يعصم قلوبهن وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مع تحياتي بنت أبو نجوم المحاقري. شكرا يا بنت أبو نجوم، وكل التعازي والمواساة لبنت عمش، وإن شاء الله تكون آخر الأحسان.

رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، كيفك يا غاليتي خديجة وكيف المتألقة والمبدعة أماني؟ أولا هذا الصهيوني لا يريد أن يواجه وجها لوجه، هو يشوف القيادات الشجاعة مثل إبراهيم الحمدي والصماد والغماري وكل القيادات العظماء، فهو عندما يشوفهم لا يخافون من أحد إلا من الجبار، فلذلك هو يخاف ويرتعب، ولذلك فهو يقتلهم من بعيد، ولن يزيدنا إلا شراسة وقوة وعزم ضده، فنحن لن نترك دماءهم تسير هدر، ونحن ماضون على سيرتهم ومسيرهم حتى تحرير أرض اليمن وفلسطين. وتحياتي لكم جميعا، إلى جميع المشاركات، مع خالص تحياتي بنت المجاهد من إب، وإلى المخرجة زامل بشرو سلمان بلحظة خاطفة. شكرا كثيرا.

رسالة أخرى تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، وتحياتي لكم جميعا، وتحياتي لش أختي خديجة. ليس مستغرب من السعودية اغتيال الحمدي ولا الصماد وغيرهم، لأنهم شافوا فيهم نهضة اليمن والقلق على اليمن يستشهد بطل ويقوم، ولا قلق على اليمن يستشهد بطل ويقوم ألف بطل. فسلام الله على كل شهدائنا الأبطال زامل تجارب الأيام. تحياتي أم حيدر النعمي، شكرا كثيرا.

أيضا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الشهيد الحمدي استشهاده هز الكون وقشعر الأبدان لأنه كان بطل حر. أبي السعودية قتلته لأنه رفض أن يكون عميل. تحياتي للجميع معكم مشهد. أيضا رسالة تقول السلام عليكم. نعم هكذا هي السعودية، إذا أرادت بلد إذا رأت بلدا زاهرا تسعى لتخريبه، هذا لأنها صناعة بريطانية. السعودية لا تمثل الوطن العربي في تصرفاتها، بل تمثل تلك الأيادي الملطخة بدماء الأبرياء، تمثل تلك الدول التي لها تاريخ أسود مليء بالجرائم. السعودية تعلم دائما أن ذلها في عز اليمن، لذلك تسعى لإذلالنا، لكن هيهات لها ذلك. نحن شعب نعتصم بحبل الله ونتمسك بقيادتنا ونسير في الطريق الذي رسمه الله لأوليائه، فلن يخذلنا الله ما دمنا معه. تحياتي لكم وجدان الهاجسي. شكرا يا وجدان لجميل هذه الرسالة ولجميل وعيك. أيضا رسالة تقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أختي خديجة منورة. تحياتي لك وللمخرجة المبدعة أماني الرئيس الشهيد. بقي ذكرى حسنة ونموذج كبير في وعي الشعب اليمني. نجحت السعودية في اغتياله رحمة الله عليه، والله لا سامح من اغتاله من رحمة الحسني. شكرا يا رحمة.

هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم، نقول للباكستاني والتركي سفنكم ما نضربها ولكن سنقودها إلى ميناء المخا من تعز. أيضا رسالة تقول السعودية اليهودية تشتي تدمر اليمن، لكن معانا رجال وسيد حفظه الله، هذا زوجي في الجبهة ومستعد أربي عيالي يجاهدوا مع أبوهم ويأخذوا بالثأر. سلام الله عليكم وحفظ الله لكم كل الأحرار والثابتين في كل ميادين الجهاد والثبات، والله يصلح لكم أعيالكم. أيضا هنا رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ العدو هو واضح والكل يعرف أنه أكبر المجرمين وهو سبب كل المشاكل والاغتيالات في اليمن، وشهد والشهداء هم عند الله أحياء، ما فقدناهم علي ما فقدنا علينا غالي وفقد لليمن. وسلام عليكم، معاكم زينب العصر من صعدة، ولو سمحتي زامل المملكة هالكة.

أيضا رسالة تقول صباح الانتصارات، نحيي السيد القائد حفظه الله، ونقول لآل سعود المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ، ونطلب آخر زامل لعيسى الليث. أيضا رسالة تقول كلنا نعلم أن السعودية عدو لدود لليمن وأحراره، وهي سعة لاغتيال الرئيس الحمدي والرئيس الصماد لأنهم أحرار لا يقبلون الذلة، ولأنها تعلم أن مشروعهم يخدم الوطن وينهض به. فسلام الله على الحمدي والصماد وكل الشهداء. تحية لك خديجة ولأماني، وأطلب زامل في ركاب الخالدين أم عماد الدين. شكرا كثيرا يا أم عماد، وكل التحايا لكم أيضا.

رسالة تقول: السلام عليكم، وأحييكم وأحيي إخواننا المجاهدين في كل الجبهات، وأقول لهم هنيئا لهم هذا الشرف العظيم والانتصارات بعون الله تعالى، وأوجه تحية خاصة لأخي الغالي في جبهات المخاء، تحية لكم من أسمهان من الحديدة. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حال الشغالية خديجة وكيف حال المخرجة أماني؟ نهنئ ونبارك للمجاهدين الأبطال بهذه الانتصارات، وتحياتي لكم وتحياتي للأخوات بنت وادي الأجبار وحفيدة الزهراء، وأطلب زامل وحدة الساحات، وأهدي لبنت وادي الأجبار وحفيدة الزهراء معاكم بنت الحار.

رسالة تقول: تحياتي للقوة الصاروخية التي تنكل بآل سعود الإبستنيين، ولا منافق يرفع رأسه من ماجد الأديب إب القفر. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف أنت أستاذتي؟ مجازر العدو السعودي لا تنسى، الذي ولد في ذلك الزمن أصبح اليوم يعرف كل الذي حدث في ذلك الزمن، لأننا بنذكرهم بها. ونبارك للقوات المسلحة اليمنية بهذه الانتصارات العظيمة، سلمت يد كل مجاهد في كل الجبهات. وتحيات لكل المشاركات، وعلى تسبيح حسن. وما شاء الله الرسالة شوية معصوتة. أيضا هنا رسالة تقول: توجه أيضا التحايا لكل المشاركات في فدائية آل البيت ومحبة القرآن ملاك الوائلي زامل احتزم مبشر لعيسى الليث، معك أم أبيها من صعدة نورة سبولة. شكرا كثيرا.

أيضا رسالة أخرى تقول: معكم مروان سالم الوصابي، ولا لا نضرب مواجع أخطر، بقوة الله يركع الاستكبار وندمر كان اقتصادك أكثر، دمار ما يقبل إعادة أعمار، تكسر لو البرج الزجاجي يكسر، تنهار لو بورصة بنوكك تنهار، ضربة أرامكو جاهزة تتكرر، وندق لك في نعشك آخر مسمار، قولوا لجيران المصافي تحذر، يبقوا بعيد ميال ما هو بمتار، وضرع بترول البقر يبقر، رغما في أمريكا رعاة الأبقار حذركم القايد وأنذر وعذر، لكنكم ماشيين عكس التيار. أيضا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، وتحياتي لكم جميعا، وتحياتي لأختي خديجة، ليس مستغرب من السعودية اغتيال الحمدي ولا الصماد وغيرهم، لأنهم شافوا فيهم نهضة اليمن، لا قلق على اليمن. يبدو أن الرسالة مكررة. شكرا كثيرا يا أم حيدر النعمي. أيضا هنا رسالة تقول، هذه الرسالة ماذا تقول؟ تقول: السلام عليكم، كيفك يا شمعة الإبداع خديجة منورة. نعم، كل الشكر والتقدير للقوات المسلحة، في كل كلمات الشكر لا تفي، أبطال القوات المسلحة نسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يحفظهم بحفظه، ونسأل الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا، فالشعور بالفخر والعزة بأن لنا دولة ذات سيادة وجيش يهاب، جيش بني على العزة والكرامة والشرف والتضحية. وكل التحية للسيد والقائد وعالم زماننا عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظهم الله. معكم شذى الأزهار يا خديجة، أنا اختارت. شكرا كثيرا لك يا شذى الأزهار، بتقول اختارت لي اسم شمعة الإبداع لأنه مناسب لصوتي الجميل. شكرا كثيرا لك على هذا الاسم اللطيف. أيضا هنا رسالة تقول: رسالة إلى المرتزقة الخونة المخدوعين، أسألك بالله أين هو الجهاد الذي تتحدثون عنه حين تكون الطائرات السعودية والأمريكية هي من تقصف خصمكم من الجو بينما تحاولون أنتم التقدم على الأرض؟ تأمل المفارقة جيدا، خصمكم الذي تختلفون معه حول الضم والسربلة في الصلاة تقاتلونه على الأرض، بينما الطائرات التي تمهد لكم الطريق من الجو تتبع دول لا تشاركونها الدين ولا الملة ولا الأصل ولا الدم، فأي تناقض وجهل أكبر من هذا؟ من عبد الله حسين الموشكي. فعلا لو نتأمل هذه المفارقة البسيطة يعني هذه الوقفة التي ربما لا تستغرق دقيقة من وقتك، ستدرك أين هو الحق وتدرك أين هو الباطل أيضا.

حزام الحال يشتي واحد يجلس يسمعي ما عاد يشتي يضحك. هنا رسالة تقول السلام عليكم، معكم المجاهد في سبيل الله من جبهة الضالع أبو سليمان الكفيل. نهنئ شعبنا اليمني العظيم بالانتصارات العظيمة ونقول راهن بنا يا سيدي، فوالله لو أمرتنا أن نخوض البحار لخضناه. عشر بنا وابشر سوف ننتزع حقوقنا من عباد الطاغوت، وسيدنا سوف يبني شعبنا بنية لم تقام منذ وجود أرض اليمن. شكرا لكم كل مجاهدينا، يحفظهم الله جميعا في كل الجبهات، نسأل الله لهم الحفظ والعون دائما وأبدا. شكرا على جميل المشاركة. طيب الرسائل التي تتحدث عن أنه البث مقطوع إن شاء الله بإذن الله، الأخوة في التقنية يشوفوا إيش المشكلة وتتصلح بإذن الله. مستمعينا الكرام أيضا ما ننساش أنه في قصف للعدو السعودي، مع الأسف الشديد يتعمد قصف البث في مختلف المحافظات، آخرها كان في محافظة الحديدة. إذن مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى الختام، شكرا كثيرا لكم على جميل وطيب متابعتكم لنا، شكرا لكل من شاركنا بالرسائل أو أيضا بالاتصالات، والشكر أيضا لمن رافقتني في الإخراج العزيزة أماني، شكرا كثيرا. إلى الملتقى إن شاء الله بإذن الله في فترة ظهيرية جديدة مباشرة دائما وأبدا، كونوا بخير.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك عليك.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

إم. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. هنا سان إف إم، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك عليك.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الجنة
1: إذاعة سام
0: والناس
1: اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله، نتدبر معانيها، علنا نقرأ آية فنستبصر بها معرفة الله ونستبصر بها طريقنا الذي يوصلنا إلى الله، نتعرض لنفحات ربانية ورحمات تتنزل أثناء قراءتنا لهذا الكتاب العظيم. نسأل الله أن ينزل علينا بركاته ورحماته وإلهامه وتيسيره لنا لهذه الآيات الكريمة بحوله وقوته، وأن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 73 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. أحبتي الكرام، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. المعنى أحبتي الكرام، ولوطا آتيناه حكما وعلما، فالحكم أن يحكم بين الناس بالحق، والعلم معرفة الله ومعرفة ما يجب العلم به ومعرفة الدين والشريعة التي أوحيت إليه. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، نجاه الله من شرهم ومن الشر الذي نزل بهم. والخبائث التي كانوا يعملونها ذكر بعضها في القرآن، وجاء في الحديث الشريف ذكر 10 من عمل قوم لوط، رواه في مجموع الإمام زيد بن علي عليهم السلام. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، قوم قبيح، والإضافة تشعر بأصالتهم في القبيح كأنه صفة لازمة، وهم كذلك أهل خبث وفجور. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. المعنى أحبتي الكرام، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، يقول هنا سيد المولى بدر الدين: وذلك بتوفيقه لحسن الخاتمة وتوفيه مرضيا. فكان ذلك إدخالا له في رحمة الله بعد إن جائه من عذاب قومه، لأنه من الصالحين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. المعنى أحبتي الكرام، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له بإغراق قومه، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم الذي أصاب قومه، وهو غم الغرق عند الإشراف عليه وحاله، وقد مرت قصته مفصلة في سورة هود. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. المعنى أحبتي الكرام، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء، أي قبيح، تمرد على نبيهم وإصرار على الشرك والعدوان وهم بأخذ نبيهم، فأغرقناهم أجمعين، كالتفسير لنصر نبيهم، فأغرقناهم أجمعين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. المعنى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، ظاهره أن الحكم في الحرث، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين، ظاهره أن الحكم في الحرث نفسه وهو الأرض المحروثة، ولعل سبب التعبير بالحرث لأن دعوى صاحبه أن أهل الغنم أهملوها فدخلت الحرث فيه الزرع فأكلته والله أعلم. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: إذ نفشت فيه غنم القوم. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام: فالنفش أن تدخل في الزرع ليلا فتأكله، ولا يكون إلا بالليل. انتهى قول الإمام زيد. وكنا لحكمهم شاهدين، أي حاضرين لم نغب عنه. ويقول الله سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. المعنى: ففهمناها سليمان، أي أعلمناه. ولعل الفهم يختص بما فيه غموض، وفيه تفضيل لحكم سليمان كأنه هو الحكم. قالوا: وسبب ذلك أن حكم سليمان كان فيه مع العدل الرفق بالخصمين، ولم يخطئ داود عليه السلام بل كان حكمه عدلا. وكلا آتينا حكما وعلما، أي حكما بين المتنازعين بالحق، وعلما بالله تعالى وما شرع علمه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، لعله كان إذا سبح الله كان صدى صوته في الجبال فسمع التسبيح منها. والطير يفيد أنه كان إذا سبح سبحت الجبال معه ومع الطير في وقت واحد. وكنا فاعلين، أي نفعل ما يشاء، سبحان الله العظيم هو المتصرف في أمورنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، علمناه الدروع بمهارة لتحفظكم وتقيكم من السلاح في الحرب أو غيره، فهل أنتم شاكرون. فهل أنتم شاكرون نعم الله عليكم، ومنها هذه الدروع، أو نعمة الله عليكم بهذه الدروع. أحبة الكرام، عند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم أحبة الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

بابك قد أنخت رحالي ورميت في عتبات بابك شالي. أرجوك عفوك ثم عفوك سيدي، ورضاك ثم رضاك كل سؤالي. إن لم تسامحني وتقبل توبتي فأنا الذي سيساق بالأغلال. إن لم تكفر زلتي فصحيفتي ستجيئني لا شك عبر شمالي. إن لم تجللني رضاك أعيذني بك من عذابك فالجحيم مآلي. وأنا الذي سيصيح مصطرخا بها في يوم لا تنجي سوى الأعمال. وسأرتجي وبك العياذ لأفتدي نفسي بكل عشيرتي وعيالي. بيدي سوف أود أدفع فلذتي في النار كي أنجو من الأهوال، من رهبة الفزع الكبير ومشهد اليوم العظيم وذلك الزلزال. فإذا الكواكب والنجوم تناثرت والأرض قد مدت بغير جبالي، ربي أغثني يوم أبعث شاخصا بصري وآتي للحساب لحالي. خوفي من اليوم الذي مقداره 50,000 ليس 5 ليالي. أمسيت أضرب صالحي في سيئي فرأيت أني في جحيمك صالي. وذكرت أنك في الكتاب دعوتني بتعطف لأتوب توبة قالي، وعن القنوط نهيتني ووعدت أن ستواجه الإقبال بالإقبال، فأتيت منكسرا ذليلا خائفا. من للذليل سوى العزيز العالي؟ متذللا متوسلا متخشعا متضرعا لك راجف الأوصال. ربي وهل للعبد رب آخر إلا كمولانا ونحن موالي. يا غافر الذنب الكبير وجابر العظم الكثير ورازق الأطفال. يا غافر الذنب الكبير وجابر العظم الكثير ورازق الأطفال. يا رافع المستضعفين وواضع المستكبرين مغير الأحوال. يا عالم الأعمال قبل صدورها ومقدر الأرزاق والآجال. يا منزل الخيرات والبركات والآيات تبيانا بكل مجال. يا من هو القدوس ليس كمثله شيء تعالى الله عن أمثاله. يا من تسبح السماوات العلى والأرض في الأبكار والآصال. يا من يسبح كل شيء باسمه. يا خالق الإنسان يا خالق الإنسان من صلصال. يا من تمد له الأكف وترفع الأبصار في الإخصاب والإمحال. يا من إليه الأمر يرجع كله ومصيرنا للقاهر الفعال. يا حي يا قيوم يا سبوح يا قدوس يا جبار يا متعالي.

ربي سؤالي عند من سبقت عطاياه بغير سؤالي؟ أتردني ربي وأنت معولي وعليك متكلي ومنك منالي ووسعت ربي كل شيء رحمة؟ أتشيح عن هذا الحقير البالي؟ أتشيح عني يا رحيم وأنت ذو الوجه الكريم؟ وأنت الوالي، أنت الذي سميت نفسك غافرا فاغفر خطيئاتي وضع أثقالي. إني أنا العبد المسيء الدائم التقصير والتفريط والإهمال، فلقد عصيتك طاعة لعدوي الشيطان، يا لي من كفور يا لي. وأقابل الإحسان منك بحالة العصيان، يا لي من لئيم يا لي. وأتوب من ذنب فتقبل توبتي، وأعود مرتكبا لذنب تالي. ولكم دعوتك فاستجبت، وبعدها أعرضت منصرفا وغير مباري. ربي لقد عجبت ملائكة السماء مني، وحلمك مد في إمهالي. عملتني وكأنني لا ذنب لي بالجود والإحسان والإفضال. قربت لي سبل الهداية منقذا، وسواي بين غواية وضلال. أكرمتني ونصرتني ورزقتني ورعيتني في الحل والترحال. وأنا المفرط والمضيع غارق بالذنب من ميمي لنقطة ذالي. والآن جئتك نادما مستغفرا بلسان حالي أو لسان مقالي. لم أعصي أمرك جاحدا أو هازئا، لكن سكنت لحلمك المتوالي. وجميل ظني فيك أنك راحمي، قد ساعد الشيطان في إغفالي. والنفس مر العمر وهي تغرني، ما بين تسويف وبين مطالي. والآن من من حر نارك منقذي، وزفيرها يشتد باستقبالي. رب احمني وقني، أجرني نجني منها، وأصلح سيئات خصالي. إن فاتني الشهر الكريم ولم أكن ممن رحمت، فمن يرق لحالي؟ إن فاتني الشهر الكريم ولم أكن ممن عتقت، فيا لسوء وبالي. إن لم أكن ممن شملت بعفوك اللهم، من ينظر سواك حيالي؟ يا مدخلا أعداءه في النار، لا تجعل لنفسي مصيرهم إدخالي. يا مدخلا أعداءه في النار، لا تجعل لنفسي مصيرهم إدخالي. وأنا لهم قد عشت فيك معاديا، ولأوليائك عشت فيك موالي. إن كنت بين المؤمنين قبلتني، فاعصمني مما يوجب استبدالي. مولاي وارزقني صلاحا بعده، لا يطمع الشيطان في إضلالي. مولاي وفقني إلى العمل الذي ترضى به عني كما ترضى لي. مولاي خلصني من التبعات والآثار والآصار والأغلال. مولاي قد ضاقت علي وما لها أحد يفرجها سواك. وما لي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، لا ترجع عبيدك خالي. إني ببابك واقف ومؤمل ألا نعود بخيبتي ونعالي. ربي بجاه محمد وبآله بعد الصلاة عليه، ثم الآل، أرجوك عفوك ثم عفوك سيدي، ورضاك ثم رضاك كل سؤالي.

0: وسام اف ام وقفة.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم خمس قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عيني وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: الرجال مواقف
9: دوهم رجال صح يوقفنا في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
8: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
10: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
11: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
12: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
13: ما مش مؤمن في بيته
14: جالس في المكان ما به.
15: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفين يقينا.
16: أبينا ولا علم لكم أسفينا دم حاجة لكي.
8: 776-33-5555.
0: سام FM، والعود أحمد.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: ثلاث ضوابط نزلوا على أمي.
3: عارفش يعني وحيد؟
4: فجأة تصير لوحدة.
3: مسطرين قسطير.
2: الله يقطع قلبه، مسوي مقطع قلبه.
5: الأمر ما بنساه في حياتي.
3: خلوني آخر نظرة، آخر مرة، آخر مرة.
6: رحت على المقبرة ما لقيتش قبور.
7: اللي ضل بس يتحسر على أهله.
8: طلعت من الأسر ما لقيتش حد ينسبلني، لأنه الأهل مستشهدين.
9: كل حياة أصبحت عبارة عن ذكر.
10: أنا رجعت هم من اللي راح.
11: يوم بدي بزعق عليهم تسمعوني يا أبا.
12: رجعت ما لقيتكوش.
3: حتى إن كان جيي. أنا أهلي رجعت مش حسبتني.
1: في مساء 21 من كانون الأول ديسمبر 2023، خرج رجل من منزله في شمال غزة بحثاً عن الطعام. لم يكن يعلم أن دقائق قليلة ستفصله عن عائلة كاملة. حين عاد لم يجد منزله. تحت الركام كان ينتظره 39 شهيداً من أقرب الناس إليه.
13: تم استهداف منزلنا 21/12/2023، 39 شخص استشهدوا جميعا، لم يخرج أي إصابة منهم. الجيش قدم شوي على منطقة أبو اسكندر، كان لا يبعد عن المنزل 700-800 متر، والوضع صار صعب. قالوا واحد يطلع يجيب أكل، بدناش يطلع الكل. لقيت أنا فيش 10 دقايق للدار انضربت. لقينا فيش ولا إصابة، كل بالمنزل شهداء. مكون منزل من 5 طبقات سوا بالأرض، هي تنوصف الشهادة اللحظة، صعب واحد يوصف لك إياها. إيش ترجع تكون تأسس بيت عايش مع أهلك، ترجع ثواني ما تلاقيش إشي، إيش كان بالدنيا يروح منك، مين بده يوصف لك الصعب بالشهادة.
1: كانت الحرب قد دخلت شهرها الثالث تقريبا، وبدأ الجوع يطرق أبواب العائلة. خرج الرجل ليحضر الطعام، لكن الصاروخ كان أسرع من عودته. في لحظة واحدة تحولت العائلة إلى أسماء مفقودة تحت الركام.
13: أراضي محتمل يكون تحت، وأكيد تحت الشهيد، مش احتمال، أكيد هو تحت الشهيد. الدفعة الأولى 20، متبقى حوالي 19 تقريباً. إن 20 يوم بننبش على الشهداء، بنطلع واحد واحد. أول واحد طلعنا خالي، بعدين طلعت مرت أخوي، بعدين طلعنا واحد مجهول ما عرفناش مين، طفل. الأسبوع اللي فات يوم السبت طلعت زوجتي وابني، كان عمره 40 يوم، كانت حضناه ميتة وياه. مش ناقصنا إشي بالدنيا إلا ما يجي هالصاروخ أخذ كل أحلامنا.
1: لم تكن المأساة في فقدان العائلة فقط، بل في انتظار العثور عليهم. أيام تحولت إلى شهور، والركام بقي يخفي من أحبهم.
13: لقيت بنت هدى هنا، والدي هنا، خال أبراد بالنتفة هذه، مرس محمد أخوي كانت في المنطقة هذه بس الطابق اللي فوق، زوجتي كانت في المنطقة هذه على التخت، طلعت ويحضن الولد بعد 30 شهر، طلعنا ويحضنا. بنت هدى كنت مصورها صورة وأنا طالع من شالها وحلقها، أبوي من جاكيته، خالي كانت تويته بجيبته، مرت أخوي محمد الفستان تاعها، زي هيك بنعرفهم، ما بطلع محللين عظم زي هيك.
1: بعد 30 شهرا ما زالت الوجوه نفسها ترافقه في الأحلام وفي تفاصيل يومه وفي الأماكن التي مروا بها معا. أكثر ما يطارده ليس الركام بل الذكريات.
13: كانت بنتي هدى الله يرحمها نام حضني تعبطني، تقول عشان إذا استشهدنا نستشهد مع بعض، ويقولونا مع بعض وإحنا عبطين بعض، يقولوا هدول بحبوا بعض وماتوا مع بعض. يوم السبت دفنت، أي باقي منها هذا عظمها، هذا رجلها ظلت، طلناها امبارح، استنى نطلع شهيد ونحط رجلها معه. كانت أمية حياة تموت مع بعض أنا وياها. أمية حياة أنا وياها نموت مع بعض.
1: أحياناً تبقى لحظة صغيرة أقسى من كل الكارثة، كلمة أو نظرة أو شيء لم يكن يبدو مهماً وقتها.
13: مستشهدين 30 شهر تروح ما تلاقيش لهم قبر، تقرأ لهم فاتحة، تيجي هنا بتفكر فيهم، تيجي هنا بتلاقي بالشتاء تيجي، بالصيف تيجي تقول حام عليهم، بالشتاء تقول عدت عليهم ماي. بس إيه نطلعهم نرتاح، صعب إنهم يروحوا، بروحوش على الباب، صعب إنهم يروحوا، بروحوش على الباب، صعب إنهم يروحوا، بروحوش على الباب.
1: منذ ذلك اليوم لم تتوقف الأسئلة، لماذا أصرت على الخاتم؟ ولماذا بدت وكأنها تعرف أن الوداع قريب؟
13: وأنا طالع أجيب فلافل أعطتني الخاتم هذا. بقول لها إيه؟ تقول إلبس عشان لو صار لك إشي نعرفك منه. استشهدت عمرها 13 سنة. هذا الموقف أصعب موقف، يقول عارف بدها تموت، عارف إشي. ليش عملت هيك؟ ليش أعطتني الخاتم؟ ليش بوستني النفس؟ طب ما أنا طول نهار من عندك، من الصبح ما طلعتش يومها. أول يوم للضربة وإحنا نطلع فيهم صاروا يضربوا علينا قذائف، كان الجيش قريب، طلعنا المبعترين اللي حوالين الدار. وجينا نطلع بعد فترة، بعد 15 يوم كان الوضع صعب، ما قدرناش، منه خمس طبقات وكلهم بالطبق الأرضي، كلهم بالطبق الأرضي، كنا خايفين من القذائف وقاعدين عند أهلي بالطبق الأرضي. 39 كانوا بالطبق الأرضي، فيش إلا خالي ومرت أخوي وأخوي محمد كان بالطبق اللي فوق الأخير، كلهم بالطبق الأرضي، يعني كلهم جانب بعض قاعدين. أول يوم اللي طاروا حوالين الدار، يعني في دكتورة بنت خالي كانت طايرة ما يقارب 500 متر الدار هذيك، ومش هذا بالوجه اللي بعدها كانت عليها طاير. جبنا شاهدين من غاب عن 500 متر رجوك المنام، طلعنا مش مرتاحين لما احنا بالدار، ليش ما فعرتش علينا؟ جانا ابوي يقول لي طب ليش انت ما فعرتش علينا؟ جاني ابني حمود يقول لي انا قاعد بالدرج، ليه بتطلعنيش تحت الدرج؟ تيجي اختي بتقول لي انا قاعد بالمنطقه الفلانيه، ليش ما حد طلعني؟ عشان هيك ونشدنا الكل، ما حدا بالاخير يئست بعد 30 شهر، وقلنا نفحر على ايدينا. وهينا فحرنا 20 يوم وقفنا في الشكبشات، ساعدنا ترفع الردم اللي طلعناه، ومية حياة اني اكون معهم، ولها لقيتها بتمناها، فيش حدا بتمنى الشهادة، بس خلص هذا قدرنا وهذا المكتوب، مش اي واحد بنقولها، يا ريت نقولها زي مش اي واحد بنقول الشهادة. والله كنت بالمجاعة اقول الحمد لله انها امي استشهدت. بقول لي اولادك، بقول امي كانت نفس عزيزة، ولو ماتت ما كلتش اكل البعيد عنك الدواب بشعير والذره والهذا اللي اكلناه. فجيت اقول الحمد لله انها ما لحقت هذا الزمن، لا هي ولا اولادي. بتقول الحمد لله انه ارتاحوا من ما شافوا هالمنظر، ولا شافوا هالقيم، ولا شافوا هالدمار اللي صار بالبلد. استشهد اول الحرب، هم ارتاحوا، هم مرتاحين، بنشوفهم بالمنامات مرتاحين، بس احنا اللي بنتعب، اللي وراهم اللي بتعب، اللي ما ترتاح. طب انا اللي 30 شهر، 30 شهر وانا بعاني، 30 شهر وانا بعاني. انا جت علي ايام اخذ 20 حبه حبوب باليوم، 20 حبه مسكن، حسبت اعرف انا 30 شهر وانا باجي وبدور وبطارد وبروح، ما خليتش باب الا دقيت اني اطلعه. النادي الوحيد بختلف واحد عن واحد، بنت تختلف عن زلمة، الطفل بيختلف عن الرجل، كل واحد بيختلف عن الثاني. يعني الطفل مين ما جاب بياخذه 40 سنة وين بدك قاعد؟
1: بعد المجزرة بدأت معاناة أخرى. رجل فقد بيته وعائلته دفعة واحدة، وجد نفسه ينام في الشارع ويبدأ حياته من الصفر.
13: نمت 6 شهور بسيارة، أفتح السيارة صافي بالشارع وأنام فيه. تروح على مراكز اللواء يقول لك انت شاب فيش معك عيله، وين تنام؟ جيب عيله واسكن. وين اجيب عيله واسكن؟ هذا صعب جدا، انك ست شهور وانت تدق كل ابواب ما تلاقيش باب فتح بوجهك وتنام بالشارع. طلعت من البيت ولا بحاجه زي ما غير هويه ودستاني، ما طلعت، بلشت انا من تحت مليون صفر، مش من الصفر. بدك تجيب اواعي، بدك تجيب الله يعزك شباشب، بدك فرشه، بدك بطانيه، هذا اصعب شيء. طب انا عانيت اكثر حاجه بالدنيا، قعدت اسبوع انا ادور عن بطانيه تغطى فيها، سنتين وانا ما اشتغلش، لا شغل، فيش نفس للشغل، فيش لا مين تشتغل، يجي لك شغل ما فيش تشتغل، لا ايش تشتغل، لا ولد الطعميه ولا اب تصرف عليه ولا هذا، لا مين تجيب اكل وشرب، ليش تشتغل؟ بس لما تزوجت فتحت اسره جديد الحمد لله رب العالمين، فتحنا بسطة قهوة وشاي وهينا عايشين من وراء. أخذت مرض الشهيد ومعها بنت عشان نربيها ونكسب فيها أجر. هي صابرة أكثر مني وجرحها أخف من جرحي، وهي بنت حلال طلعت ووقفت معي. خايف أفقدهم زي ما فقدت الأولانية، بضلني خايف عليهم، بضلني أفكر فيهم، ما أقول بعد ما كونت أسرة تروح مني. قصة السفر هذا مبعدها عني نهائيا، بضلني عند أهلي، أما سافر مين بده يزورهم على المقبرة؟ مين بده يروح لهم؟ إيش إلا أنا؟ أنا يومياً بروح، يوم الصبح.
1: كل صباح يبدأ الطريق نفسه، طريق إلى المقبرة، هناك حيث يرقد الذين رحلوا وحيث بقي جزء من حياته. في غزة لا تنتهي بعض القصص عند الموت، بل تبدأ معه.
13: كل طلعة صبح لازم أروح على المقبرة، إذا سافرت مين يروح لهم يزورهم؟ اللي عاش زي حالاته يومية، اللي هم اللي ماتوا هذول هم عايشين، بيجونا بالأحلام بيقولنا إحنا عايشين، إحنا ميتين وإحنا نفكر، ميتين وإحنا بنفكر فيهم، نيجي وبنعمل ونطلع وندور ونفحر وخذ دواء وخذ حبوب مجانين. إيش شاب 40 سنة يقعد ياخذ 20 حبة حبوب مجانين باليوم؟ طب هم عاشوا مكيفين، إحنا ميتين، إحنا أموات وهم أحياء. باقي الشهداء المتبقين 10 تقريبا من المنطقة هان، وأنا مستنى هذا رحمة ربنا يبعثوا لنا الكبشات يخفوا عنا شوية ردم عشان نواصل الفحر على ايدينا ونطلعهم، هم بيرتاحوا واحنا بنرتاح.

ولذلك نتحدث هنا عن بعض من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا العزيز الشهيد محمد عبد الكريم العماري رضوان الله عليه. الشهيد رضوان الله عليه كان ينطلق بثقة عالية لله سبحانه وتعالى في أداء المهام الجهادية

من المعالم البارزة أيضا في شخصيته الإخلاص لله والتجرد من أي أهداف أو حسابات شخصية.

من المعالم المهمة جدا روح المبادرة والمسارعة في أداء المهام الجهادية.

من المعالم الرشد والحكمة والتوازن النفسي، من المعالم الأداء للمسؤولية الجهادية بتقوى الله والوعي والتقدير للهدى عن جانب نفسي وجانب إدراك وفي واقعه شخصيته.

من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا رضوان الله عليه التفاني في سبيل الله وبيع النفس من الله سبحانه وتعالى، ومن شأن المؤمنين الصابرين المجاهدين في سبيل الله ينطلقون وقد باعوا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى. والله هو مالك لأنفسه يملك لله، ولكن الله بعظيم فضله وواسع كرمه فتح لنا المجال أن ندخل في صفقة معه في بيع ما يملكه.

0: سام اف ام وقفة.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد.
2: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
4: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
5: ما مش مؤمن في بيته،
6: قلت في المكان ما به.
7: احنا رجال يا أهل بلادنا، احنا رجال. أسفينا دم، أسفينا مدينة.
8: أبي نور رحمة لله، أسفينا دم حاجة.
9: 7-2-6-3-3-5-5-5-5.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام.
15: هنا سام.
16: تاريخ حي،
15: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام.
15: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
17: جارح بشليل.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم يا أصحابنا ويا مصلين على محمد بن عبد الله، نتذكر الوجع الذي قد فعلته السعودية فينا وعادوا لا حتى وسع. جرائم تفقع القلب. بعض الناس كدو عنده شيء عادي

في راس السمي وجت الحمار السمي ما شم حق هذا لا يهجعوا ويهجعونه ولا هم حق نسيت أبدا ما تتوقع من آدمي قاتل النفس المحرمة لا يخاف الله ولا رسوله توقع منه كل البلاوي توطفوا لهم بشوية حين عن ذا فاتري فرضوا وطوى الطارفة خونه بعد ما الواحد يدي الطارفة اغسل يدك النعاد ويزيد يقع آدمي بالله يقع رجاء اليوم 12 سنة وباب العفو مفتوح مفتوح الباب مفتوح على رجله الاثنين المصاري عفى الله عنكم اضووا ولا زال العفو لا حتى وسع من رئاسة الجمهورية من القيادة الثورية من وجهاء القوم عيان القوم مشايخ البلاد اضووا هي اضووا أنا عادت تلقى أحسن من الحكوى هذا عفى الله عنك لا تخالك الله فاعل معروف ولا فاعل صنيعة وأمانك كم عاد يجلس مغرر بهذا نغر مجابره مغرر بهم قول لهم بالحقوا والزلاط هات كم مشتيت ويفعل لك مشتيت وقع لهم عملي في المخافي الذباب في باب المنداب في الساحل جلع الجلع من القوات المسلحة برجال الرحمن صدق فلحوا بهم ما يسووا يسيروا ويخرجوا الأسرى الذي عندهم بسر لن وصلت النذال ولن وصلت بهم الهماج والحقار والعجز أسير قدو تحت رحمته تريك هم لهم من سني فما ويخرجوهم للحدبة ويعزروا بهم هذاك العزير اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع سق الله وادياك ويطلعوا من فوقهم يا صاحبي بالسيارات والطقومات والجنزرات ويعزروا بهم هذاك العزير قلدك الله عادوا ويزيد يجيك نو بعد هذك الأفعال وبعد هذاك العمل عادك بدرقود ولا بتغمض عين يشتي يسوي للنصر بصمي يشتي يبرر وقد انتصرنا وهذا ولا الحوذة ويقع بهم هكذا ومنع يخطى معهم هكذا على من الهنجمة هذا نا على من بيغرروا أبا بعض الناس ما لك انت يرحم ما بالله يبسروا قال وخلاص ويصدق ياي هذا عمل باطل في باطل هذا عمل لا يرضاه الله ولا رسوله نا لو ما تقوم تخرج أسي قد للسني سنين سني ويعلم الله كبي عاملهم هي هذا الذي ظهر قبال الناس قبال خلق الله هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم يعلم عليهم السماء كبي فعلوا بهم وقالوا عينصروا أمان عليكم بعد آدمي ما يدي الطارفة خان البلاد والعباد والوطن والشعب والأهل ودى الناس من مرها الحيط النظيف وعادا تشتي يزيد يقع منه خير هذا آدمي ولا يسبر ولا تأمل فخير اغسل يدك هذا ولا يا جماعة الخير غداهم قبل العشاء واحد يتغداهم قبل ما يتعشوا به أمانة ما بالله ثبات ما بالله خضية ما بالله سناب ما بالله شمار وضرب بيد من حديد ناب بنبسر الأسرى الذي عندنا حقهم الذي بنضوهم كبي يتعاملوا ما عاد يمكنش مننا ولا تسخاوة قدك تستحي من الرحمن الرحمن الذي تلا يدك يلا اخطأ من سبر نفع روحه ومن امتحق على قبله عبث تعبثوا بخلق الله هذا من سيارة السعودية هذا لا عملاء وأدوات السعودية هذا ولا خونة البلاء وشقاه للسعودية بسروا على خاتمه اختموه يشتوا نصر بصمي حرم عليهم يبسروا يوم أبيض ومن تغطى بكذبه ما تعشى به إدلايت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.

0: تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
1: وما
2: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عيأخرونا؟
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام،
10: سام اف ام تقدم
11: ذاكرة العدوان والانتصار.
12: الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2023 و2024 و2025.
13: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارتين على سوق شعبي بمركز مديرية المتون في الجوف، أسفر عن سقوط عدة ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة، كما شن عدة غارات على مبنى السجن المركزي بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء وجرحى آخرين من نزلاء الإصلاحية وفرار عدد آخر من السجناء عقب القصف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بأربع غارات جبل النبي شعيب في بني مطر، خلفت أضرارا بالممتلكات، وشن غارتين على منطقة الخارد بمديرية نهمة، أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالأراضي الزراعية ومنازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان عشرات الغارات بالتزامن مع قصف للبارجات على مديرية الدريهمي في الحديدة، وحدوث أضرار مادية بالغة في منازل وممتلكات المواطنين جراء القصف الهستيري للعدوان على مدينة الدريهمي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أعلنت وزارة الصحة العامة

0: سكان إن العدوان الأمريكي السعودي دمر مستشفى الدريهم العام ومستشفى الأمومة والطفولة في المديرية وسيارات الإسعاف. وأوضحت الوزارة في بيان إن العدوان استهدف بسلسلة غارات وقصف من البوارج مدينة الدريهم، ما أدى إلى تدمير مستشفى الدريهم العام الذي يمتلئ بالمرضى والمواطنين والكوادر الصحية، كما دمر مستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدماته للنساء الحوامل والمواليد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان على منطقة ضني بمديرية حيس في الحديدة، كما أصيب طفلين نازحين بجراح خطيرة بنيران الخونة والعملاء في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بالضالع. وشن طيران العدوان 17 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مجازة وطخية بعسير المحتوى.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 3 غارات على منطقة بني معاذ في مديرية سحار، واستهدف بغارة منطقة الملاحيض في مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 6 غارات على مديرية رحبة والعبدية ومهلية، واستهدف بأربع غارات مناطق متفرقة من مديرية مدغل في محافظة مارب، وشن العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد طفل وأصيب رجل وابنه بجروح نتيجة قصف مدفعي لأدوات العدوان على مدرسة 22 مايو بمديرية صالة في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطن ومهاجرين أفريقيين 2 بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 3 غارات على شبكة الاتصالات في منطقة قانية بمديرية ماهلية، واستهدف بغارتين مديرية الجوبة، وشن أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية في مارب، كما شن غارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبيرة طالت بيوت وممتلكات المواطنين وكذا الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، ومن بين الخروق تحليق طائرات تجسسية فوق حيس وغارات لطيران تجسسي على حيس، وخروق بالمدفعية والأعيرة النارية في مناطق مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 163 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، و36 خرقا بالقصف المدفعي، و117 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أعلنت وحدات الجيش واللجان الشعبية سيطرتها على موقع عسكري كان للعدو السعودي يتمركز فيه بمنطقة الغاوية بجيزان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وفرار من تبقى، كما سيطر أبطالنا المجاهدين على عدد من مواقع الأعداء وسقط قتلى وأسرى من المنافقين، وتم اغتنام عدد من الأسلحة في منطقة ناصا بالضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية معسكر بنيالين في نجران المحتلة بصاروخ باليستي من نوع زلزال 3 أصاب هدفه وأحدث خسائر كبيرة في المعسكر، واستهدفت المدفعية تحصينات الجيش السعودي في موقع الفريضة بجيزان المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 1 على مدينة فيصل العسكرية في قطاع جيزان المحتلة، أصاب هدفه بدقة محدثا خسائر كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وصلاطح، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي، حيث شهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان حتى بعد مساندة الطيران بعدة غارات محاولة لإعاقة تقدم المجاهدين في ذلك الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف أبطالنا المجاهدين تجمعات المرتزقة في موقع القيادة ذو رعين الشرقية والغربية بصلية صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، كما نفذوا هجوما على مواقع المرتزقة بالدار الشرقي والدار الغربي بحمير في مقبنة بتعز، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من المرتزقة. واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في موزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عسكريين سعوديين بعملية هجومية على موقع الثهرة بجبل قيس، وتم إعطاب جرافة عسكرية في مركز السودة بقصف مدفعي، ونفذ المجاهدون كميناً نوعياً على دورية للجيش السعودي محملة بالجنود بعبوتين ناسفتين في ثاهر الجمل بجيزان المختلة ودمروها وقتل من عليه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دكت المدفعية تجمعات مرتزقة العدو السعودي في موقع الطلعة وتجمعاتهم في صحراء البقع قبالة نجران المحتلة، كما نفذ أبطالنا المجاهدين عمليات إغارة نوعية على مواقع المرتزقة في مناطق يام والقتب وأطراف عيد الشرقية في نهم، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استعاد أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطرة على سلسلة الجبلية غرب مجازة وكبدوا العدو خسائر فادحة، فيما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات مرتزقة العدو السعودي غرب مجازة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اقتحم مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عدد من التباب شرق موقع الدود وقتل وجرح عدد من المرتزقة، وتم اغتنام عتاد عسكري بعد فرار المرتزقة، ونفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة على عدة مواقع للمرتزقة في فرضة نهم، حققت خسائر مباشرة في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من صد زحف الغزاة والمرتزقة جنوب الجاح، وقتل وجرح عدد منهم وفر من تبقى، كما تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة بصاروخ موجه شرق الدريهمي، ما أدى إلى قتل من كان على من. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية كمين نوعي استهدف مدرعة وعدد من الآليات المحملة بالخونة غرب اليتمة، وسقط عشرات الخونة قتلى وجرحى، وتم تدمير وإحراق عدد من آلياتهم في الكمين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن المجاهدون من كسر زحف لأدوات العدوان على وادي صالة والتشريفات وعصيفرة في تعز، ومقتل وجرح العديد من الخونة خلال كسر زحفهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية.
2: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية، يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟

أشكال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني

0: الحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
1: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
0: حي على خير الرجال.
1: كل ما عليكم
2: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
1: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
2: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
3: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
4: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
5: ما مش مؤمن في بيته،
6: قلت في ذا المكان ما به.
7: معنا رجال، دخل بلادنا ومعنا رجال، أسفينا دم، أسفينا قيمة.
2: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
8: سام اف ام.
9: لا تساومني على شربي وزادي او تقايضني بتمزيق البلاد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. يا جماعة أنا يعني المحللين في العالم كله احتاروا أمام هذا الرجل اللي اسمه الوغد ترامب. فعلا وغد فعد بكل المقاييس. خلاص أنا شو أسميه مضيق ترامب. شو يلعب على الرجل هذا؟ هذا وغد، هذا خبال، هذا خرع، هذا خلع خلع. والله أنا شو أسميه مضيق ترامب على أساس أنه قد سيطر عليه كله. وبعدين قال احنا مضيق ترامب الان اصبحت تحت سيطرتنا كاملا. طيب ليش عاد في ازمه عندك في امريكا؟ ازمه طاقه. ليش؟ لانه المضيق اصبح عندك واصبح بيدك وانت مسيطر عليه جميل. لذلك الازمه لا زالت مستمره في اوروبا وفي امريكا. اما خلاعتك انا ما شفتهاش في حد ابدا ابدا ابدا. وعموما خذوها قاعده، عندما تشوفوه بيردد كلمه السلاح النووي لايران تأكدوا أنه بيأخذ قيمة كل كلمة من الخليجيين، إلى جانب تموين ما بيحدث في البحار أو في بحر إيران. ملايين مليارات الدولارات بتوها الآن للحاملات الطائرات، للزوارق، للكازحات، للغواصات، كل هذا على حساب أخواننا البعران. للأسف الشديد، للأسف الشديد كفى يا عمكم الباري وأنتم بتهدروا أموال العرب وأموال المسلمين هباء منثورة بأيدي هذا الوغد، هذا القذر. هذا كيف يحاسبكم الله ويعاقبكم بدل ما تدوها لشعوبكم العربية المحتاجة الفقيرة بتعاني الويلات من الفقر ومن الجوع ومن البرد. هنا الشتاء على الفلسطينيين يدخل مساكين ما معهمش حاجة، لا خيام زي الناس، والأمطار بتنزل عليهم يرتفع الماء عليهم ليدخلهم لا داخل الخيام، وتشوفوا الأطفال كيف بيرتعشوا من البرد، وتشوفوا العجائز كيف مريضات بالروماتيزم كذا. كل هذا بسببكم أنتم يا بعران، يا دول البعران. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والله إنها جزيرة إبستين. مشكلتنا إحنا العالم العربي والعالم الثالث، مشكلتنا هي في جزيرة إبستين وما عملتوا من ويلات داخل الجزيرة هذه، وهم بيضحوكم الآن بواسطتها. ما عملتوا من جرائم في هذه الجزيرة، وفكرتوا أنه ليش كانوا يوفروا لكم كل شيء في الجزيرة، ولا عقلتوا أن بيصور كاميرات بتصوركم وتسجلكم وتصور حتى يعني شعرة نخرتك الموجودة في نخرتك مصورها. ما فكرتوا التفكير هذا ولا عقلتوا ولا شيء. الآن بيبتزوكم بهذه الصور، بيبتزوا معظم العالم، حتى ترامب نفسه بيبتز. من اللي بيبتزوا؟ الصيونية. لأنه من اللي واقف مع الصيونية؟ أمريكا ورئيسها هذا الخلع هذا المهفوف هذا. بنتكلم بعض، لازم نقول يا جماعة الآن إحنا يعني في الوطن العربي طبعا الدول اللي هي سخيفة يعني زي الدول البعران هذا، زي الأردن وزي ما هم سوريا، جالنا هذا أحمد الجولاني، أحمد الشرع، أحمد الجولاني، ما أدري اسم أمه، واضح إنه صهيوني، واضحة وضوح الشمس. فعموما أنا أرجع وأقول اللي مألمني في حق موضوع ما حصل في الساحل يعني شيء يقزز وشيء يؤلم، يؤلم حتى الحجر. ولذلك شوفوا من اللي ارتكب الجرائم البشعة في سوريا عندما ذبح وشق صدر الرجل وبيكبر الله أكبر وينتع كبد الرجل من صدره ويأكلها، منهم هذولا هم الزراعة الصهيونية الأمريكية عشان يشوهوا الإسلام، لأنهم شافوا الإسلام بيتوسع في أوروبا وأمريكا، شافوا الإسلام بيتوسع عن طريق ما بيقرأوه في الإنترنت، وعن طريق مش عن طريق السديس والعريفي والمش عارف من هؤلاء علماء السلطة. وأنا اللي بيحز في نفسي أكثر أشوف لك، عندما أشوف لك ناس عادوا بيفتحوا القرآن حق السديس وبيبكي أدخل بكاء الزائف، وفي الأخير يقول لك إنه واجب حرب اليمن هؤلاء البدتال لبتات إما وقع العدوان يعني تحالف العدوان على اليمن برئاسة السعودية. شيء عجيب وشيء غريب يعني. عالم خطيب بيت الله، خطيب الحرم المكي يقول لك يجوز وفرض واجب حرب اليمنيين والما. قبحكم الله من علماء، وقبح من علمكم ومن رباكم ومن أسسكم ومن أعطاكم من القدرة على أن تؤثروا على العالم العربي والإسلامي بهذه الصور. يا رجل العريفي قال في اليمن أشعار وأشعار وأشعار، والآن قد إحنا ما خلاص قد إحنا ولا إحنا شيء في التاريخ، إحنا صفر على التاريخ. اليمن غصب عنك وعن أبوك أنت وملوكك وأمرائك ورؤسائك ومن يحكمك، اليمن تاج راسك أنت وكل العرب وبالذات أنتم يا دول البعران. اليمن دولة حضارة، والبعض المؤرخين وبعض الكتاب والفلاسفة يعني يؤكدوا بأن اليمن هي منبع الكتب السماوية، ومعظم الأنبياء نزلوا في اليمن. ما علينا من الأنبياء اللي مشهورين فيه، أنبياء مطمورين مش معروفين يعني، وفي كتب أيضا. اليمن مهبط وحي، أرض مقدسة، لو لم تكن كذلك ما قال عليها الله سبحانه وتعالى بلدة طيبة ورب غفور. على من؟ على اليمن، على اليمن. اليمن هي أساس العروبة كلها وأساس الحضارة والتاريخ. دمت هذه المدن الحرون يا بني ودائما المدن الحرون مستغلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر. يمني حر.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله، نتدبر معانيها، علنا نقرأ آية فنستبصر بها معرفة الله ونستبصر بها طريقنا الذي يوصلنا إلى الله، نتعرض لنفحات ربانية ورحمات تتنزل أثناء قراءتنا لهذا الكتاب العظيم. نسأل الله أن ينزل علينا بركاته ورحماته وإلهامه وتيسيره لنا لهذه الآيات الكريمة بحوله وقوته، وأن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة.

الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. المعنى أحبة الكرام، ولوطا آتيناه حكما وعلما، فالحكم أن يحكم بين الناس بالحق، والعلم معرفة الله ومعرفة ما يجب العلم به ومعرفة الدين والشريعة التي أوحيت إليه. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، نجاه الله من شرهم ومن الشر الذي نزل بهم. والخبائث التي كانوا يعملونها ذكر بعضها في القرآن، وجاء في الحديث الشريف ذكر 10 من عمل قوم لوط، رواه في مجموع الإمام زيد بن علي عليهم السلام. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، قوم قبيح، والإضافة تشعر بأصالتهم في القبيح كأنه صفة لازمة، وهم كذلك أهل خبث وفجور. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. المعنى أحبة الكرام، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، يقول هنا سيد المولى بدر الدين: وذلك بتوفيقه لحسن الخاتمة وتوفيه مرضيا. فكان ذلك إدخالا له في رحمة الله بعد إن جائه من عذاب قومه، لأنه من الصالحين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. المعنى أحبة الكرام، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له بإغراق قومه، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم الذي أصاب قومه، وهو غم الغرق عند الإشراف عليه وحاله، وقد مرت قصته مفصلة في سورة هود. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. المعنى أحبة الكرام، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء، أي قبيح، تمرد على نبيهم وإصرار على الشرك والعدوان وهم بأخذ نبيهم، فأغرقناهم أجمعين، كالتفسير لنصر نبيهم، فأغرقناهم أجمعين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. المعنى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، ظاهره أن الحكم في الحرث، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين، ظاهره أن الحكم في الحرث نفسه وهو الأرض المحروثة. ولعل سبب التعبير بالحرث لأن دعوى صاحبه أن أهل الغنم أهملوها، فدخلت الحرث فيه الزرع فأكلته، والله أعلم. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: إذ نفشت فيه غنم القوم. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام: فالنفش أن تدخل في الزرع ليلا فتأكله، ولا يكون إلا بالليل. انتهى قول الإمام زيد. وكنا لحكمهم شاهدين، أي حاضرين لم نغب عنه. ويقول الله سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. المعنى: ففهمناها سليمان، أي أعلمناه. ولعل الفهم يختص بما فيه غموض، وفيه تفضيل لحكم سليمان كأنه هو الحكم. قالوا: وسبب ذلك أن حكم سليمان كان فيه مع العدل الرفق بالخصمين، ولم يخطئ داود عليه السلام، بل كان حكمه عدلا. وكلا آتينا حكما وعلما، أي حكما بين المتنازعين بالحق، وعلما بالله تعالى وما شرع علمه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، لعله كان إذا سبح الله كان صدى صوته في الجبال فسمع التسبيح منها. والطير يفيد أنه كان إذا سبح سبحت الجبال معه ومع الطير،
في وقت واحد وكل

0: إنا فاعلين، أي نفعل ما يشاء سبحان الله العظيم، هو المتصرف في أمورنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، علمناه الدروع بمهارة لتحفظكم وتقيكم من السلاح في الحرب أو غيره، فهل أنتم شاكرون؟ فهل أنتم شاكرون نعم الله عليكم ومنها هذه الدروع، أو نعمة الله عليكم بهذه الدروع؟ أحبة الكرام، عند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم أحبة الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد بالأمس من بداية الملزمة أولا، أنه سيكون في داخل النار تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد بين أطراف كانت بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، علاقة قرين مع قرينه، مرؤوس مع رئيسه، وأمة مع أمة كانت قبلها تحتذي بها. من كانت علاقتهم ليست على أساس صحيح، من كانت علاقتهم علاقة تدفع إليها أو تحكمها أو تعزز روابطها مصالح دنيوية، هؤلاء ستتحول كل تلك العلاقة إلى عداوة، باستثناء من كانوا في الدنيا متقين أو أصدقاء لمتقين أو أتباع لمتقين، فهؤلاء من ستعظم فيما بينهم المودة. ثانيا، أنه في الآخرة يصبح التعبير عن خطورة الموقف فقط، وتنسى كل عبارات التذكير بما قدمه المستكبرون للمستضعفين في الدنيا، لأن المستضعف يرى أنه أضله وأنه بئس القرين على الرغم مما عمل له. وهكذا بالنسبة للأتباع مع المتبوعين، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، والذي يتضح من خلال الآيات أن الأتباع هم أشد عذابا نفسيا وأشد عداوة وحقدا على الذين أضلوهم. ثالثا، أن الكبار في القيامة يتبرؤون من الصغار الذين كانوا في الدنيا يصفقون لهم ويؤيدونهم ويبتعدون عن هدي الله من أجلهم، فتتقطع بهم الأسباب حين يعلنون التخلي عنهم في ذلك الموقف، ويرون أنهم أضلوا أنفسهم باتباعهم، فتحصل الحسرات التي تقطع القلوب في طرف الأتباع، ويتمنون لو يرجعون إلى الدنيا فيتبرؤون منهم، ولن ينفع التمني في الآخرة لأنه لا رجعة نهائيا. رابعا، أن الحسرات تكون للأتباع أكبر، لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، والعداوة تأتي بين الأطراف التي كان يسودها حالة من الود والتأييد والتعاون، فتكون الحسرة حين ترى أنك أضعت عمرك مع طرف أدى بك اتباعه إلى قعر جهنم، ثم يأتي ذلك الطرف ليتبرأ منك في ذلك الموقف الحرج. ولذلك تكون الحسرات على الأتباع أكبر، والكبار يكفيهم حسرة أنهم حملوا من أوزار الذين أضلوهم. هذا بعض مما ورد بالأمس على سبيل التذكير والربط. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: تأتي الخصومة هناك في يوم القيامة أو في النار، فنرى بأن تلك الخصومة لا يحصل من ورائها شيء إيجابي بالنسبة لهؤلاء المتحسرين النادمين، أن يتحولوا إلى كتل من العداء والمباينة لأولئك الذين كانوا في الدنيا كتلا من الولاء والمعاونة لهم. لن تقبل هذه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، لن تقبل، لا قيمة لها. ألم يظهروا في حالة عداء لأعداء الله، وعداء من ذلك النوع الشديد، ذلك الذي لو حصل منه جزء في الدنيا هنا لنفعهم. فيعرضه القرآن الكريم لنا بأن تلك الخصومة أيضا ليست خصومة بين أطراف عند طرف ثالث هو سيقضي بشيء لهذا الطرف الذي اكتشف بأنه مظلوم وأنه كان مخدوعا وأنه كان مغرورا، لا، لكل ضعف. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تتظلم، أليس هنا تظلموا؟ ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أليس هذا تظلما؟ لا يجابون إطلاقا في تظلمهم،
ولا يقدر لهم ذلك الموقف أنهم أصبحوا يكرهون ويبغضون ويباينون أعداء الله هؤلاء الكبار الذين كانوا في الدنيا معهم فقد تصححت وضعيتهم. لا، انتهى كل شيء، وما ذلك كله وما ذلك كله إلا نوع من العذاب النفسي لهم أيضا، عذاب نفسي يعانون منه. هنا نقطة أولى خلاصتها أن الخصومة في القيامة أو في النار لا يحصل من ورائها شيء إيجابي للمتحسرين النادمين، ولا تنفع حالة العداء في جهنم لأولئك الذين كانوا كتلة من الولاء والمعاونة لهم، ولا ينفع التظلم، ولا يجديهم موقف العداء لأعداء الله الذين كانوا في الدنيا معهم، لأنه قد انتهى كل شيء. وما ذلك إلا نوع من أنواع العذاب النفسي لهم، هذا التحسر، هذا التمني أن يعذبوا بأضعاف العذاب، نوع من أنواع العذاب النفسي. فقلنا ما هو الموقف الصحيح من خلال ما نفهمه من مجموع هذه الآيات التي تتحدث عن مواقف خطيرة من هذا النوع، هو أنك وأنت هنا في الدنيا ذلك الموقف الذي يمكن أن تقفه، وذلك الكلام الذي يمكن أن تقوله، وتلك المباينة، وذلك العداء، وذلك اللعن، مكانه هنا في الدنيا حيث سينفعك. فقرين السوء ابتعد عنه، ولا تقل أنا فاهم وعارف لكل شيء وليس باستطاعته أن يخدعني، وأنا عارف كيف هو، وأنا واثق من نفسي، وعبارات من هذا، هذا غير صحيح. أنت من حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه وتصادقه وتكون على علاقة مستمرة معه وتنادمه فتسمع منه الباطل وهو يحاول أن يخدعك ويضلك فتحاول أن تسكت عنه. قد تحصل هذا، تسكت عنه وتجامله ثم تقول أنت في الأخير إنك لن تتأثر. قد تتأثر، وحتى لو لم تتأثر فهذا موقف غير صحيح، لا يجوز لك أن تقفه. إن كان سيقول كلاما باطلا، هل أنت سترد عليه وتوضح بطلان ما يقول؟ وإن كان سيقف موقفا باطلا، هل أنت سترد عليه وتقول لا في هذا الموقف لن أكون معك؟ هل إذا كان سيبذل ماله في الصد عن سبيل الله، هل أنت ستمنعه وتقول لا لن أقف معك وسأقطع علاقتي معك؟ لا بأس إن كنت من هذا النوع، لكن ما الذي يحصل؟ مجاملات متبادلة، وسكوت عن باطل، عن مواقف باطلة، عن قول باطل، عن بذل للقول وللمال وللنفس في مواقف وقضايا باطلة، وأنت تسكت وتحافظ على علاقتك معه. إذن أصبح الدين بكله لا يساوي علاقتك معه، أصبحت علاقتك بالله سبحانه وتعالى ليست بشيء في مقابل علاقتك مع هذا الشخص. أنت أصبحت في باطل، أنت يا من تقول ليس باستطاعته، أنا فاهم لكل شيء ولن يستطيع أن يضلني، هكذا قد ضللت، أصبحت في ضلال، وأصبحت علاقتك به أغلى من الدين كله. لأنك إن كنت متدينا فالدين مواقف، فإذا لم يكن لك مواقف أمام باطل يصدر من صديقك فهذا يكشف بأنك لست ملتزما. لا يجوز لك أن تجلس مع من يتكلمون بكلام باطل إلا إذا كان باستطاعتك أن تبين الحق أو تخرج، أما أن ترتبط بهم وتحسن علاقتك معهم وأنت تعرف توجهاتهم الخاطئة، مواقفهم الباطلة، فقد جعلتهم أخلاء، ستكون معهم يوم القيامة، وفي يوم القيامة ستكون العداوة بينك وبينهم شديدة، وتتأسف وتندم على علاقتك التي كانت معهم في الدنيا كيف أودت بك إلى هذا المصير المظلم. تبرأ هنا في الدنيا من الكبار المجرمين قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة، إلعن المضلين وإن كان بينك وبينهم آلاف السنين الذين هم سبب لإضلالك وإضلال الأمة التي أنت تعيش فيها، تبرأ منهم، إلعنهم،
أظهر مباينتك لهم لكل أولئك الأطراف، لكل تلك الأطراف التي قد تتبرأ منها أو تلعنها أو تندم أو تتندم على علاقتك بها وتتحسر يوم القيامة هنا في الدنيا حيث سينفعك، أما في الآخرة فلن ينفعك. هذه نقطة ثانية وأخيرة، أن الموقف الصحيح المفهوم من خلال الآيات هو أن الموقف الذي يمكن أن تقفه أو الكلام الذي يمكن أن تقوله في القيامة أو في النار مكانه الصحيح هو هنا في الدنيا حيث سينفع. فقرين السوء ابتعد عنه وتبرأ من المجرمين هنا في الدنيا والعن المضلين وإن كانوا قبل 1000 سنة هنا في الدنيا، ولا تقل بأنك لن تتأثر، لأنك وإن لم تتأثر فمن حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه. قرين السوء من يقول الباطل لا يصح لك أن تجالسه، وقد تجامله في كلامه الباطل، وقد لا تمنعه من موقف الباطل أو من إنفاق المال في سبيل باطل أو في سبيل الباطل، فتصبح علاقتك معه أغلى من الدين كله وأغلى من علاقتك بالله. في الآخرة رجع يصرح واحد يتندم ويتحسر ويتبرأ ولن ينفع. فالموقف الصحيح هو هنا في الدنيا، تبرأ من المضلين هنا في الدنيا، باين المجرمين هنا في الدنيا، ليكون لك موقف هنا في الدنيا، ليكن لك موقف هنا في الدنيا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يظهرون الولاء لأولياء الله وينطلقون في اتباعهم، وممن يظهرون العداوة لأعداء الله ويبتعدون عنهم. نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام
7: والعو هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن. سام اف ام

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام. نستمع فيها إلى الإخوة المتسابقين من جبهة تعز العز في هذه الحلقات الخاصة التي تسجل من هنا من تعز، بالقرب من المدينة، مدينة تعز. وننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: حلول قرآنية. أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة ترز، العز، ترز الإباء، ترز الوعي، ترز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعود الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية؟ فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
1: ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله إذ أسلمنا له وعبدناه وحده وهو ربنا وربكم، فنحن وأنتم مجمعون على أن عبادته حق وأنه المالك لنا ولكم، فكيف نجعل له شريكا بعد علمنا بهذا؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم مسؤولين عن أعمالنا ولا نحن مسؤولون عن أعمالكم، فلأي سبب تجادلوننا في أعمالنا؟ ونحن له مخلصون، نحن له مخلصون أنفسنا وعبادتنا، ولا شك في استحقاقه الإخلاص، لأنه ربنا وحده لا شريك له، فلماذا تحاجوننا في ديننا؟ فلا باعث للجدال إلا الحسد. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فقد بين سبحانه أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وهو علام الغيوب. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في التوراة أو غيرها مما أنزل، وهي تبين الحق في هذا الشأن، وتوضح أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وتشهد لنا أنهم كانوا مسلمين، فكيف كتمتم شهادة الله التي عندكم لنا وافتريتم خلافها؟ كأنكم تدعون أنكم أعلم من الله، وكيف لم تخافوا الله؟ وما الله بغافل عما تعملون، فهو يجازيكم جزاء موفورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. المعنى: تلك أمة قد خلت، أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أمة أي أهل دين واحد قد مضوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فليس لكم من دينهم شيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تحتاجون لمعرفة ما كانوا يعملون، لأنكم لا تسألون عنه، ولذلك فلا حاجة للجدال فيما كانوا عليه.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أيضا معنا مستمعينا الكرام أحد الأشبال هنا، يعني طبعا مرافق مع والده هنا في تعز، في جبهة تعز. يعرفنا باسمه. اسمك؟
2: زين العابدين حسين عبد القدوس الوزير.
1: يا زين العابدين، كم عمرك؟
2: 13 سنة.
1: كم تحفظنا القرآن؟
2: 2.5 جزء.
1: أيوة. طبعا زين العابدين مش هو في الجبهة ولا بيقاتل وكذا لأنه عاد صغير، لكن هو مرافق مع والده، وطبعا هذا مهم، يعني يكون أبناءنا ينشأوا في مثل هذه البيئة. زين العابدين، كم تحفظ من القرآن؟
2: 2.5 جزء.
1: طيب أشيك تقرأ لي من أول سورة الانفطار.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس.
1: يوم لا تستعجل.
2: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
1: ما شاء الله. يا زين العابدين، أسألك السؤال الأول في التجويد، كيف أنت في التجويد أول؟
2: أجاوب.
1: يلا، أول سؤال، إذا السماء انفطرت، ما هو الحكم هنا؟ كلمة انفطرت. انفطرت نون ساكنة بعدها فاء، ما هو الحكم؟ شوف أنا قربتها لك.
2: إظهار.
1: نون ساكنة بعدها فاء، انفطرت، مش هو إظهار؟
2: إدغام.
1: لا، إخفاء.
2: إخفاء.
1: الفاء من حروف
2: الإخفاء.
1: كم حروف الإخفاء تعرفها؟
2: أيوة.
1: ما هي؟
2: الفاء والعين.
1: صف ذاتنا كم جاد شخص
2: قسما طيبا زد في ذوق ضع ظالما.
1: السؤال الأخير، اللهم صل، نشين ندي لك سؤال يعني في التجويد مشو صعب، لكن بين دور الآن أمامي في السورة. طيب، الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، في أي هنا
2: مد.
1: أيوة، ما نوعه؟
2: مد صلة.
1: مش مد صلة، في أي. ها، هذا حرف المد الياء بعده همز. ها، حرف المد الياء بعده همز، ما هو الحكم؟ مد
2: واجب،
1: جائز
2: منفصل.
1: مد جائز منفصل. زين العابدين، ما شاء الله، يعني تلاوتك طيبة، أشيك تحسن من مستواك، نكون صحبة مع القرآن، صحبة دائما، واضح؟ وإن شاء الله يوقع لك جائزة قدرها 7000 ريال مقدمة من إذاعة سام، واضح؟ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، مع أحد الإخوة المجاهدين. اسمك؟
3: ردمان راجح حسين العظيم.
1: ردمان، كم عمرك؟
3: 52 سنة.
1: ما شاء الله. يعني الهدف مستمعين الكرام انه العلاقة بالقرآن الكريم، يعني ما هيش مرتبطة بعمر، لا ترتبط بعمر، العلاقة بالقرآن الكريم ممتدة، يعني منهج حياة، كيف تقدر تستغني عنه؟ ردمان كم تحفظ من القرآن؟
3: قرب 4 جزء ان شاء الله.
1: ما شاء الله. طيب، اشيك تقرأ لي من سورة التكوير.
4: سورة التكوير، استعذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت.
1: إذا الشمس ما بش داعي، الميم هنا ساكنة، الميم ساكنة ويكون حكمها إظهار عادي طبيعي. الشمس إذا الشمس كورت.
3: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت
1: وإذا الموءودة
3: سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس.
1: ما شاء الله يا ردمان. السؤال الأول في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ما هو الحكم؟
3: أنا إدغام الميم.
1: لا، ميم ساكنة بعدها باء.
3: ميم ساكنة بعدها باء. إقلاء.
1: إقلاء. كم عدد حروف الإقلاء؟
3: واحد وهلبة.
1: طيب السؤال الثاني وإذا الصحف نشرت. سؤال آخر ما أحضرت هنا؟ ما أحضرت
3: هنا مت جائز منفصل.
1: السؤال الأخير فلا أقسم بالخنس الخنس هنا النون ما حكم النون
3: المشددة؟
1: أيوة ما النون المشددة ما حكمها؟ ما معنى التشديد؟ الإضغام.
3: الإضغام
1: معناها أنها تغن تغن
3: تغن
1: الخنس. طيب ردمان ما شاء الله تلامتك طيبة وشتي تكون العلاقة أقوى وأوثق
3: إن شاء الله.
1: تمام. معنا جائزة مالية لك مقدمة من إذاعة سام اف ام 7000 ريال. شكرا لك ولي شارك.
3: شكرا لكم.
1: وكذلك معنا أحد الإخوة المشاركين نتعرف على اسمه من خلال هذا السؤال. تعرفنا باسمك.
4: باسمي عايض حسين عبد الخالق محن.
1: عايض كم عمرك؟
4: عمري 45.
1: 45. كم تحفظ من القرآن؟
4: ها؟
1: كم تحفظ من القرآن؟
4: أحفظ ورنجز
1: واحد. طيب اقرأ لي من سورة أنا شو أقول لك؟ هنا سورة الجن من أول سورة الجن.
4: من سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
1: ارفع صوتك. ارفع صوتك.
4: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا
1: فمن يستمع الآن
4: يجد له شهابا رسدا.
1: طيب أسألك في التجويد من خلال هذه التلاوة التي استمعنا إليها منك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نفر من الجن ما هو الحكم التجويدي؟ نفر من الجن.
4: نفر من الجن يعني
1: تنوين بعده ميم. ما هو الحكم؟
4: تفتح كمان
1: ما شنت. طيب الشيخ تكون تعزز علاقتك بالتجويد، نتعلم التجويد ولو أنت في سن 45، أنا أتعلم يوميا يوم حكم هكذا، إقلاب، إدغام بغنة، إدغام بغير، وهي سهلة وإن شاء الله ربنا يوفقك. أنا شدي لك جائزة من إذاعة سام اف ام قدرها 7000 ريال. يلا شكرا كثيرا. ونختم مع أحد الإخوة الذي نختم مع أحد الإخوة المستمعين الكرام. نتعرف على اسمك.
5: علي، علي حسين البرعي.
1: لا لا قد سابق، أنا واحد كان بيأشر لي. إذن هذا قد شارك. إذن مستمعين الكرام مع أحد الإخوة، تعرفنا باسمك.
6: ناجي عبد الله علي محمد راجح.
1: ناجي كم عمرك؟
6: عمري 35.
1: كم تحفظ من القرآن يا ناجي؟
6: أحفظ 3 أجزاء.
1: طيب يا ناجي، نشي مدام أنك حافظ 3 أجزاء، اقرأ لنا مما تيسر من سورة العنكبوت من أول الصفحة. ولما جاءت رسلنا إبراهيم.
6: ولما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهلها. إنا مهلكوا إنا مهلكوا هذه القرية.
1: إنا مهلكوا أهل
6: إنا أهلي. مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: إن أهلها
6: إن أهلها
1: لا إن أهلها
6: إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها. لن نجدنه وأهله وأهله
1: شوف الفتحة، اللام فوق فتحة، وأهله
6: إلا امرأة كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجئك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: طيب ما شاء الله، أسألك في التجويد، قل لنا كيفك في التجويد. السؤال الأول، ولما جاءت
6: مد واجب متصل عفوا.
1: طيب أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. عندما أوقف
6: ظالمين،
1: ما هو الحكم التجويدي عندما أوقف ظالمين؟
6: التجويد،
1: ما هو الحكم التجويدي عندما أوقف على الكلمة
6: ظالمين؟ مد عارض السكون.
1: طيب السؤال الأخير، وقالوا إن قالوا إن
6: هذا مد واجب متصل، واجب منفصل،
1: جائز
6: مد جائز منفصل.
1: طيب يعني شوف، علاقتك بالقرآن لازم تكون أوثق، لازم تكون أحسن يعني أثبت من هكذا، لأنه أنت بحاجة إلى تقوية وتعزيز معلوماتك في أحكام التجويد والتطبيق. أنت فزت معنا هنا في هذه الجائزة 5000 ريال مقدمة من إذاعة سام.
6: شكرا
1: هدية لك.
6: شكرا
1: شكرا كثيرا.
6: شكرا
1: مع الله. إذا مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد أنهينا فقرة استقبال أو المتسابقين في هذه الحلقة. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

مستمعين الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من المسابقة ومخرج الحلقة. دمتم في رعاية الله. أترككم مع القرآن، مع الوعي، مع البصيرة. نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ السيد المولى عبد الملك بدر الدين حوثي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل سوء، وأن يصرف عنه كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن يحفظ مجاهدينا في كل الجبهات، هنا في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في العراق، في إيران، في كل مكان. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعافي مرضانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا. دمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

سقيتك وحملت عرشك وسكان سبع سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك وورثة أنبيائك ورسلك الصالحين من عبادك وجميع خلقك

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام، وقفة إعلامية.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار ال 24 ساعة.
7: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج؟
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بسام اف ام وقفة.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات، وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات الكسرة. الكسرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد. الرعاية الطبية كما تريد.
2: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

0: أهلا بكم إلى نشرة الخامسة من إذاعة سام، نبدأها بأبرز العناوين. القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. إصابة 6 مدنيين في العاصمة وغارات للعدو السعودي على عدد من المحافظات. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان. أهلا بكم إلى نشرة الخامسة، نبدأها بأبرز أو نبدأها بالتفاصيل، ونبدأ أيضا بهذين الخبرين العاجلين من العاصمة السعودية الرياض، حيث تبلغ وكالات دولية في هذه الأثناء عن انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك تتحدث عن توقف مطار الملك فهد في الدمام. جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أن المطارات السعودية معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأهابت القوات المسلحة بالجميع أخذ تحذيراتها على محمل الجد، محملة السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، مؤكدة أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة، معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مبدأ المعاملة بالمثل يحدد طبيعة الرد العسكري على النظام السعودي، مشيرة إلى أن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى وتدمير البنية التحتية منذ استهداف مطار صنعاء يضع القوات المسلحة أمام مسؤولية الرد. وأكدت القوات أو الوزارة في بيان صادر عنها أن رفع الحصار وإنهاء الأنشطة العدائية أقل كلفة على السعودية من مغامرات ستلحق بها أضرار استراتيجية، داعية شركات الطيران المتجهة إلى المطارات السعودية للتنسيق مع مركز العمليات الإنسانية اليمني. ودعت الوزارة قطر إلى مراجعة مواقفها السياسية والإعلامية، وانتقدت أداء الأمم المتحدة ومبعوثها، محذرة من أن استمرار العدوان والتدخل في الشأن اليمني سيجعل المرحلة القادمة أشد، ومعتبرة أن تحويل باب المندب إلى ساحة مواجهة عسكرية يكشف حقيقة النوايا. أصيب 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل جراء استهداف العدو السعودي منزلا في حي باب شعوب بأمانة العاصمة صنعاء، فيما شن طيرانه غارة على مطار صنعاء وغارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء و7 غارات على مديرية حرف سفيان في عمران، دمرت إحداها مزرعة دواجن بالكامل. واستهدف العدو السعودي شبكة الاتصالات في منطقة النقلين بمديرية السيان في إب. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد السعودي منذ 3 سبتمبر وحتى مساء 10 أكتوبر إلى 259 شهيد وجريح، بينهم 91 شهيدا و168 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال الذين يشكلون 60% من إجمالي الضحايا، مؤكدة أن هذه الحصيلة تعكس تصاعد استهداف الأعيان المدنية والسكان الآمنين. هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات التي حققوها خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنها تعكس قوة إيمانهم وتوكلهم على الله. ونقلت وكالة سبأ عن الحوثي التأكيد أن جرائم دول العدوان بحق الشعب اليمني لن تقودها إلى النصر بل إلى الهزيمة، مشيرا إلى أن استمرار الحرب والحصار والاستهتار بدماء اليمنيين دليل على الإجرام وانتهاك القانون. كشف عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي في تصريح خاص لقناة المنار عن مخطط للنظام السعودي لاستهداف الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف، وأكد تزويد مرتزقته في اليمن بوسائل صاروخية وطائرات مسيرة لتنفيذ المخطط وإلساق التهمة باليمن وقواته المسلحة. وحذر البخيتي النظام السعودي من مغبة استهداف المقدسات الإسلامية ومحاولة استجلاب التعاطف الإسلامي عبر إلصاق التهمة باليمن، مشددا على أن الشعب اليمني لن يسمح بالمساس بالكعبة المشرفة والمسجد النبوي، وأن أي استهداف لهما سيواجه برد يمني مزلزل. وجاء تصريح خلال مسيرات مليونية شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات يوم الجمعة، مؤكدا على الثبات مع فلسطين ومواجهة التصعيد والحصار السعودي.
1: من صاحب المصلحة في استهداف الكعبة والمدينة المنورة؟ النظام السعودي. ولذلك نحن لدينا معلومات استخباراتية أن العدو السعودي يستعد لاستهداف الكعبة المشرفة ولاستهداف المسجد النبوي في المدينة من خلال تزويد مرتزقته في اليمن ببعض الوسائل الصاروخية والطائرات المسيرة ليلصق التهمة باليمن. لذلك احنا لابد ان احنا نحذر النظام السعودي ان اي استهداف للكعبة المشرفة او المسجد النبوي فسيكون هناك رد يمني مزلزل، وان قصف تلك المقدسات نعتبرها اخطر من قصف صنعاء او اي مدينة يمنية. لذلك عليهم ان يحذروا اذا كانوا يبحثون عن استجلاب التعاطف الاسلامي، فهذا لا يبيح لهم استهداف المقدسات الإسلامية، ونحن لن نسمح لهم. وسيتحرك الشعب اليمني بقبضه وقبيضه، فليحذروا.

استشهد طفل وأصيب 8 مواطنين برصاص وقصف قوات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وعمليات النسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. اعتدت قوات العدو الإسرائيلي اليوم على مناطق عدة جنوبي لبنان، حيث فجرت مزرعة بيوت السياد في قضاء صور، وشنت غارة جوية على بلدة المنصوري، فيما استهدفت بغارة أخرى بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وقصفت بلدة مجدل زون في قضاء صور. أكد مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن إيران ستضرب سفن العدو متى اقتضت الضرورة. من جهته أعلن حرس الثورة الإسلامي تعرض ناقلة نفط عملاقة لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة عالية المخاطر بمضيق هرمز، متوعدا الناقلات المخالفة بالحريق المدمر. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. القوات المسلحة تجدد تحذيرها للشركات الملاحية والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. إصابة 6 مدنيين في صنعاء وغارات للعدو الصهيوني على عدد من المحافظات. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قرى وبلدات جنوبي لبنان. نشرتنا انتهت، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي عشر من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارتين على سوق شعبي بمركز مديرية المتون في الجوف، أسفر عن سقوط عدة ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة، كما شن عدة غارات على مبنى السجن المركزي بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء وجرحى آخرين من نزلاء الإصلاحية وفرار عدد آخر من السجناء عقب القصف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بأربع غارات جبل النبي شعيب في بني مطر، خلفت أضرارا بالممتلكات، وشن غارتين على منطقة الخارد بمديرية نهمة، أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالأراضي الزراعية ومنازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان عشرات الغارات بالتزامن مع قصف للبارجات على مديرية الدريهمي في الحديدة، وحدوث أضرار مادية بالغة في منازل وممتلكات المواطنين جراء القصف الهستيري للعدوان على مدينة الدريهمي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان إن العدوان الأمريكي السعودي دمر مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة في المديرية وسيارات الإسعاف. وأوضحت الوزارة في بيان إن العدوان استهدف بسلسلة غارات وقصف من البوارج مدينة الدريهمي، ما أدى إلى تدمير مستشفى الدريهمي العام الذي يمتلئ بالمرضى والمواطنين والكوادر الصحية، كما دمر مستشفى الأمومة والطفولة الذي يقدم خدماته للنساء الحوامل والمواليد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان على منطقة ظني بمديرية حيس في الحديدة، كما أصيب طفلين نازحين بجراح خطيرة بنيران الخونة والعملاء في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بالضالع. وشن طيران العدوان 17 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مجازة وطخية بعسير المحتوى.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 3 غارات على منطقة بني معاذ في مديرية سحار، واستهدف بغارة منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 6 غارات على مديرية رحبة والعبدية ومهلية، واستهدف بأربع غارات مناطق متفرقة من مديرية مدغل في محافظة مارب، وشن العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد طفل وأصيب رجل وابنه بجروح نتيجة قصف مدفعي لأدوات العدوان على مدرسة 22 مايو بمديرية صالة في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن ومهاجرين أفريقيين 2 بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 3 غارات على شبكة الاتصالات في منطقة قانية بمديرية ماهلية، واستهدف بغارتين مديرية الجوبة، وشن أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية في مارب، كما شن غارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبيرة طالت بيوت وممتلكات المواطنين وكذا الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا في جبهات الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، ومن بين الخروق تحليق طائرات تجسسية فوق حيس وغارات لطيران تجسسي على حيس وخروق بالمدفعية والعيرة النارية في مناطق مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 163 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس و36 خرقا بالقصف المدفعي و117 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أعلنت وحدات الجيش واللجان الشعبية سيطرتها على موقع عسكري كان للعدو السعودي يتمركز فيه بمنطقة الغاوية بجيزان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وفرار من تبقى، كما سيطر أبطالنا المجاهدين على عدد من مواقع الأعداء وسقط قتلى وأسرى من المنافقين وتم اغتنام عدد من الأسلحة في منطقة ناصا بالضالة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية معسكر بنيالين في نجران المحتلة بصاروخ باليستي من نوع زلزال 3 أصاب هدفه وأحدث خسائر كبيرة في المعسكر، واستهدفت المدفعية تحسينات الجيش السعودي في موقع الفريضة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 1 على مدينة فيصل العسكرية في قطاع جيزان المحتلة أصاب هدفه بدقة محدثا خسائر كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وصلاطح، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي، حيث شهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان حتى بعد مساندة الطيران بعدة غارات محاولة لإعاقة تقدم المجاهدين في ذلك الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف أبطالنا المجاهدين تجمعات المرتزقة في موقع القيادة ذراعين الشرقية والغربية بصلية صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، كما نفذوا هجوما على مواقع المرتزقة بالدار الشرقي والدار الغربي بحمير في مقبنة بتعز، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من المرتزقة، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في موزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عسكريين سعوديين بعملية هجومية على موقع الثهرة بجبل قيس، وتم إعطاب جرافة عسكرية في مركز السودة بقصف مدفعي، ونفذ المجاهدون كمينا نوعيا على دورية للجيش السعودي محملة بالجنود بعبوتين ناسفتين في ثاهر الجمل بجيزان المحتلة ودمروها وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دكت المدفعية تجمعات مرتزقة العدو السعودي في موقع الطلعة وتجمعاتهم في صحراء البقع قبالة نجران المحتلة، كما نفذ أبطالنا المجاهدين عمليات إغارة نوعية على مواقع المرتزقة في مناطق يام والقتب وأطراف عيد الشرقية في نهم، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استعاد أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطرة على سلسلة الجبلية غرب مجازة وكبدوا العدو خسائر فادحة، فيما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات مرتزقة العدو السعودي غرب مجازة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اقتحم مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عدد من التباب شرق موقع الدود وقتل وجرح عدد من المرتزقة وتم اغتنام عدد عسكري بعد فرار المرتزقة، ونفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة على عدة مواقع للمرتزقة في فرضة نهم حققت خسائر مباشرة في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من صد زحف الغزاة والمرتزقة جنوب الجاح وقتل وجرح عدد منهم وفر من تبقى، كما تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة بصاروخ موجه شرق الدريهمي ما أدى إلى قتل من كان على منه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية كمين نوعي استهدف مدرعة وعدد من الآليات المحملة بالخونة غرب اليتمة، وسقط عشرات الخونة قتلى وجرحى وتم تدمير وإحراق عدد من آلياتهم في الكمين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن المجاهدون من كسر زحف لأدوات العدوان على وادي صالة والتشريفات وعصيفرة في تعز ومقتل وجرح العديد من الخونة خلال كسر زحفهم.

0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
1: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا نتحدث عن شهيد القدس، شهيد الإسلام، شهيد اليمن، الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، سيدي هاشم الغماري، هذا الرجل العظيم الذي تعرفه الميادين، يعرفه المستضعفون، يعرفه الرجال، رجال اليمن العظماء. هذا الرجل يا أخوة عانى معاناة كبيرة جدا في السجون وجرح أيضا في الحرب الرابعة تقريبا أو الخامسة، أصيب بجرح. وإحنا ما كان بشي عندنا القدرة على التعامل مع الجرح الذي مثل حقه، لا كان معنا أشعة نعرف شظيئين وصلت مثلا، ولا كان معنا يعني تخدير نصفي ولا تخدير عام. وعانى من هذا الجرح الذي حصل له، ونتيجة الظروف الصعبة كان نضطر بعض الأحيان كيف أنه يتهرب هؤلاء الذي مثل هذا الجروح الذي كنا نخاف لعد يستشهد من جرح معين، يتهربوا إذا استطاعوا ناس يهربوا إلى مستشفى في صعدة، في مدينة صعدة ولا في صنعاء، بحيث أنه يتعالج سريا، لأن كان بالرقابة شديدة جدا من القومي والسياسي على حتى المستشفيات. وكان سيدي هاشم حينها ما قدها معروف إعلاميا، ليس معروفا إعلاميا، فلاحظوا المعاناة التي كان يعانيها المجاهدين وعلى رأسهم مثل هؤلاء العظماء يعني في ظل تلك الظروف. يعني ما جاء يا أخوة هذا النصر وهذا العز وهذا التمكين وهذا الهيبة وهذا السمعة الطيبة لليمن وهذا الموقف المشرف الذي يباهي الله به ملائكته، لولا هذا التضحيات حق المجاهدين والعظماء وبالذات السابقين يا أخوة، السابقين وعلى رأسهم سيدي هاشم الغماري سلام الله عليه. فكان رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. استمر هذا الرجل العظيم في التصنيع الحربي، وكان هناك تسارع في كمية الإنتاج وفي النوعية، وكل مرة يطوروا سلاح معين ويكتفوا ذاتيا في سلاح معين، وكان للأسلحة التي انتجوها دور كبير جدا في مواجهة جيش السفير الأمريكي، جيش الهالك عفاش، وفي مواجهة الجيش السعودي الذي دخل في الحرب السادسة في الشهرين الأخيرين. وكان لسلاح هاشم الغماري ورفاقه الذي صنعه كان للدور كبير جدا أيضا في التنكيل بالنظام السعودي. مجاهدين في الحرب السادسة دخلوا حوالي 45 ثكنة عسكرية سعودية، دخلوا الجابري، دخلوا المناطق كثيرة، ونكلوا بالعداء نكال كبير جدا. وضمن هذا التنكيل السلاح الذي صنعه والذي طوره هاشم الغماري ورفاقه العظماء. فهذا الرجل كان عظيم جدا. بعد الحرب السادسة بفترة، جهاده وإخلاصه وإيمانه ويقينه زادت حكمة وبصيرة ونور، وأصبح هو القائد العسكري للمجاهدين، أصبح هو المسؤول العسكري الأول المعني أمام السيد القائد عبد الملك سلام الله عليه. وكان رجل حكيم، احتوى الناس جميعا، حظي باحترام القيادات العسكرية، حظي باحترام المجاهدين. أي واحد يدخل عندي لا يملك إلا أن يعجبه، يعجب بساطته، يعجب بتواضعه، بحنانه، برأفته، يعجب بحكمته، بطيبته، يعني ما يملك أي إنسان فردا كان أو قائدا إلا أن يحترم هذا الشخص، يحترمه شيء من الله، مثل ما قال الله في القرآن الكريم: سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. المودة تدخل في قلبك عندما تتعرف على شخص هذا الرجل. كيف كانوا يا أخوة رؤساء الأركان في المراحل الظلامية؟ بل قيادات عادية، كيف كانوا؟ ما أنت حاكي. وكيف عندما تشاهد مثل هذا الشخص في تواضعه وفي إيمانه وفي أخلاقه وقيمه؟ شيء عجيب، شيء عجيب يا سيدي هاشم، سلام الله عليك، سلام الله عليك. أمان الرحيلة وجعنا، لكن احنا واثقين بالله رب العالمين، واثقين بالله أن هذا الرجل دماء ستكون ثورة عارمة، وسيكون لها دور جد كبير جدا في تقويض وإنهاء وإزالة الكيان السرطاني الإسرائيلي بإذن الله رب العالمين. هذا الرجل العظيم يا أخوة بعدها قاد الجيش اليمني في مواجهة تحالف العدوان، تحالف العدوان هو ورفاقه قادوا الجيش اليمني في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي، وسطر المواقف القوية ودافع عن أبناء شعبه، وأدب السعودي الذي كان يعتبر اليمن حديقة خلفية، يقتل من يقتل من يشاء وينهب من يشاء ويعمل الفعايل ويلتهم الأراضي ويعمل كل القذارات والوساخات بغطاء وشرعنة من القوى الظلامية السابقة التي امتهنت كرامة الإنسان اليمني. فالشهيد هاشم الغماري وقف وصال صولة الأسد، صال صولة الأسد، صولة الأبطال، وقف وصمد وأدب تحالف العدوان الذي يتكون 17 دولة، أدبهم وعرفهم من هو اليمني، من هو اليمني. يا أخوة كان يسهر الليالي وكان يتعب تعب عجيب جدا، تصور بعض الأحيان يجي يقعد لحيته ويقعد شعره كبير وما بلا حتى الحلاق يحلق له وهو في شغل وعمل وإدارة للعمليات واتصالات. مرة دخلت له عنده وهو في معركة مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وهو في قمة الإرهاق يعني، وبيلقى القيادات العسكرية ويوجههم ويلتقي الناس اللي جوا عنده، وإرهاق عجيب ما بيفتح عينه إلا بالصميل يعني. عرفت إن قد له مدري كم ما قدر قد يعني، ربما أنه سهر ليلتين يعني بدون نوم يعني، شكله واضح أنه مرهق للغاية، مرهق للغاية يعني منهك ومرهق. فكان همته عجيبة، ما نستحيت على نفسي لما شفته بذاك الشكل. تخيل بعض الحين واحد نفسه انه مدري كيف على كيف، لكن لما يشاهد مثل هؤلاء العظماء يعرف انه ما يساوي ظفرهم يعني. كان همه عالية جدا، همه عالية وثقة بالله كبيرة، مع تواضع جم، مع أدب جم، مع احترام للآخرين. عجيب، عجيب هذا الشخصية، والله شخصيات نادرة، من هذا الأشخاص نادرين، نادرين للغاية أخوة، نادرين للغاية. سلام الله عليك يا سيدي هاشم. قاد بعدها رئاسة هيئة الأركان في 2016، قاد بعدها معركة الإسناد، هو ورفاقه معركة الإسناد لأبناء غزة، قام بها خير قيام، وحصلت في تي السنتين حق الطوفان ما لم يحصل في السبع السنوات، من البركة، من القدرة التنظيمية، من الطفرة فيما يتعلق بالتصنيع والتطوير والتنظيم والإبداع، حصلت بركات عجيبة جدا. وكان هو قائد هذا البركات بعد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قاد هذا العمليات خير قيام، ولم يألو جهدا في استخدام كل ما يقدر عليه، واستعان بالله رب العالمين وناصر أبناء غزة نصر كبير جدا، وكان يؤمن بأن هذا معركة مقدسة جدا، وأن الله سبحانه وتعالى سيصنع تحولات كبيرة جدا، وأن الله سبحانه وتعالى سيرفع الشعب اليمني ويرفع المجاهدين في عليين إن وقفوا وقفة لله سبحانه وتعالى في مواجهة الأشد الناس عداوة للذين آمنوا، في نصرة أولئك المستضعفين المظلومين التي لو الحجارة لديها إحساس لانفجرت يعني، ضيم وغضب وألم وحسرة من شدة ما بتشاهد من فضايا يعني ضد أبناء غزة، ضد أبناء غزة. فهذا الرجل العظيم يا أخوه قام خير قيام بدوره، خير قيام فعلا يعني، رجل وفى، وفى بكل ما تعني كلمة معنا، رجل عظيم، رجل جاهد، رجل بذل. ومن الطبيعي جدا يا أخو مثل هذه الشخصيات تكون خاتمتها الشهادة وعلى يد أوسخ وأقدر خلق الله، قتلت الأنبياء والمرسلين، قتلت النساء والأطفال، أشد الناس عداوة، المستبيحين للبشرية، العنصريين، الحاقدين، كل البلايا فيهم. من الطبيعي أن تكون نهاية مثل قائدنا العظيم هذا أن تكون نهاية الشهادة في سبيل الله. فسلام الله عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، ودمك الطاهر صنع فينا ثورة، صنع فينا ثورة. دمك الطاهر أعادنا إلى الله رب العالمين، دمك الطاهر صنع فينا ثورة للتغيير داخل أعماق نفوسنا، وسنستعين بالله سبحانه وتعالى ونتحرك ونواصل الدرب، نواصل الدرب في سبيل الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.

لذلك نتحدث هنا عن بعض من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا العزيز الشهيد محمد عبد الكريم العماري رضوان الله عليه. الشهيد رضوان الله عليه كان ينطلق بثقة عالية لله سبحانه وتعالى في أداء المهام الجهادية.

من المعالم البارزة أيضا في شخصيته الإخلاص لله والتجرد من أي أهداف أو حسابات شخصية.

0: من المعالم الرشد والحكمة والتوازن النفسي، من المعالم الأداء للمسؤولية الجهادية بتقوى الله والوعي والتقدير للهدى عن جانب نفسي وجانب إدراك وفي واقعه شخصيته الخضر.
1: هدهد الانتصار،
2: هدهد الانتصار،
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل
3: عاجل. هنا سام اف ام 99.1.

إذن عاقبة الصبر والصمود والثبات في مواجهة العدوان والبغي والظلم، ها هي تتجلى البشائر يا أبناء شعبنا اليمني بما يأتي من البشائر ومن الأخبار التي تشفي الصدور وتقر بها الأعين. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل عمق العدو السعودي، وعمليات أخرى في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

الله عز وجل اليمن مستمر في تأديب ذلك العدو الذي تمادى وتجبر وطغى واستكبر على مدى 12 عاماً، وها هم رجال اليمن يضربون ذلك العدو في عمليات داخل العمق السعودي، وفي عمليات أيضاً تستهدف تحشيدات العدو في الجبهات الداخلية.

0: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتنزيق البلاد. الجلد طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.
1: ليست عملية واحدة ولا عمليتين، بل عدد كبير من العمليات العسكرية النوعية داخل عمق العدو السعودي. ومن وسائل إعلام العدو يتضح حجم المشهد وحجم العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في عمق العدو، من الرياض إلى الدمام إلى جدة إلى تبوك إلى الخرج إلى جيزان نجران عسير والطائف، كلها يتعالى النواح منها.

إعلان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي وعمليات أخرى في تمام الساعة 7 مساء اليوم على الموعد. الجميع يترقبون، الجميع متشوقون لسماع بيان القوات المسلحة اليمنية.

بإذن الله عز وجل بعد ساعة وعشرين دقيقة من الآن سنكون مع بيان مهم مهم، والأهم هو بيان القوات المسلحة اليمنية، والأهم هو موقف الشعب اليمني المواكب لتحرك القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الأعداء. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي وعمليات أخرى في تمام الساعة السابعة مساء اليوم. بيان لكل الأحرار، بيان لكل الصابرين، بيان لكل المجاهدين، بيان لكل

سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. الله

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازي

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: صدق الله العظيم. 99.1 سام فم من صنعاء في هذه الأثناء مع بيان القوات المسلحة اليمنية.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: أكبر الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر

إذن عمليات نوعية للقوات المسلحة اليمنية بدءاً باستهداف مطار خالد الدولي في الرياض على ثلاث مراحل. ثلاث جرعات من الاستهدافات لمطار خالد في الرياض. أدى الاستهداف لمطار خالد في الرياض إلى تعطل حركة الملاحة فيه وإغلاقه بشكل كامل. العملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وأدت إلى تعالي ألسنة النيران والدخان بشكل كبير. هو الله خير أرضي وثروتي. العملية الثالثة واستهدفت معمل أرامكو تناجيب في المنطقة الشرقية وأدت إلى نشوب الحريق فيه. العملية الرابعة واستهدفت مطار الملك خالد أو مطار الملك فهد بالدمام، من مطار إلى مطار ومن ملك إلى ملك، والحريق والاستهداف بقوة الله عز وجل يلاحق أوكارهم. إذن العملية الرابعة واستهدفت مطار الملك فهد بالدمام وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

على البلاد. أربع عمليات نوعية في عمق العدو، وفي هذه العمليات الأربع أيضا مراحل لاستهداف مطار خالد في الرياض. ومن عمليات العمق في عمق العدو السعودي إلى العمليات في جبهاتنا الداخلية، حيث نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

عملية رأس العارة والسقية خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف تحشيدات العدو السعودي. العشرات من الرخاص، العشرات من المنافقين الذين باعوا أنفسهم للتحالف العدواني يسقطون في مستنقع وفي شر أعمالهم، ذلك بما كسبت أيديهم. لك الحمد يا الله. العشرات من المرتزقة من تحشيدات العدو السعودي المعتدين على أبناء شعبهم يسقطون قتلى وجرحى بالضربات البالستية والطائرات المسيرة.

والتحشيدات التابعة للعدو. أيضا من عمليات استهداف المطارات والمنشآت الحيوية النفطية في عمق العدو، وكذا استهداف تحشيدات العدو في رأس العارة والسقية، إلى عمليات التصدي التي يقوم بها رجال الدفاع الجوي، حيث تصدت الدفاعات الجوية اليمنية لعدد من التشكيلات الحربية العدوانية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبار العدو على التراجع بقوة الله.

قبل أن يقع الفأس بالرأس، نصيحة وتحذير إلى كل أبناء نجد والحجاز، إلى كل المسافرين، إلى الخبراء، إلى العاملين في المطارات وفي المنشآت النفطية الحيوية. القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية مغلقة بقوة الله. القوات المسلحة اليمنية، المطارات السعودية غير آمنة، ليفقهوا ولي أيضا ليسمع الجميع، المطارات السعودية غير آمنة باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

القوات المسلحة اليمنية تؤكد على مواصلة مسار التأديب للعدو السعودي وفرض معادلة الحصار بالحصار. سنواصل عملياتنا بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، ومستمرون في تثبيت المعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات العدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.

0: العاجل من الأنباء العاجلة من البشائر المستمرة لكم يا أبناء شعبنا اليمني. عاجل
1: انتصار،
2: عقد الانتصار،
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل.
0: هذه الأثناء، في هذه اللحظات، هيئة الطيران المدني السعودية مطار الملك خالد الدولي بالرياض تعرض لاستهداف جديد عصر اليوم. الثلاث المراحل التي تم الإعلان عنها في بيان القوات المسلحة اليمنية في هذه اللحظات، العدو يقر، العدو يعترف، العدو يفتضح بقوة الله عز وجل. أيضا أنباء عاجلة وعمليات مستمرة وبشائر، وبشائر كبرى لكم يا أبناء شعبنا في كل الاتجاهات وعلى كل الأصعدة. عاجل
1: هدهد الانتصار،
2: هدهد الانتصار،
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل.
0: لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله، لك الثناء يا الله على كل هذه الانتصارات، على كل هذه الإنجازات، على كل هذه الضربات التي قصمت ظهر أمريكا، ظهر التحالف اللعين، ظهر العدو المجرم. في هذه الأثناء يا أبناء شعبنا ترقبوا مشاهد لطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من لحج نحو مرتفعات الوازعية وتطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به باتجاه الشمايتين. إذن ترقبوا في تمام الساعة 8 مساء اليوم، يعني بعد 40 دقيقة من هذه الأثناء، مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج نحو مرتفعات الوازعية، وأيضاً تطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به باتجاه الشمايتين بمحافظة تعز.

0: أثيركم أثير الانتصارات سام أف أم، سنكون معكم بإذن الله عز وجل في مواكبة مباشرة لكل الانتصارات، لكل الضربات، لكل الإنجازات، لآخر التطورات عبر صوت الانتصارات سام أف أم 99.1.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام أف أم،
2: إذاعتك أنت.
3: ثلاث طوابق نزلوا على ابني.
4: عارفه ايش يعني وحيد؟
5: فجأة تصير لوحده.
4: سترين قسطير.
3: الله يقطع قلبه بصير ويقطع قلبه.
6: هذا عمري ما بنساه في حياتي.
4: خلوني اخذ نظره، اخذ مره واخذ مره.
7: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
8: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
9: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يسبلني، لانه الاهل مستشهدين.
10: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
11: انا رجعت هم اللي راح.
12: يوم باجي بزعق عليه بتسمعوني يابا؟
13: رجعت ما لقيتكوش.
4: حتى انا فين بيجي؟ انا اهلي رجعت مش حاسبني.
14: في مساء 21 من كانون الاول ديسمبر 2023، خرج رجل من منزله في شمال غزه بحثا عن الطعام. لم يكن يعلم ان دقائق قليله ستفصله عن عائله كامله. حين عاد لم يجد منزله. تحت الركام كان ينتظره 39 شهيداً من أقرب الناس إليه.
15: تم استهداف منزلنا 21/12/2023، 39 شخص استشهدوا جميعاً، لم يخرج أي إصابة منهم. الجيش قدم شوي على منطقة أبو اسكندر، كان لا يبعد عن المنزل 700-800 متر، والوضع صار صعب. قالوا واحد يطلع يجيب أكل، بدناش يطلع الكل. لقيت أنا فيش 10 دقايق للدار انضربت. جينا فيش ولا إصابة، كل بالمنزل شهداء. مكون منزل من 5 طبقات سوا بالأرض، هي تنوصف الشهادة اللحظة. صعب واحد يوصف لك إياها. إيش ترجع تكون تأسس بيت عايش مع أهلك، ترجع ثواني ما تلاقيش شيء، إيش كان بالدنيا يروح منك. مين بده يوصف لك الصعب والمشاهد؟
14: كانت الحرب قد دخلت شهرها الثالث تقريباً، وبدأ الجوع يطرق أبواب العائلة. خرج الرجل ليحضر الطعام، لكن الصاروخ كان أسرع من عودته. في لحظة واحدة تحولت العائلة إلى أسماء مفقودة تحت الركام.
15: أراد المحتمل يكون تحت وأكيد تحت الشهيد، مش احتمال، أكيد هو تحت الشهيد. الدفعة الأولى 20، متبقى حوالي 19 تقريباً. إن 20 يوم بننبش على الشهداء، بنطلع واحد واحد. أول واحد طلعنا خالي، بعدين طلعت مرت أخوي، بعدين طلعنا واحد مجهول ما عرفناش مين، طفل. الأسبوع اللي فات يوم السبت طلعت زوجتي وابني، كان عمره 40 يوم، كانت حضناه ميتة وياه. مش ناقصنا إشي بالدنيا إلا لما إجا هالصاروخ أخذ كل أحلامنا.
14: لم تكن المأساة في فقدان العائلة فقط، بل في انتظار العثور عليهم. أيام تحولت إلى شهور، والركام بقي يخفي من أحبهم.
15: لقيت بنت هدى هنا، والدي هنا، خال أبراد بالنتفة هذه، مرس محمد أخوي كانت في المنطقة هذه بس الطبق اللي فوق، زوجتي كانت في المنطقة هذه على التخت، طلعت ويحضن الولد. بعد 30 شهر طلعناه ويحضناه. بنت هدى كنت مصورها صورة وأنا طالع من شالها وحلقها، أبوي من جاكيته، خالي كانت تويته بجيبته، مرت أخوي محمد الفستان تاعها، زي هيك بنعرفهم. أما بطلع محللين عظم زي هيك.
14: بعد 30 شهرا ما زالت الوجوه نفسها ترافقه في الأحلام وفي تفاصيل يومه وفي الأماكن التي مروا بها معا. أكثر ما يطارده ليس الركام بل الذكريات.
15: كانت بنتي هدى الله يرحمها نام حضني تعبطني، تقول عشان إذا استشهدنا نستشهد مع بعض، ويقولونا مع بعض وإحنا عبطين بعض، يقولوا هذول بحبوا بعض وماتوا مع بعض. يوم السبت دفنت. هاي باقي مني. هذا عظمها. هذا رجلها ظلت. طلناها امبارح. استنى نطلع شهيد ونحط رجلها معه. كانت أمية حياة تموت مع بعض أنا وياها. أمية حياة أنا وياها نموت مع بعض.
14: أحياناً تبقى لحظة صغيرة أقسى من كل الكارثة، كلمة أو نظرة أو شيء لم يكن يبدو مهماً وقتها.
15: مستشهدين 30 شهر تروح ما تلاقيش لهم قبر، تقرأ لهم فاتحة، تيجي هنا بتفكر فيهم، تيجي هنا بتلاقي بالشتاء، تيجي بالصيف تيجي تقول حم عليهم، بالشتاء تقول عدت عليهم ماي. بس إيه نطلعهم نرتاح. صعب إنهم يروحوا، بروحوش على الباب. صعب إنهم يروحوش على الباب.
14: منذ ذلك اليوم لم تتوقف الأسئلة، لماذا أصرت على الخاتم؟ ولماذا بدت وكأنها تعرف أن الوداع قريب؟
15: وأنا طالع أجيب فلافل عطت من الخاتم هذا. بقول لها إيه؟ تقول لي البس عشان لو صار لك شيء نعرفك منه. استشهدت عمرها 13 سنة. هذا الموقف أصعب موقف. يقول عارف بدها تموت، عارف شيء. ليش عملت هيك؟ ليش أعطتني الخاتم؟ ليش بوستني النفس؟ طب ما أنا طول النهار وأنا عندك، من الصبح ما طلعتش يومها. أول يوم للضربة وإحنا نطلع فيهم صاروا يضربوا علينا قذائف، كان الجيش قريب. طلعنا المبعثرين اللي حوالين الدار. جينا نطلع بعد فترة، بعد 15 يوم كان الوضع صعب. ما قدرناش. لأنه 5 طبقات وكلهم بالطبق الأرضي. كلهم بالطبق الأرضي، كلنا خايفين من القذائف وقاعدين عند أهلي بالطبق الأرضي. 39 كانوا بالطبق الأرضي، فيش إلا خالي ومرت أخوي وأخوي محمد كان بالطبق اللي فوق الأخير. كلهم بالطبق الأرضي. يعني كلهم جانب بعض قاعدين. أول يوم اللي طاروا حوالين الدار، يعني في دكتورة بنت خالي كانت طايرة ما يقرب 500 متر. الدار هذيك ومش هذا بالوجه اللي بعدها كانت عليها طايرة. جبنا شاهدين من غاب عن 500 متر. رجوك المنام طلعنا مش مرتاحين لما احنا بالدار. ليش ما فحرتش علينا؟ جانا أبوي يقول لي طب ليش أنت ما فحرتش علينا؟ جاني ابني حمود يقول لي أنا قاعد بالدرج، ليه بتطلعنيش تحت الدرج؟ تيجي أختي بتقول لي أنا قاعد بالمنطقة الفلانية، ليش ما حد طلعني؟ عشان هيك ونشدنا الكل ما حدا. بالأخير يئست بعد 30 شهر وقلنا نفحر على أيدينا. وهينا فحرنا 20 يوم وقفنا في الشكبشات ساعدنا ترفع الردم اللي طلعناه. ومية حياة إن أكون معهم ولا هلقيتها بتمناها. فيش حدا بتمنى الشهادة، بس خلص هذا قدرنا وهذا المكتوب. مش أي واحد بنقولها، يا ريت نقولها زيه. مش أي واحد بنقول الشهادة. والله كنت بالمجاعة أقول الحمد لله إن أمي استشهدت. بقول لي أولادك، بقول أمي كانت نفس عزيزة ولو ماتت ما كلتش أكل البعيد عنك الدواب بشعير والذرة والهذا اللي كناه. فقلت أقول الحمد لله أنا ما لحقت هذا الزمن لي ولا أولادي. بتقول الحمد لله أنه ارتاحوا من ما شافوا هالمنظر، ولا شافوا هالقيم، ولا شافوا هالدمار اللي صار بالبلد. استشهد أول حرب هم ارتاحوا، هم مرتاحين، بنشوفهم بالمنامات مرتاحين، بس إحنا اللي بنتعب، اللي وراهم اللي بتعب اللي ما ترتاح. طب أنا اللي 30 شهر وأنا بعاني، 30 شهر وأنا بعاني. أنا جت علي أيام أخذ 20 حبة حبوب باليوم، 20 حبة مسكن، حسبت أعرف أنا. 30 شهر وأنا باجي وبدور وبطارد وبروح، ما خليتش باب إلا دقيت إني أطلعه. النادي الوحيد بختلف واحد عن واحد. بنت تختلف عن زلمة، الطفل بيختلف عن الرجل، كل واحد بيختلف عن الثاني. يعني الطفل مين ما جاب بياخذه؟ 40 سنة وين بدك قاعده؟
14: بعد المجزرة بدأت معاناة أخرى. رجل فقد بيته وعائلته دفعة واحدة، وجد نفسه ينام في الشارع ويبدأ حياته من الصفر.
15: نمت 6 شهور بسيارة، أفتح السيارة صافي بالشارع وأنام فيها. تروح على مركز اللواء يقول لك أنت شاب مش معك عيلة، وين تنام؟ جيب عيلة واسكن. وين أجيب عيلة واسكن؟ هذا صعب جداً، إنك 6 شهور وانت تدق كل ابواب ما تلاقيش باب فتح بوجهك وتنام بالشارع. طلعت من البيت ولا بحاجه زي ما غير هويه ودستاني، ما طلعت. بلشت انا من تحت مليون صفر، مش من الصفر. بدك تجيب اواعي، بدك تجيب الله يعزك شباشب، بدك فرشه، بدك بطانيه، هذا اصعب شيء. طب انا عانيت اكثر حاجه بالدنيا، قعدت اسبوع انا ادور عن بطانيه تغطى فيها، 2 سنين وانا ما اشتغلش، لا شغل، فيش نفس للشغل، فيش لا مين تشتغل، يجي لك شغل ما فيش تشتغل، لا ايش تشتغل، لا ولد الطعمي ولا اب تصرف عليه ولا هذا، لا مين تجيب اكل وشرب، ليش تشتغل؟ بس لما تزوجت فتحت اسره جديد الحمد لله رب العالمين، فتحنا بسطه قهوه وشاي وهينا عايشين من وراء. أخذت مرض الشهيد ومعها بنت عشان نربيها ونكسب فيها أجر. هي صابرة أكثر مني وجرحها أخف من جرحي، وهي بنت حلال طلعت ووقفت معي. خايفة فقدهم زي ما فقدت الأولين، بضلني خايف عليهم، بضلني أفكر فيهم، معقول بعد ما كونت أسرة تروح مني؟ السفر هذا مبعدها عني نهائيا، بضل عند اهلي، فما سافر مين بده يزورهم على المقبره؟ مين بده يروح لهم؟ ايش اللي انا يوميا بروح، يوم الصبح.
14: كل صباح يبدا الطريق نفسه، طريق الى المقبره، هناك حيث يرقد الذين رحلوا، وحيث بقي جزء من حياته في غزه. لا تنتهي بعض القصص عند الموت، بل تبدأ معه.
15: كل طلعت صبح لازم أروح على المقبرة. إذا سافرت مين يروح لهم زورهم؟ اللي عاش زي حالاته هو ميت، اللي هم اللي ماتوا هذول هم عايشين. بيجونا بالأحلام بيقولنا إحنا عايشين، إحنا ميتين وإحنا نفكر. ميتين وإحنا بنفكر فيهم، نيجي وبنعمل ونطلع وندور ونفحر وخذ دواء وخذ حبوب مجانين. ايش شاب 40 سنة يقعد ياخذ 20 حبة حبوب مجانين باليوم؟ طب هم عاشوا مكيفين، احنا ميتين، احنا اموات وهم احياء. باقي الشهداء المتبقين 10 تقريبا من المنطقة هان، وانا نستنى عاد رحمة ربنا يبعثوا لنا الكبشات يخفوا عنا شوية ردم عشان نواصل الفحر عايدينهم ونطلعهم. هم بيرتاحوا.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسرة، القسرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط شاملة المستلزمات والسرة. القسرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: قال في هذا المكان ما به.
10: معنا رجال هل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم، أسفينا مدينة.
11: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
14: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: حارس الازدهاري الأمريكي،
15: from the US prosperity guardian
14: الى اعتراف ترامب، ادمت فشل.
15: الحقيقة
16: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
15: بلسانين.
17: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
15: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
18: اليوم داي العزف الإسرائيلي
19: بلغ ضوء
20: فلم يعد
21: يستهدف
22: المطارات
23: والمصانع
24: والمستشفيات
25: الحادث الازدهاري الأمريكي
26: from the US prosperity guardian
27: في الاعتراض
28: of
29: Michigan
15: الحقيقة بلسانين.
30: من بين ركام الدور المهدومة ومن تحت أنقاض السنين العجاف يطل اليمن 12 عاماً وشعب الإيمان والحكمة يتنفس الغبار ويقتات الصبر في زمن الفاجعة.
31: After 12 years of war and devastation, Yemen stands unbroken.
30: لم تكن هذه الحرب يوماً خياراً يمنياً وحرية شعب، بل فرضتها قوة غاشمة توهمت أن بإمكانها سحق إرادة أمة وحرية شعب.
31: Yemen did not choose this war. Its adversaries imposed it, believing they could crush the nation's will and force its people into submission.
30: أي كابوس هذا الذي مر على أطفالنا؟ قنابل عقودية تمطر القرى والمدن وحصار يخنق الأنفاس، فقر يلتهم الأجساد وأزمات تتداعى كالموج.
31: Our children have endured a living nightmare. Cluster bombs, crashing blockade, deepening poverty, and one humanitarian crisis after another.
30: لقد جرب في هذا البلد كل أنواع العذاب وسكبت على أرضه أطنان من الموت الساحق والجرائم الملكية المستأنفة حتى امتلأت كل بقعة برائحة الدم المعصوم. حقد سعودي لا نذير لفظاعته وبشاعته إلا ذلك السفاح الصهيوني. نفوس خلت من الإنسانية ولا تلاحق اليمني إلا لكونه حياً يرفض الوصاية والركوع.
31: Yemen has endured devastating attacks and the loss of countless innocent lives. The speech draws a direct parallel between Saudi aggression and Israeli brutality. Yemen is targeted for one reason, its refusal to submit to foreign control.
30: وفجأة اتسعت دائرة الجريمة لتلتقي الروافد. تأملوا غزة، غزة التي تباد جهارا نهارا وسط الكثير من النيران ومذابح الإبادة الجماعية.
31: Then came Gaza, exposing the wider web of complicity. Population is being devastated before the world's eyes. Yet, where are the Arab governments and their armies?
30: أين هي تلك العروش والأنظمة؟ أين الجيوش والعروش التي تتباكى اليوم وتتسارع لبناء التحالفات مع مملكة النفط؟
31: They have done little to protect Gaza, yet rush to strengthen their ties with Saudi Arabia.
30: لم تتحرك طائرة واحدة. واحدة بنصرة أطفال غزة، لم يندفع صاروخ واحد بكسر الخناق عن فلسطين. أنظمة وقفت مشلولة أمام الصهيونية، لكنها تنافست كالحالبين على ضرب الذهب الأسود، عبيد المال والنفط السعودي وعبيد الإرادة الأمريكية والإسرائيلية.
31: These regimes stand by as Israel attacks Palestinians while prioritizing oil wealth, political alliances and American and Israeli interests.
30: يصمتون أمام جريمة العصر في غزة ويقيمون الدنيا إذا ما اهتزت عروش النفط والسيطرة.
31: They turn a blind eye to Gaza's suffering, yet mobilize to protect their own wealth and power.
30: لكن الحجة قد أقيمت والستار قد سقط.
31: The truth is now exposed and the excuses have run out.
30: خطاب استغرق ساعتين ونصف الساعة ألقاه السيد القائد في خطابه الأخير لم يكن مجرد كلمات بل كان إقامة حجة دامغة وسافرة على رؤوس الأشهاد.
31: In his latest 2.5-hour address, the leader delivered a forceful case against continued aggression, putting his message before the world. حذر وهدد وبسط الحقائق ووضع النقاط على الحروف كي لا يبقى لمبتغي عذر ولا لغافل حجة. He warned of the consequences and made his position unmistakable, leaving no room for excuses or denial. أوضح لهم أن الاستمرار في تصعيد العدوان وتوسيع الحصار لن يجلب للمملكة إلا البلاء ولن يحقق لها زعامة ولا أمن، وأن أنسجة الذهب الأسود أصبحت تحت مرمى النيران. He warned that escalating aggression and tightening the blockade would bring Saudi Arabia neither security nor leadership but greater danger, with its oil assets increasingly at risk. حذرهم مرارا وتكرارا كي ينزلوا عن الشجرة ويكفوا أيديهم عن اليمن، لكنهم قوم لا يفهمون بلغة السلام، يستوعبون الدروس إلا تحت وطأة النتائج العكسية المرتدة. Repeated warnings argued them to back down and stop interfering in Yemen, but they heed no peaceful appeal until they face the consequences themselves. واليوم أصبحت مملكة الجريمة تصبح وتمسي على وقع الانفجارات. درب التحديات اليوم مفتوح على مصراعيه، وكل ما يلوح في أفق الرياض وعاصمتها الاقتصادية ينذر بالأسوأ. Today the kingdom of Akushan lives under the threat of explosions day and night. A new phase of confrontation lies ahead, with growing risks facing Riyadh and its economic hub. ها هي المطارات تخلى والرحلات تلغى وبيئة الاستثمارات تهتز من أساساتها تحت وطأة الذعر، وتدفقات الإمدادات النفطية تتلاشى تدريجيا بين شظايا الواقع المرير. Airports are being evacuated, flights cancelled, investor confidence shaken and oil supplies disrupted amid mounting fears. استمرار المقامرة يا آل سعود يجعل ذهبكم الأسود عرضة لكل شيء، للحلب وللتمزيق، ولكل فعل ميداني فريق معروف وبارع في التنفيذ. Saudi regime continuing this gamble leaves your oil wealth vulnerable to attack. Our forces have the capability to carry out military operations against their target. ومشهد الانهيار هذا بوسع الرياض أن تمنعه، بل كان بإمكانها تجنبه لو أنها فقط نزلت عن شجرة غرورها في اليمن وتركته شأنه على كل مستوى، لكنهم أبوا إلا المكابرة. Riyadh could have avoided this crisis by abandoning its arrogance and ending its interference in Yemen. Instead, it chose defiance. لقد أثبتت الأيام وتثبت ساعات الليل والنهار أن قواتنا المسلحة الباسلة لا تهن في ابتغاء القوم، ولا تقصر مسيراتنا المباركة وصواريخنا الجبارة في التعامل الدقيق مع الأورام والزوائد هنا وهناك. Events continue to demonstrate our armed forces resolve and the claimed precision of our drones and missiles against designated targets. المعادلة حسمت نفسها بنفسها، السن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم، ومن ارتكب الجريمة عليه تحمل وزر المآل. The equation is clear, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Those who initiate aggression must bear responsibility for its consequences. فليعلم العالم أجمع وليسمع المرتزقة والمتأمركون أن اليمن الذي عانى طويلا قد طوى صفحة الاستضعاف إلى الأبد. Let the world hear this. Yemen has suffered for too long, but it will never again accept a position of weakness or subjugation. من أصر على أن يسقي أرضنا بدماء أطفالنا سينهدم سقف ذهبه الملكي فوق رأسه، ومن ظن أن سماء اليمن وسماوات أشقائنا مستباحة للمعتدين فقد فتح على نفسه أبواب جهنم التي لا تطفأ. Those who build their wealth on the blood of our children, Yemen and the whole axis can be attacked without consequence, is inviting an escalating conflict.
30: حربنا ضد طغاة العصر كانت ولا تزال وستظل واجبا مقدسا، وإرادتنا أصلب من الصخر، وعزيمتنا أطول من أمد عدوانهم. وعلى الله وحده العلي القدير يتوكل اليمانيون، وبه نستعين وبه نصل إلى النصر المبين. Our struggle against tyranny remains a sacred duty. Our resolve will outlast their action, and our will cannot be broken. The people of Yemen put their trust in God alone, seek His help, and look to Him for ultimate victory.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف
1: أدمج فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ دوره فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات ومصانع والمستشفيات الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
2: الحقيقة بلسانين
3: سام اف ام
4: كادر ومعرفة
3: خطة ومنهج
4: علوم ومعارف
3: قضايا وتواصل
4: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز
4: سام اف ام
3: إذاعتك أنت
5: جارح بشليل
6: بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله على رسول الله وعلى آله اليوم يا أصحابنا ويا مصلين على محمد بن عبد الله نتذكر الوجع الذي قد فعلتها السعودية فينا وعادوا لا حتى وسع جرائم تفقع القلب بعض الناس قدوا عنده شيء عادي خلاص متعودي قد احنا متعودين على هذا الشيء وهني هالفعلة لو ما تتعود على باطل ولا على منكر وتسر عليها يا أخي قالوا افسل دجاجة تنقر على شجرانها اليوم 12 سنة والسعودية يوم ثاني شرق أفعال لا ترضي الله ولا رسوله من حقك أنك ترد وتقاتل وتدافع وتفعل وضن راسك تثمن راسك لين ما وصل برد لك من أمم متحدة وبرد لك من حقوق الإنسان وبرد لك من ماذا كلهم كذب في كذب في كذب قالوا من قوى صمي لعاش والعز في راس الصمي وجدت الحمار الصمي ما شم حق هذا لا يهجعوا ويهجعونه ولا هم حق نسيت أبدا ما تتوقع من آدمي قاتل النفس المحرمة لا يخاف الله ولا رسوله توقع منه كل البلاوي توطفوا لهم بشوية حين عن ذا فاتري فرضوا والطوى الطارفة خونه بعد ما الواحد يدي الطارفة اغسل يدك النعاد ويزيد يقع آدمي بالله يقع رجاء اليوم 12 سنة وباب العفو مفتوح مفتوح الباب مفتوح على رجله الاثنين المصاري عفو الله عنكم اضووا ولا زال العفو لا حتى وسع من رئاسة الجمهورية من القيادة الثورية من وجهاء القوم عيان القوم مشايخ البلاد ضوها هي ضوها أنا عادت تلقى أحسن من الحكوى هذا عفى الله عنك لا تخالك الله فاعل معروف ولا فاعل صنيعة وأمانك كم عاد يجلس مغرر بهذا نغر مجابره مغرر بهم قول لهم بالحقوا والزلات هات كم مشتيت ويفعل لك مشتيت وقع لهم عملي في المخافي الذباب في باب المنداب في الساحل جلع الجلع من القوات المسلحة برجال الرحمن صدق فلحوا بهم ما يسووا يسيروا ويخرجوا الأسرى الذي عندهم بسبسر لن وصلت النذال ولن وصلت بهم الهماج والحقار والعجز أسير قدو تحت رحمته تريك هم لهم من سني فما ويخرجوهم للحدبة ويعزروا بهم هذاك العزير اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع سق الله وادياك ويطلعوا من فوقهم يا صاحبي بالسيارات والطقومات والجنزرات ويعزروا بهم هذاك العزير قلدك الله عدو
7: المرة الهاربة من أحد القناصين أدى بها هروبها إلى أن تقترب يا ربي لك الحمد قناص قلب من درعة هذه هي قوة الله سبحانه وتعالى كانت مركز العدو حيث يتخذ المدارس مثالسا ليحمي نفسه
8: هذا احدى القنائم التي تم السيطره عليها.
9: هذه بعض من ما عده العدو من الفخاخات في منطقه الوازعيه.
10: هذه القذائف الكمندوز، وهذه الـ82، وهذه صواريخ الـRPG، وهذه الحشوات الذي يستخدمها بالمفخخات والسيارات والطرقات.
11: فاجت هذا المترس
12: الغنائم حق العدو المرتزق السعودي الذي دعنا.
13: هذه الخناتك مرتزقة العدو السعودي في منطقة
14: هؤلاء هنا الغنائم المرتزقة. هذه غنائم من المرتزقات تم بعون الله، وهذا هو الـ12/7 تم بعون الله اغتنامه من المرتزقة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ربي لك الحمد. وهؤلاء هنا الزنجات حق المرتزقة بعون الله سبحانه وتعالى، قاموا مجاهدين بدحر العدو فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه كما هي ذخيرة الـ12 تم بعون الله اغتنامها، وهذه كما غطوا عليها وهربوا هؤلاء الملاعين.
8: هذا الحيوان الذي اغتنمه المجاهدين، هذا تحشية العدو السعودي.
15: هذه غنائم يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، نقاتلهم بحقهم.
16: وهذه كذلك
15: يا ربي لك الحمد
16: والفضل لله. وهذا شيكين تم اغتنامه.
11: ما هذه غنيمة؟
14: تم اسقاط فراشة انتحارية، يا ربي لك الحمد. هذه ثاني مسيرة انتحارية، الثانية نسقها.
17: هذه سلسلة جبلية الفاصلة ما بين محافظة تعز ومحافظة الأحج.
14: فراشة العدو تنزل تنزل تنزل تنزل. هذا فراشة العدو.
17: اسقاط مسيرة مسيرة.
18: بعون الله بعون القوات المسلحة اليمنية. اسقاط الطائرة الفراشة، وهي اليوم بيد القبضة المجاهدين بعون الله. ونحن اليوم بهذه الطائرة سترجع لكم.
17: هذا
19: هي مدفعات العدو. تسمى طابها.
14: ها هي مواقع المرتزقة الذي فروا منها الآن. وهو ما تشاهدوا الغنائم والجاد.
16: غنائم تحشيدات الجيش السعودي.
12: ثلاثة العدو شرد بعون الله. تم دحره، هذا احد المدرعات حقه تحترق،
16: وهذا الجبال السيطره عليها،
12: السيطره على هذا الكامل. هذا بعون الله وتأييده وتسبيح حق المجاهدين، استغفار نعمه كبيره. نحمد الله ونشكر على هذا النصر الكبير. هذا احد
20: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والناس الإسلام.

تعلمت.

0: القوات المسلحة تنفذ 4 عمليات نوعية في العمق السعودي وتجدد تحذيراتها من استخدام المطارات السعودية.
1: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة.
0: القوات المسلحة تصد عددا من التشكيلات الحربية السعودية وتستهدف تحشيدات العدو في رأس العارة والسقيا بضربة نوعية أطاحت بالعشرات بين قتيل وجريح.
1: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز.
0: الإعلام الحربي يوزع مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي باتجاه لاحج وتطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به. العدو السعودي يصعد من غاراته وجرائمه 124 غارة جوية وقصفا صاروخيا على العاصمة والمحافظات خلال 24 ساعة. شركات طيران دولية تواصل تعليق رحلاتها إلى السعودية، وتداعيات ثقيلة على حركة الاقتصاد والاستثمار وخطط العمل في المملكة. ترامب يلوح بالتورط المباشر في العدوان على اليمن وسط حسابات معقدة وقلق صهيوني من المعادلات اليمنية في العمق السعودي. وفي النشرة، استنفار قبلي متواصل في ماربة وصنعاء وصعدة وذمار وحجة دعما لمعادلات القوات المسلحة وتأكيدا على الجاهزية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. المعاملة بالمثل مبدأ يحدد طبيعة الرد اليمني، وإذا لم يكف السعودي عدوانه فإن صراخه سيكون عنوان المرحلة القادمة. موقف حاسم أطلقته وزارة الخارجية من صنعاء وترجمته يد الجمهورية الضاربة بمواصلة عملياتها النوعية ومعادلاتها القاسية في عمق المعتدي المحاصر. وحيثما وجد قرن الشيطان أو وجد معسكرا قبيله أو معسكرا وتحشيداته الداعشية، حضرت الضربات المنكلة بقوة سباقا وتصديا، وفي سياق منازلة تاريخية في معركة كرامة وحرية، تثبت قواتنا معادلة الحصار بالحصار، وتمضي لتثبيت معادلة المطار بالمطار، مجددة تحذيرها للشركات العالمية من مغبة استخدام المطارات والأجواء السعودية، بعد أن باتت مسرحا للعمليات بشكل يومي، فارضة بذلك تداعيات وتأثيرات اقتصادية وأمنية تضج بها وسائل الإعلام الغربية، على أن وجع العمليات اليمنية القاسية وتأثيراتها لم يقتصر على كيان العدو السعودي، بل امتد إلى كيان العدو الصهيوني الذي بات ينظر إلى معادلات اليمن كخطر داهم يهدد توازنات الإقليم. ومن سخرية القدر أن يخرج المجرم نتنياهو أكبر مجرم في تاريخ البشرية ليدين ويندد ويشجب العمليات اليمنية على نظيرته الوظيفية في الإجرام والوحشية. ومن سخرية القدر أن يلوح المجرم ترامب بالمشاركة العسكرية المباشرة في عدوان سعودي تديره واشنطن أصلا، وسط حسابات معقدة تتعلق بالتداعيات على تفاهم مسقط من جهة، وعلى التحالف الثلاثي من جهة ثانية، وعلى أمن الإقليم والعالم من جهة أخرى، ينذر باتساع رقعة من ضيق خيارات من يخوضون غمار انتخابات ويغرقون في تداعيات مغامراتهم. وحالة الفرز هذه تضع باكستان وتركيا أمام اختبار حاسم وانكشاف أمام شعوبهم، إلا إذا كان نتنياهو وترامب حريصين على حماية المقدسات، فذلك من نكد الدهر وعجائب الزمان وأكبر الفضائح، وقد وقعت الأمم المتحدة معهم وفي صفهم، ففيما تحمل الأمن والسلم شعارا تصطفو مبعوثها مع المجرمين علانية ومن دون مواربة، وإذا كان ذلك مفهومهم للسلام فعلى الدنيا السلام.
1: والجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم بحسب
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات نوعية استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد بالدمام ومحط الشق دم الغازية ومعمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، ووضع ذلك في إطار الرد على العدوان السعودي.
2: ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.
0: وأعلن متحدث القوات المسلحة عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقيا، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، كما أعلن التصدي لعدد من التشكيلات الحربية السعودية.
2: وفي سياق

0: المطارات السعودية غير آمنة باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مجددة تحذيرها كافة الشركات العالمية من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية.
1: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز.
0: السعودية وتحويل باب المندب إلى ساحة حرب، لماذا غابت المواقف الدولية تجاه أمن الملاحة وهي التي أبدت حساسية مفرطة بعد طرد تحشيدات العدو السعودي؟ تفاصيل أوفى في التقرير التالية.
2: سيطرة على باب المندب، يا رب لك الحمد والشكر في هذه اللحظات في هذا الوقت.
3: استعاد اليمن أراضيه في الساحل الغربي حتى باب المندب، ثارت سائرة النظام السعودي وارتفع منسوب القلق لدى واشنطن والعواصم الغربية، وكانت الصفعة الأكبر بوجه الكيان الإسرائيلي. كان يراد للمطيط أن يبقى خاضعا لاحتلال سعودي دائم تحت سقف الأجندة الصهيونية.
4: هذا القوات البرية الملكية السعودية.
3: منذ طرد التحشيدات السعودية استمرت الملاحة على حالها. بعث اليمن رسائل تطمين لدول العالم أنه لا يشكل تهديدا على التجارة البحرية. كانت الأرقام التي تعلنها وزارة النقل عن عدد السفن العابرة دليل على مصداقية الموقف اليمني، مع اعتراف واسع بأن التطورات الميدانية لم تنعكس سلبا على حركة الملاحة. أسقط الواقع السردية التي روج لها النظام السعودي، وقد سعى لتحريض دول العالم تحت يافطة تهديد الأمن البحري في باب المندب. قبل أن تسقط الدوافع السعودية حول أمن الملاحة عبر تحريك تحشيداتها للهجوم على المطيط الاستراتيجي، وأعلنت مشاركتها المباشرة بمئة مقاتلة وتنفيذ مئات الغارات الجوية.
5: المتحدث باسم التحالف لدعم شرعية تحدث هذا صباح هذا اليوم أن 100 مقاتلة طائرة مقاتلة نفذت عمليات داخل اليمن واستهدفت 324 هدفا.
3: يستند نظام الرياض إلى الغطاء الأمريكي أمام عملياته العدوانية. غابت الإدانة الدولية وانتهت الحساسية المفرطة تجاه أمن الملاحة، وكان يفترض بدول العالم أن تعلن رفضها تحويل مطيط باب المندب إلى ساحة حرب، لكن السعودية فعلت ذلك ولا تزال مصرة على البحث عن صورة انتصار، لكنها تخسر المزيد. بعون الله أفشلت القوات المسلحة كل المحاولات السعودية وهي معضية لمواجهة التصعيد بالتصعيد، والدول التي حبست دموعها اليوم أن تكف عن ذرفها غدا إذا ما بدأت النتائج السلبية تظهر على الملاحة الدولية في حال استمر العدوان السعودي بالتصعيد وتوسيع دائرة النيران.
6: نلفت إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة، نقل عن مصدر عسكري لوكالة السبأ، تم بعون الله وتوفيقه طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. إذن مصدر عسكري لوكالة السبأ، تم بعون الله وتوفيقه طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. في سياق النشرة، وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من لحج نحو مرتفعات الوازعية وتطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به باتجاه الشمائتين.
7: تحشيدات العدو السعودي.

0: يلا شدد. هلا ضرباتهم جاهزين على تجمع المرتزقة وعياراتهم.
1: هذه المدرعة الهاربة من أحد القناصين أدى بها هروبها إلى أن تقترب.
2: شكل دخول مسيرة شواذ القبضية في مسرح العمليات والاشتباك تحولا نوعيا مرعبا جعلت التحشيدات التابعة للعدو السعودي تعيش الموت قبل أن تواجه الموت نفسه. خريطة توغل التحشيدات التابعة للعدو السعودي تراوح مكانها، البقاء تحت ضغط النيران اليمنية ينهكها. أثبتت القوات المسلحة قدرة على إدارة معركة دفاعية معقدة ومتعددة الأبعاد. احتوى المجاهدون الزخم الهجومي المعادي، وسرعان ما تحولت هذه المعركة إلى حرب استنزاف قاسية في مواضع تنكير منتخبة بعناية في نواحي مختلفة من باب المندب. مسيرة شواظ الانقباضية شكلت عنصر مفاجأة ومباغتة واقتحام ومطاردة. انتقلت معها المسيرات من سلاح إسناد إلى أداة اشتباك رئيسية تستخدم لإدارة التنكيل اليومي في مسرح العمليات. والوقائع تشير إلى أن المعركة دخلت مرحلة يتراجع فيها تأثير التفوق الجوي التقليدي للعدو السعودي وما يوفره من غطاء أمام ما تعتمده القوات المسلحة من أسلحة جديدة. تطارد هذه الذخيرة المحلقة الهدف حتى اللحظة الأخيرة، لكن ليس هذا وحده ما يمنحها أهميتها. مرونتها وبراعة تشغيلها ميزات تضاعف الخطر، فهي قادرة على النفاذ من زوايا ضيقة وملاحقة آليات متحركة واستهداف نقطة ضعف محددة في مركبة أو موقع محصن ضمن نمط اشتباك يعتمد على الرؤية المباشرة والملاحقة اللحظية واختيار نقطة الإصابة.

0: سيارة شواب تميت فريستها وتذيب طريدتها قبل أن تفعل، تحليقها في ميدان الاشتباك وخطوط النار وحده يكفي لإثارة الرعب. إنها الموت قبل الموت نفسه. شواب ترفع كفة القوات المسلحة في المواجهة وتجعلها الأعلى، عين فوق الميدان وقدرة على التتبع اللحظي وضربة دقيقة، وهي إن شاءت اقتصرت على أحد المهام: التعطيل والإرباك والتشتيت. ومشاهد عمليات شواظ الانقباضية تظهر التنوع في أهدافها، بما يعكس أنها لم تعد تستخدم حصرا لصيد هدف ثابت أو ذات قيمة رمزية، بل اتسعت للانقباض على بنك أهداف ميداني متكامل يطاول كل عناصر البنية العملياتية للتحشيدات التابعة للعدو السعودي في كل نقاط الانتشار والتحرك، حتى ولو كانت تحت غطاء جوي مكثف من قبل العدو السعودي. ويظهر أن القوات المسلحة تربط بين المسيرات والأسلحة النارية الأخرى ضمن منظومة استنزاف متكاملة وشاملة. وفي المعلومات أن عمليات شواظ قد تتزامن أو تتعاقب مع نيران المدفعية وغيرها، وهو ما يعني العمل ببراعة على ترك تثبيت قوات العدو في الميدان ثم ضربها بمسيرات انقباضية ومحاصرتها عن عمليات الإخلاء أو إعادة التموضع. هذا الحضور اللافت لشواظ في مسرح العمليات ينذر بما هو أخطر منه، إذ ترجح هذه القراءة توجه المجاهدين إلى حالة من التصعيد النوعي في طبيعة استخدام شواظ ونقلها من الضربات الفردية إلى العمل ضمن تشكيلات هجومية مركبة، وهو تطور سيحمل دلالات عملياتية مهمة لما سيعتمده من مبدأ الإغراق والتوسع في التنكيل بكل شيء معادل.
1: حلق مطار دكا في بنغلاديش رحلته إلى المملكة السعودية في ظل تجديد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لشركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات السعودية بضرورة الابتعاد عن المملكة. وألغى مطار دكا عدة رحلات جوية من بنغلاديش إلى الرياض، فيما أفاد مسافرون بأنهم تلقوا تحذيرا مسبقا وأخبروا بأن هناك مشكلة في المطار الذي كان مقررا أن يتجه إليه في إشارة إلى مطار الرياض. تتكشف أبعاد جديدة لتداعيات العمليات اليمنية التي باتت تفرض واقعا أمنيا واقتصاديا معقدا في عمق الأراضي السعودية. وفي ظل عز الخيارات العسكرية للعدو السعودي، وجدت المؤسسات الكبرى والشركات العالمية نفسها أمام ضغوط متصاعدة انعكست مباشرة على حركة الاقتصاد والاستثمار وخطط العمل في المملكة.
0: يوما إثر يوم تثبت العمليات اليمنية فاعليتها وتفرض تأثيرات وتداعيات ثقيلة على العدو السعودي. ضمن هذا السياق، سلطت تقارير إعلامية دولية الضوء على أبعاد الضغوط الأمنية والاقتصادية التي تواجهها السعودية مع استمرار العمليات اليمنية، بدءا من انتقال مؤسسات مالية وشركات عالمية إلى العمل عن بعد، مرورا بتجديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسفر، وصولا إلى المخاوف من تأثير استمرار العمليات على التعافي الاقتصادي السعودي وصعوبة خيارات التعامل مع العمليات اليمنية. على صعيد الاقتصاد والاستثمار، كشفت وكالة بلومبرغ عن انتقال الحي المالي في العاصمة السعودية الرياض إلى نظام العمل عن بعد، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالعمليات اليمنية. ويضم الحي المالي مؤسسات اقتصادية ومالية بارزة من بينها صندوق الثروة السيادية السعودي والبورصة، إلى جانب مكاتب شركات عالمية ومؤسسات مالية كبرى مثل مجموعة جولدمان ساكس. كما انعكست المخاوف على أنشطة الشركات والمؤسسات الدولية، إذ كان من المقرر عقد اجتماع لوزراء الطاقة يوم الأحد، بينما ألغت بعض الشركات الاستشارية خطط سفرها أو قلصت حجم مشاركاتها. صحيفة وول ستريت جورنال من جهتها أكدت أن العمليات اليمنية على المطارات السعودية تضغط على قطاع حيوي آخر في اقتصاد المملكة، بالتزامن مع واستمرار المخاطر التي تواجه صناعة النفط، وتتسبب بتعطيل رحلات الأعمال والسياحة المزدحمة في هذه الأوقات بالذات، وجهود بن سلمان لجذب الاستثمارات الأجنبية. ونخرت الصحيفة عن نائب كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس تحذيره من أن الهجمات قد تعرقل التعافي الاقتصادي وتدفع الشركات إلى إعادة تقييم استثماراتها في المملكة، كما أشارت إلى أن شركات دولية بدأت دراسة خيارات الإجلاء ووسائل نقل بديلة لموظفيها. من جهته كشف الرئيس التنفيذي لشركة الأمن العالمية كرونوكس عن تزايد استفسارات عملائه العاملين في السعودية خصوصا في قطاعي الطاقة والطيران عقب الهجمات الأخيرة، وأوضح أن حالة التأهب بلغت مستويات مرتفعة محذرا من احتمالات التصعيد، وأكد أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الشركات ستواصل خطط السفر والفعاليات أم ستقلص مشاركاتها أو تلغيها. وفي قراءة للخيارات السياسية والعسكرية المتاحة أمام السعودية، نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد تقديره بأن المملكة ستسعى إلى الحصول على مساعدة من حلفاء وشركاء من بينهم باكستان وتركيا وسوريا ومصر والولايات المتحدة، إلا أنه أعرب عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى حل عسكري في اليمن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية مصممة على مواصلة القتال حتى النهاية، وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قدرة ومرونة وفتكا بمرور الوقت، معتبرا أن التطورات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة تشير إلى تحسن ملحوظ في فاعلية أنظمة الاستهداف لديهم.
1: يلوح المجرم ترامب بالمشاركة العسكرية المباشرة في العدوان السعودي على اليمن رغم الدور الأمريكي في إدارة العدوان، وسط حسابات معقدة تتعلق بتداعيات ذلك على تفاهمات مسقط والتحالف الثلاثي واتساع مسرح المواجهة.
2: بين التلويح بالمشاركة العسكرية في العدوان على اليمن والتردد في اتخاذ القرار، يقف المجرم ترامب أمام معادلة معقدة. واشنطن ليست خارج العدوان السعودي أصلا، بل حاضرة في أحد أهم مفاصله من خلال الدعم الاستخباراتي والمستشارين الأمريكيين في مراكز التخطيط والعمليات وتحديد الأهداف، وهو ما يضع السؤال عن قيمة الانتقال من المشاركة غير المباشرة إلى الانخراط القتالي المعلن. فالسعودية لا تفتقر إلى الطائرات الحربية ولا إلى القنابل الأمريكية التي تملأ مخازنها، بقدر ما تسعى إلى إظهار واشنطن شريكا مباشرا في الحرب، بما يوفر غطاء سياسيا وعسكريا إضافيا، غير أن هذه الخطوة في حسابات واشنطن لا تبدو مجرد تغيير في شكل المشاركة، وإنما انتقالا إلى مستوى جديد من المسؤولية والتبعات. لكن قرارا كهذا يفتح حسابات تتجاوز اليمن، فالتحالف الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان سيواجه اختبارا حساسا إذا دخلت واشنطن الحرب بصورة مباشرة. فالولايات المتحدة ليست طرفا فيما يسمى باتفاق مكة إلا إذا كانت ستحمل شعار حماية المقدسات، فيما تجد أنقرة وإسلام أباد نفسيهما أمام حرب تشارك فيها القوات الأمريكية، بما يضاعف الحرج السياسي والشعبي ويعقد حسابات التحالف وحدود التزاماته المعلنة. أما الكلفة الأشد حساسية فتتعلق بتفاهمات مسقط التي أنهت جولة المواجهة الأمريكية مع اليمن خلال معركة الإسناد، إن استئناف العدوان قد يطيح بتلك التفاهمات ويفتح مجددا عودة المواجهة في المسرح البحري، وقد يتسع الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك. ترامب وهو يتحدث عن دراسة المشاركة المباشرة يعرف طبيعة الميدان الذي يفكر في العودة إليه، فقد خاض جولات من القصف المكثف دون أن يحقق حسما عسكريا، وانتهى إلى اتفاق لوقف المواجهة، والعودة هذه المرة تعني استنزافا جديدا وأكثر خطورة، لا سيما وواشنطن لا تزال في مواجهة مفتوحة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في الداخل الأمريكي فتضيق الحسابات الانتخابية بهامش المغامرة، فقبيل انتخابات التجديد النصفي تتزايد حساسية الناخبين تجاه أعباء الحروب إلى جانب أزمات الطاقة والمعيشة الخانقة، ما يجعل فتح جبهة إضافية عبئا سياسيا على ترامب. ومع ذلك فإن ارتفاع كلفة التدخل المباشر لا يعني استبعاده، فتطورات الميدان قد تدفع واشنطن نحو التصعيد، للمستويات يحمل مخاطر الانزلاق إلى مواجهة لا يمكن التكهن بمآلاتها.
1: الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على السعودية أثار قلقا عميقا لدى كيان العدو الإسرائيلي الذي ينتقد تخاذل الأمريكيين عن التدخل لنجدة السعودية ويقر بتقديم مساعدات في الخفاء للعدوان السعودي على اليمن.
0: بقلق كبير تتابع أوساط العدو الصهيوني مجريات التصدي اليمني للعدوان السعودي، وترى فيه خطرا عميقا يهدد التوازنات في المنطقة ويضرب مقومات الهيمنة الأمريكية الصهيونية عليها. هذا ما عكسته القراءات الصهيونية للمواجهة، خصوصا في فرض معادلة الحصار مقابل الحصار وفرض حظر جوي على المطارات السعودية، وما حققته القوات اليمنية من ضربات دقيقة طالت الأصول السعودية بقدرات عسكرية وتقنية رأوا فيها خطرا مباشرا على الصهاينة أنفسهم.
3: الأمريكيون قلقون للغاية من أداء السعودية في المواجهة مع الحوثيين. بالأمس تعرض مطار الرياض الدولي لإصابة قاتلة ومباشرة، وهذه الضربة بمثابة جرس إنذار للسعوديين وأيضا للرئيس ترامب وللأمريكيين.
4: المطار الرئيسي تعرض للهجوم يوم أمس وأول أمس. السعودية باتت تحت حصار جوي في الوقت الحالي وقد لا تتمكن من الصمود. لا أعلم، يجب الانتباه لذلك.
0: الأوساط الصهيونية وصفت الواقع بالخطير بما يحمل من وقائع بالغة الدلالة، ورأت أنه يفرض على الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي مد يد العون إلى السعودية.
5: في النهاية لا يتطلب الأمر الكثير من الحوثيين لإرباك الأمن الفيزيائي لهذه الدول وكذلك الأمن الاقتصادي. كل ما يلزم هو ضرب البنية التحتية النفطية أو استهداف المطارات أو ضرب محطات تحلية المياه. تدخل إسرائيل والولايات المتحدة يتطلب عمليات عسكرية والعديد من الأمور الأخرى التي لا تلوح في الأفق حاليا. فلا توجد أي دولة مستعدة للتورط داخل اليمن، ولن تدخل أي دولة جيشها إلى هذا المستنقع الجارف، خاصة بعد 8 سنوات من الحرب المروعة.
6: السعودية هي أيضا في سباق. لقد أطلق الأتراك بالأمس أصواتا تشير إلى أنهم ربما سيساعدونه، ونحن نعرف أيضا الباكستانيين بأنه ليس من المستبعد مشاركتهم، وأنا آمل جدا أن تكون إسرائيل خلف الكواليس قادرة على تقديم المساعدة في المجمل أو في النطاق المحدد هنا.
0: يتقاطع التحريض الصهيوني مع التحريض السعودي للإقليم والعالم في الاصطفاف ضمن تحالف موحد للعدوان على اليمن. وفي هذا الإطار تعتبر الأوساط الصهيونية أن ما يجري في اليمن يمثل نقطة اختبار جديدة لمدى التزام الولايات المتحدة حيال حلفائها، ويزعمون أن واشنطن تنأى بنفسها وتترك حلفائها يواجهون مصيرهم بأنفسهم.
1: في تداعيات العمليات اليمنية في عمق العدو السعودي يستمر توقف الحركة في مطار الرياض، وتتسع قائمة شركات الطيران الدولية المعلنة لتعليق رحلاتها بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مطار دمام. تطورات تعكس اتساع تداعيات التصعيد في ظل تمسك صنعاء بمعادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار.
7: لم تتوقف تداعيات العملية اليمنية التي استهدفت مطار خلد الدولي في الرياض عند شل حركة الملاحة الجوية فيه لليوم الثاني على التوالي، بل امتدت لتفرض واقعا جديدا على حركة الطيران مع إعلان شركات دولية تعليق رحلاتها إلى العاصمة السعودية. فمن أوروبا إلى الخليج وآسيا تتسع قائمة الشركات التي أعلنت تعليق الرحلات أو إلغائها وسط اضطراب يضع حركة الطيران السعودية أمام تداعيات تتجاوز حدود مطار واحد. وتشمل القائمة مجموعة لوفتانزا الألمانية وكي إل إم الهولندية وإيتا الإيطالية، إلى جانب الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة ومصر للطيران وإير كايرو وطيران الاتحاد وفلاي دبي والخطوط الجوية القطرية، كما تضم شركات آسيوية بينها الخطوط الجوية الهندية وإير إنديا إكسبريس وإنديجو وأكاسا إير، فضلا عن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية والخطوط الجوية السريلانكية، مع اختلاف نطاق التعليق والإلغاء للرحلات من شركة إلى أخرى. وهكذا لم تعد تداعيات العمليات اليمنية تقتصر على تعليق الرحلات إلى الرياض، بل امتدت لتطال حركة الملاحة الجوية في مطارات سعودية أخرى، مع دخول مطاري جدة والدمام دائرة الاضطراب، في مؤشر على اتساع نطاق التأثير وتكريس معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار. وفي هذا السياق أظهرت بيانات فلايت رادار توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقية السعودية، في تطور يعكس اتساع دائرة الاضطرابات في حركة الملاحة الجوية، ويضع مطارات سعودية أخرى أمام التداعيات ذاتها، ما لم تستجب السعودية للمطالب اليمنية وتضع حدا لحصارها المفروض على اليمن. وفي ظل تجديد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها من استخدام المطارات والأجواء السعودية باعتبارها مسرحا للعمليات العسكرية، تبدو حركة الطيران مرشحة لمزيد من الاضطراب، مع احتمال مراجعة شركات أخرى خياراتها، بما يضع المؤتمرات الدولية ومشاريع الاستثمار والطاقة التي تراهن عليها السعودية أمام تداعيات متصاعدة.
1: أكد عضو مجلس السياسة الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن التصعيد العسكري السعودي الأخير على اليمن وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة لا يمكن فصله عن سنوات العدوان والحصار التي تعرض لها الشعب اليمني. وأوضح الدكتور بن حبتور في تصريح لوكالة سبا أن تجاهل جذور الأزمة والاكتفاء بإدانة نتائجها سيبقي أسباب الصراع قائمة ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد، مشيرا إلى أن أمن السعودية لا ينفصل عن أمن اليمن ولا تستقيم المطالبة بحماية المطارات السعودية مع تجاهل حق اليمنيين في تشغيل مطاراتهم وموانئهم. وأقال بن حبتور على مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي التعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية وإنصاف، بعيدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في المواقف، وأن أي تحرك دولي جاد يجب أن يشمل وقف العمليات العسكرية السعودية وإنهاء الحصار على المطارات والموانئ اليمنية وتمكين الشعب اليمني من ثرواته. وأحذر عضو السياسي الأعلى من مغبة أي تدخل عسكري خارجي جديد أو توسيع دائرة المواجهة، مضيفا أنه لن يحقق الأمن للسعودية أو لغيرها، بل سيزيد من تعقيد الأزمة وتهديد أمن المنطقة. وأكد أن اليمن ليس ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية، وأن أمن المنطقة لا يمكن أن يبنى على حساب أمن اليمن، وأن الطريق إلى السلام لا يمر عبر الحصار والعدوان وفرض الشروط، وإنما عبر إنهاء أسباب الحرب. هذا وأكدت وزارة الخارجية أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المبدأ الذي يحدد طبيعة الرد العسكري على النظام السعودي في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن مئات الشهداء والجرحى والتدمير الممنهج لما تبقى من بنية تحتية منذ استهداف مطار صنعاء وضع القوات المسلحة أمام مسؤولية الرد على تلك الجرائم. وذكرت الخارجية في بيان لها بتجاهل النظام السعودي لكل المطالبات برفع الحصار ووقف استهداف مطار صنعاء الدولي على مدى 12 عاما بما فيها المطالب الأممية، وباعتبار ذلك الأقل كلفة على هذا النظام من مغامراته التي ستلحق به ضررا استراتيجيا. ونصحت الخارجية شركات الطيران المتجهة إلى المطارات السعودية أن تنسق مع مركز العمليات الإنسانية اليمني، كما اعتبرت الأنشطة السياسية والإعلامية العدائية للنظام القطري شراكة في دماء ومعاناة اليمنيين، وتراجعا من دور الوسيط لحل الصراعات إلى الاصطفاف الخاطئ مع السعودي، داعية النظام القطري لمراجعة سياسته العدائية. واعتبرت الخارجية عور الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن يكشف أنشطة مشبوهة تشرعن الجرائم السعودية، محذرة من اتساع قائمة الأهداف إذا لم يكف العدو السعودي عدوانه، وحتى يكون صراخه عنوان المرحلة داعية أصحاب. واختتمت بيانها بالتأكيد على أن عسكرة النظام السعودي لباب المندب دون أن يبدي المجتمع الدولي قلقه يكشف حقيقة النوايا والدوافع ويفضح الازدواجية.
8: وانتقد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري بشدة أداء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جراندبرغ، وقال إنه يتصرف كحليف للسعودية وليس كوسيط في الأزمة اليمنية. وقال العجري في تغريدة نشرها على حسابه في منصة إكس إن المبعوث الأممي لليمن يتحدث كحليف للسعودية وليس كوسيط في الأزمة اليمنية، يتطوع لإدانة أي هجوم مضاد للجيش اليمني ضد العدوان السعودي، ويبتلع لسانه إزاء الهجمات السعودية التي تستهدف الأعيان والبنى المدنية في اليمن، قائلا إن هذا السلوك من شأنه أن يعطل ما تبقى من دور أممي خدمة للرغبة السعودية. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد طفل وإصابة 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل إثر استهداف العدو السعودي منزلا في حي سكني بمنطقة باب شعوب بأمانة العاصمة صنعاء. وفي بيانه أوضح الأصبحي أن عدد ضحايا العدوان السعودي ارتفع إلى أكثر من 91 شهيدا و168 جريحا غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء التصعيد السعودي في 3 سبتمبر. المسيرة نزلت إلى مكان جريمة العدوان السعودي التي تسببت باستشهاد طفل وجرح عدد من المواطنين، ورصدت الأضرار والدمار وشهادات سكان الحي المكتظ بالسكان في باب شعوب بالعاصمة صنعاء.
9: الجريمة الجديدة التي ارتكبها العدو السعودي هنا في باب شعوب، وكما نشاهد هذا هو مكان الجريمة، وهذه المنطقة هي سوق شعبي يكتظ بالمواطنين.
10: سوق شعبي
9: أشهد،
10: سوق شعبي، وهذا صار داع رأس.
11: سوق كفانة وسوق جاني، هذا محلات سوق، وهذاك سوق، كلها محلات تجارية، ما بيش حاجة حي سكني هذا.
9: فرق الدفاع المدني تحاول رفع الركام.
12: أخي بنسمع في التلفزيون بيقول لك استهدفوا مواقع حوثية، لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم، مساكن يعني بيوت سكنية في حي سكني في شعوب.
9: فهذا المكان في عز النهار في ذروة ازدحام السكان والمواطنين في هذا السوق الشعبي، أشهد
13: ضربة من العدوان السعودي على منزل الجمالي، وهذا المنزل أمامكم شاهدوه، وحصل شهيد وجرحى.
12: صار بالحصاء، ليش ما يفعلوا يا جهر الرجال؟
9: والميناء بالميناء، كل سلمان عن تخلاك دحره، والله العظيم ما نفلته.
13: محمد بن سلمان هو المرتزق اللي معه، يقعوا رجال ويواجهوا رجال لهم بالمعارك صحيح. ما يجي يشوفوا كل المساكين اللي حالتهم حاله، بعضهم ما لقوا الاكل نفسه، بعضهم مع مرض، بعضهم ذا، وهم فوقنا، والله العظيم انه في امان. يروحوا هناك رجال قدامهم بالجبهات. واللي اشتغل احنا مستعدين، رجال وشباب روح القاتل، من اليوم راح والله ان كلتنا بنروح.
11: يا محمد بن سلمان والله ما بنخاف لا منك ولا من امريكي ولا من اسرائيلي، ارواحنا وبلادنا ودمانا وجهالنا فدا وطننا وبلادنا، وانت خلي هذا اليهودي ينفعك.
14: بس يعني نقول الحمد لله والشكر لله، الله ينصر المجاهدين وينصر الشعب اليمني باذن الله وباذن قوة واحد احد.
9: أحد أصحاب المحلات التجارية المتضررة جراء هذا العدوان،
15: هذا العدوان الظالم السافل. نحن الآن مستعدين للجهاد، ما نخافش الموت، مستعدين للجهاد، جهاد ما فيش أي جهاد، لأن هذا عدو سافل بقدم.
16: لن يخيفنا ولن يوقفنا ولن يهنا أبدا.
9: من هنا من باب شعوب محمد الجبلي المسيرة.
8: في محافظة تعز استشهد طفل إثر انفجار عبوة من مخلفات العدوان السعودي في مديرية جبل حبشي. وأفاد مراسلنا في تعز باستشهاد الطفل شعيب علي سيف ثابت البالغ من العمر 14 عاما في عزلة الشراجة إثر انفجار عبوة وهو يرعى أغنام. وشن طيران العدو السعودي 13 غارة استهدفت منازل ومنشآت تعليمية في عدد من مديريات محافظة تعز. مراسلنا أفاد أن طيران العدو استهدف بست غارات مديرية المصراخ، منها غارة على مدرسة الفلاح بمنطقة المطالي وغارة على بيت الشيخ عبد الولي الجابري، فيما استهدف طيران العدو بغارة مدرسة الجيل الجديد بعزلة الحازة قرية العرمة بمديرية صبر الموادم، وبغارة أخرى نقيل الزربي بمديرية حيفان، فيما شن ثلاث غارات على مديرية الوازعية وغارتين على منطقة سفتيل بمديرية صالة. في محافظة عمران استهدف العدو السعودي ظهر اليوم مزرعة للدواجن في مديرية حرف سفيان. وأفاد مراسلنا أن العدو السعودي استهدف بسبع ضربات تنوعت بين الغارات الجوية والقصف الصاروخي استهدف مزرعة الدواجن في مديرية حرف سفيان، ما أدى إلى نفوق عدد كبير من الدواجن وتدمير المزرعة بشكل كامل.
17: أعمالهم القذرة في المواطنين، استهدفوا مزرعة دجاج،
11: طرب دجاج، دجاج أفاريخ دجاج، خبرة دجاج، عادبة حيا فيكم، عادبة شرف، عادبة غيره، هذا ليست مواقع عسكرية وإنما دجاج.
18: كل ما ضرب كل ما زاد الحقد في قلوبنا عليه.
8: وفي سياق عدوانه المتواصل على اليمن، شن طيران العدو السعودي غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات خلال الساعات الماضية. وأوضح شبكة مراسلين أن طيران العدو السعودي شن غارة على مطار صنعاء الدولي وغارتين على مديرية النهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارة على مدينة صعدة وست غارات على مديرية ميز وغارة على مديرية الصفراء بالتزامن مع قصف صاروخي على مديرية سحارة. دشنت هيئة الزكاة النزول الميداني لتلمس احتياجات المواطنين في مدينة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، وتوعية التجار بعدم الانجرار خلف أكاذيب وادعاءات أبواق العدوان الرامية للتشويه بهيئة الزكاة والنيل من مكانتها والتقليل من إنجازاتها. وعقب الزيارة الميدانية لمدينة التربة، ترأس مدير مكتب الزكاة بالمحافظة شوقي المغلس اجتماعا بحضور عدد من أعضاء السلطة المحلية لمناقشة الاحتياجات الضرورية للمواطنين وإعداد البرامج والخطط لتنفيذها، موجها الدعوة للعاملين السابقين فيما كان يسمى بالواجبات بالعودة لممارسة أعمالهم في رحاب الهيئة العامة للزكاة، مؤكدا ألا إقصاء لأحد أو تهميش.
19: اليوم بفضل الله عز وجل نقوم بالزيارة إلى مديرية الشمايتين، وذلك للاطلاع على أحوال المجتمع والناس هنا والاحتياجات للمشاريع الذي هي في إطار الهيئة العامة للزكاة، ليتسنى لنا الاطلاع من قرب مع المجتمع والمواطنين، وذلك للرفع بخطة لمشاريع هيئة الزكاة في الأيام القادمة بإذن الله. نطمن موظفي الواجبات سابقا والذي سيكونون الآن تبع موظفين للهيئة العامة للزكاة، نطمنهم ونقول لهم رسالة أنه يستمروا في أعمالهم، الوضع لن نقص أحد، المعيار عندنا سيكون هو بالجدارة وبمدى النجاح والإخلاص في إقامة الركن الثالث من أركان الإسلام، وسيكون واجبهم اليوم ليس واجبهم الجباية كما كان في نظام السلطة المحلية الجباية، اليوم سيكون واجبهم الأساسي 80% تلمس أحوال الناس وتنفيذ المشاريع وإيصال الزكاة الذي فرضها الله عز وجل للفقراء والمساكين من نفس أبناء المناطق.
8: بينما يحاصر مطار صنعاء الدولي ويستهدف ويسقط شهداء من كوادره ومن المواطنين، تقف الأمم المتحدة موقف المتفرج، وحين يطال الرد اليمني مطار خالد الدولي في الرياض تتعالى الإدانات وتستحضر نصوص القانون الدولي في ازدواجية تضع مصداقية المنظمة الدولية على المحك.
20: الجمعة، عدوان سعودي يستهدف مطار صنعاء الدولي نتج عنه استشهاد فردين من موظفيه. السبت، القوات المسلحة اليمنية تضرب مطار خالد في الرياض بعيدا عن مغالطات الرواية السعودية. ومن قبل مطار صنعاء محاصر من نظام الدرعية لأكثر من عقد مضى، قصف مرة تلو أخرى، واليوم مطار الرياض توقفت خدماته نتيجة الرد اليمني على ما جنته يدا نظام آل سعود. فهل تساوى الفعل ورد الفعل في عيني الأمم المتحدة، أم أن لها عوار يرى بشكل آخر؟ على الأمم المتحدة حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية يجب عليها قمع أفعال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم. هذا مما تنصه المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. وثانيه، تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، وهذا فيما يبدو بأنه ليس إلا حبرا على ورق. فالأمين العام للأمم المتحدة رأى مطار الرياض ولم يرى مطار صنعاء، يدين رد الفعل ويتناسى الفعل، ويضيف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وجدير تذكيره إيانا بالقانون الدولي، والقانون الآنف ذاته هو ما يقرر مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا عين ما فعله اليمن لا باغ به ولا عاد. وليقل قائل، ربما ذلك مجاز أتى من تربعه على أمانة جمعية الأمم المتحدة، فليكن إذن قليلا من الأمانة للميثاق الذي تقصده هيئته تلك. ففصله الأول يقيم أركان الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة لجميع أعضائها، أي ليس ذا ولد حرة وذا ولد جارية. مبعوثه أيضا غرودنبرغ انضم إليه في الإدانة، وهو المناط به حيادا بين كل الأطراف وخلق جو يناسب تسوية سياسية مستقبلية، بدا منضما لمشغله ومنحازا لطرف المملكة. ناهيك عن تهمة تهديد الملاحة وغيرها، لدرجة أن من يسمعه يخاله ناطقا باسم بن سلمان لا سواه. لا تبدو المسألة مسألة مطار أصيب هنا ومطار تعطل هناك، بقدر ما تبدو امتحانا لمعنى العدالة حين توضع على طاولة السياسة الدولية. فحين يكون الضحية يمنيا يصبح الصمت دبلوماسية، وحين يصل الرد إلى الرياض تستيقظ لغة الإدانة وتستدعى نصوص القانون الدولي من أدراجها. للميثاق عين لا ترى إلا باتجاه واحد، والسيادة فيه حق يمنح لذوي أرحام أمريكا وأحبائها.
8: استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي عزلة الرماد بمديرية ناطع في محافظة البيضاء بقذيفتي هاون، ما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المواطنين. ووفق مراسلنا في البيضاء، فإن القذيفتين سقطتا أمام محل تجاري لأحد المواطنين وعلى مقربة من منازل المواطنين، ولولا العناية الإلهية لا خلف شهداء وجرحى. أكد حزب التصحيح وقوفه خلف القيادة في فرض معادلة الحصار بالحصار، ودعا في الذكرى 49 لاغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي إلى المضي لكسر التدخل السعودي الوقح في اليمن.
21: 49 عاما على الجريمة السعودية باغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، تنظيم التصحيح يحيي الذكرى بالتأكيد أن اليد السعودية استهدفت بذور دولة يمنية كانت تسعى لتحقيق السيادة وترفض الهيمنة.
22: لقد استهدف الحمدي ورفاقه، لأن مشروعه كان أكبر من رغبات الارتهان للخارج وأقوى من محاولات فرض الوصاية والأطماع التوسعية السعودية التي واجهها الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي.
2: لكن مشروع التحرر لا زال قائما وسيظل كرماء وأعزاء بفضل الله وبفضل ثورة 21 سبتمبر وبقائدها الهمام سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
21: المشاركون من نخب حزبية وسياسية أكدوا أن الأمل معقود اليوم في إسدال الستار على عقود من الهيمنة والتدخل السعودي الوقح في اليمن.
3: الملحق العسكري السعودي هو الذي كان قائم بعمليات التنظيم والتنفيذ وهو صالح الهديان، وهذا معروف لدى الجميع، وهذه تعتبر كارثة كبيرة جدا في اغتيالات قادة الدول.
4: وإذا كانت السعودية قد استطاعت أن تبقي اليمن تحت الهيمنة، لكننا اليوم نثق ثقة كاملة في قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي القائد العلم الذي سيخرج اليمن من الهيمنة والعباءة السعودية التي كانت جاثمة على اليمن واليمنيين منذ عقود.
21: بالتزامن مع إحياء الذكرى 49 لاغتيال الرئيس الحميدي على يد النظام السعودي، غارات سعودية على العاصمة صنعاء لتؤكد بالدليل أن الدور السعودي لا يزال في مربع المعاداة للشعب اليمني، وأن هذا النظام لا يزال يكن العداء والخصومة لكل ما هو يمني. من أمام ضريح الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، إبراهيم الوادعي، المسيرة.
8: عقد أبناء مديرية خدير بمحافظة تعز لقاء قبليا مسلحا إعلانا للنفير العام والجهوزية لمواجهة العدو السعودية.
23: في هذا اللقاء القبلي المسلح، أحرار وشرفاء مديرية خدير بمحافظة تعز يؤكدون الثبات مع فلسطين والاستنفار لمواجهة العدوان والحصار وبهتان العدو السعودي ومواجهة التصعيد بالتصعيد.
24: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
25: سام اف ام، إذاعتك أنت.
26: واحنا رجال السيد والله.
25: سام اف ام، وقفة إعلانية. مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
27: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
27: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
5: أتينا الأحلى لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
6: ما مش مؤمن في بيته،
7: قال عند المكان ما به.
10: ما احنا رجال دخل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم، أسفين يقينا.
12: ما بينا ولا علم اللي يقول يا سيدة، حاجة
13: لبين. 7-6-3-3-5-5-5-5.
26: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
28: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
28: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
26: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوقف، هذا محسوب وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: الله الرحمن الرحيم، سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة، ينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
2: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.
3: رجال مواقف،
4: إنهم رجال صح يودون في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة،
3: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
5: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة،
3: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
6: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
3: حي على خير الرجال.
6: كل ما عليكم
3: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
6: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
3: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
7: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
8: أتينا الأمانة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
9: ما مش مؤمن في بيته،
10: قلت في المكان ما به.
11: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
3: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.

معه بالله اتصال، تنحني له رؤوس الجبال. مثل ما كنا ما نزال، الأشدة عند النزال. سيدي يا تاج الكمال، بالحفاة تحدى النعال. سطينا القوى بالله الأقوى، واصبح من كوى بالنار يكوى. يقوى من حوى قوة وتقوى، لا يبقى لوى للخصم الأسوى. لا مخرج سوى في حرب شعوى، القوة دوى والضعف عدوى. قوم السلام احنا ومحنا قوم الاستسلام، وحامل الترباس حامل راية الإسلام. إذا تقدمنا بأمر السيد المقدام، ندعس على روس الأعادي لو تكون الغام. كموم كموم فوق الخصم وهجوم، تحرم عينها النوم، يلقى خاتمه غبرة. كموم حرب رجوم ورجوم، حرب تقوم وتقوم في الوادي وفي الصحراء. ثمال السعودية، ثمال السعودية وصاية على اليمن، ولا بان خلي شبر لذنابها العبيد. عزمنا على التحرير لو كلف الثمن، على كل شبر نحرره يرتقي شهيد. حرب ضرب الضرب، لا رأفه ولا رحمه، نار ليل نهار لا تبرد ولا بغمه. قص عصف ونس زهق ارواح بالجملة، عزم جراء حزم، لا فرصة ولا مهلة. الله القاهر هو الله، والناصر هو الله، لن يهزم من تولاه. الله كل الفضل لله، كل المن لله، لسنا شيء دون الله.

على خير الرجال عبر فيلق القدس الإذاعي. 8 إذاعات واليوم 9 إذاعات مباشرة وعلى الهواء مع رجال الرجال في هذا الشعب المجاهد والمقاوم الذي يتصدى لأكبر عدوان ظالم وغاشم على هذا الشعب وعلى كافة المستضعفين. عبر أثيركم سام اف ام وإذاعة الجوف والرسالة وصوت الأحرار وإذاعة وطن وصوت أيضا إذاعة 21 سبتمبر وإذاعة الاقتصادية وأيضا إذاعة ريمة على التردد 98.1. سنكون معكم في هذه الحملة الشعبية المستمرة. حي على خير الرجال. بمعنويات عالية وبصمود وثبات وإرادة لا تلين يستمر شعب الإيمان والحكمة في تحركه، في استجابته، في ثباته، في مواجهة العدوان وتحشيدات العدوان.

0: مع خير الرجال في هذه البداية، بداية البشائر، بداية الانتصارات التي تحتم على الجميع أن يتحركوا في هذا الإطار. من مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، أجواء مطارات الرياض والدمام وأبها وجيزان ونجران تخلو من الطائرات، هو الله. من أوقف مطارات اليمن، من استهدف المطارات والموانئ، من استهدف كل شيء في هذا البلد يستهدف بقوة الله عز وجل، بطوفان الصواريخ والمسيرات التي لا تبقي ولا تذر لذلك العدو الغشوم.
1: بسم الله
2: بسم الله بسم الله
1: بسم الله.
0: اليمن يتقدم برجاله الأوفياء لطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي في كل المديريات وفي كل الأماكن التي تخندق فيها العدو. ومن البشائر المستمرة التي أطلت على شعب الإيمان والحكمة مساء هذا اليوم، تطهير مديرية المصراخ بالكامل في محافظة تعز من الأدوات، من التحشيدات السعودية التي كانت تعبث والتي كانت تستغل المواطنين وتستهدف أبناء شعبنا اليمني. بقوة الله عز وجل الانتصارات مستمرة، والجيش اليمني مستمر برجاله بدعم أبناء هذا الشعب، باستجابة الجميع في مسار التعبئة وفي التحرك الفعلي على أرض الواقع.

0: أمام هذه الانتصارات يا أبناء شعبنا اليمني يا خير الرجال، ما هو الواجب؟ ما هو الواجب؟ بينما يفرض مجاهدو الجيش اليمني معادلة الحصار بالحصار التي تستهدف العدو والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار والعاصمة بالعاصمة، اليوم بقوة الله عز وجل لدينا معادلة. هذه المعادلة التي نرى ثمارها في هذه اللحظة انكسار هيبة ذلك العدو الذي قال في بداية هذا العدوان أنه يحتاج إلى شهر واحد لكسر وإخضاع هذا الشعب. اليوم بقوة الله عز وجل أين هو العدو؟ العدو يستجدي الجميع، العدو يستنجد بالجميع، من الأمريكي إلى الفرنسي إلى السوري إلى الباكستاني إلى التركي إلى الإيطالي إلى اليوناني، والجميع يستنجد بهم، وحتى مجلس الأمن يستنجد به. ولكن أمام هذا الواقع وأمام هذه التغيرات وأمام هذه المعادلات، واجب أبناء شعبنا اليمني أن يواكبوا تلك الانتصارات بالتحرك، بالتحرك على كل مجال وعلى كل صعيد. العدو الذي أوغل في دماء أبناء شعبنا اليمني، والجميع يتذكر مشاهد 12 عاما من الإجرام، من العدوان، من الطغيان، والتي لا زالت عالقة في ذاكرة كل يمني. وقبل أيام، قبل أيام كانت الذكرى 10 لاستهداف الصالة الكبرى، وكم يا صالات استهدف، وكم من جرائم ارتكب في الأسواق، في المدارس، في المستشفيات، في الطرقات، في المساجد، في كل بيت، وفي كل المحافظات والقرى والعزل كانت تنالك بصمة لذلك العدو المجرم في استهداف أبناء شعبنا اليمني. مؤخرا وقبل أيام تم استهداف الأطفال والمدنيين والآمنين العزل في مختلف المحافظات، وكلنا نتذكر ما حدث بحق الطفلة أثير وبحق تلك الأسرة في محافظة حجة.
1: وأيضا لنحضر هذا حفل التخرج، وقد نصحنا الكثير أن نرسل أو نبعث من يحضر في هذا التخرج، فأبينا إلا أن نحضر بين أوساطكم، فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم.
0: هذا منطق المجاهدين، منطق أبناء شعبنا اليمني الأحرار الذين يواكبون كل تحرك عدواني وكل إجرام بالتحرك إلى كل الجبهات، وبدعم خيارات الجيش اليمني اليوم الذي يتحرك لاستهداف وأيضا فرض معادلة للعدو. اليوم يا كل الرجال، العدو استهدف أحد الأسواق في العاصمة صنعاء، ومن منا لا يعرف سوق شعوب المركزي، استهدفه بغارة جوية نتج عنها بعض الجرحى. أمام هذا العدو الذي لا يرعوي عن استهداف المدنيين، وأمام هذا العدو الذي يستهدف كل شيء، حتى أن العدو استهدف مزرعة للدجاج في محافظة عمران في مديرية سفيان تحديدا، ورأى الجميع. هذا العدو الذي لا يفرق بين بريء وبين من يواجه، ما هو الواجب علينا اليوم؟ أن نظل متفرجين؟ أن نظل منعزلين؟ أن نظل أسيري الديار أمام ما يقوم به العدو ويصنعه بحق شعب بأكمله؟
2: واحد عمر الله ولا يطول عمره، قال الدل ما يدين ابن آدم عافية ولا الشجاعة تكسر العمر الطبع. عندك
3: سجّمرات؟
2: أحد عايش الساعة؟ أيوة شجاع ولا أدري لك. أدري. عيطوله. ما هو في مكان سابق؟ كتب على الجمل بيتا. تعم قال كتب على الجمصية. كتابه. هم على الجمل بيتا. وأعرفهم لكم. وعدا. أنت لو جاين وهو.
0: لم يكتفي العدو بقتل أبناء شعبنا اليمني والتلذذ بمعاناة أبناء هذا الشعب، بل مارس كل الأساليب وبكل الأدوات بحق أبناء هذا الشعب. قطع المرتبات، استهدف كل أشكال الحياة مارس كل أنواع الظلم والإجرام بحق أبناء هذا الشعب. وفي المقابل تحرك أبناء شعبنا اليمني لمواجهة ومجابهة كل ذلك الظلم، وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان كان أبناء شعبنا اليمني الرجال رجال الرجال في كل الجبهات يضحون بدمائهم، يصنعون ملحمة أسطورية، يواجهون الظلم والاستكبار الذي يقف في ذلك الظلم والعدوان، ليس فقط السعودي فقط، بل السعودي وإلى جانبه الأمريكي وإلى جانبه الصهيوني، وهم يصنعون هذه المعاناة وهذا المشهد بحق أبناء هذا الشعب. لذلك اليوم بقوة الله عز وجل عندما نستمع إلى هذه الانتصارات، وعندما نرى ذلك العدو يترنح بتلك الضربات المسددة على أيدي رجال الرجال، ينبغي أن نواكب ذلك بالتحرك، بالتعبئة، بالاستجابة، بالنفير في سبيل الله.
3: كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء، فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا.

0: العثمانية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، وكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله.
1: من البشائر، من البشائر لكم يا أبناء شعبنا اليمني في هذه الأثناء، فلايت رادار والذي يعنى بحركة الملاحة الجوية، هذا الموقع يرصد من مطار الدمام تعرض المطار لهجوم واسع واضطرابات في حركة المطار وإلغاء 53 رحلة جوية في مطار الدمام. من مطار الدمام إلى الرياض وإلى مختلف المطارات أصبحت بقوة الله عز وجل تلك المطارات مغلقة موصدة، تعيش ما عاشه مطار صنعاء الدولي على مدى 12 عاماً. هو الله

0: طبعا دول تتحدث عن الإدانة والاستنكار أمام الضربات اليمنية المسددة إلى مطارات العدو السعودي. لهؤلاء المنافقين نذكرهم بأن مطارات اليمن لا زالت مغلقة ومحاصرة ومستهدفة على مدى 12 عاما. كل ذلك الضجيج لن يزيد أبناء شعبنا اليمني إلا إرادة وعزم وتحرك واستجابة لمواجهة كل ذلك النفاق.
1: اللهم إنا نسألك
2: وجل رسولك.
0: اليوم بقوة الله عز وجل تفرض المعادلات بسواعد الرجال الصادقين الذين يتحركون إلى رفض جبهات العزة والشرف، الذين يتحركون باستجابة لأوامر الله عز وجل. عندما يقول الباري عز وجل لعباده المستضعفين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هنا يتضح من هو المؤمن، من هو الذي يتحمل المسؤولية من المتخاذل. ونحن في هذه الحملة الشعبية المستمرة حي على خير الرجال ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى التحرك الفاعل، إلى الاستجابة لأوامر الله عز وجل في مواجهة الباطل، في مواجهة الطغيان، في النفير صفا واحدا كالبنيان المرصوص.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
4: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
5: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
6: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
7: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
8: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
9: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
0: 7-6-3-3-4-5 هذا ليس مجرد رقم، بل هذا مسار، مسار للتعبئة، مسار للتحرك، مسار للجهاد في سبيل الله عز وجل، مسار لمواجهة الطغاة والمستكبرين الذين عبثوا وارتكبوا أبشع المجازر بحق أبناء هذا الشعب على مدى سنوات طويلة. اليوم لدى الجميع فرصة أن يتحرك في سبيل الله، أن يواجه أعداء الله، أن يواجه من قتلوا النساء والأطفال، من ارتكبوا أبشع الجرائم بحق عباد الله المستضعفين. اليوم لدينا فرصة، لدى كل الرجال فرصة لأن يتحركوا في مواجهة الظلم والاستكبار الذي قال في بداية هذا العدوان السفير السعودي، وكلنا نتذكر عندما قيل للسفير السعودي في الأمم المتحدة متى ستتوقفون عن استهداف اليمن وعن ضرب اليمن، قالها بكل بجاحة، بكل وقاحة، بكل كبر وعنجهية. قال: وهل يتوقف الزوج عن ضرب زوجته؟ شبه أبناء هذا الشعب بالزوجة التي يتم ضربها. وموقف رجال أبناء شعبنا اليمني تجلى في الميدان من خلال الاقتحام، من خلال الضربات، من خلال التحرك، من خلال الاستعداد، من خلال العنفوان الذي تجلى في كل ميدان وعلى كل صعيد.
10: The Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
11: هناك معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.
12: أمانة عليهم دم ابني.
13: لا يا شباب، لا يا ابني،

0: مستحيل والله، لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء. أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
2: يلا ضرب هذا.
3: انت
1: سلمنا سقاس عود عند المحاصر،
3: نواجه جيشان.

بقوة الله عز وجل اليوم نقولها للعدو السعودي، ما قد شاف من الجمل اللذنه، ما رآه العدو اليوم في مطاراته وفي منشآت الطاقة هو البداية فقط. من تكبر، من تسلط على هذا الشعب بعدوان وإجرام لا متناهي ولا محدود، اليوم يرد الصاع صاعين على ذلك العدو، وكل ذلك بسواعد الرجال الذين استجابوا لله عز وجل في جهاد وفي مواجهة الظالمين والمستكبرين. 7-6-3-3-4-5 هذا هو رقم الشرف، رقم الغيرة والحمية التي تترجم في كل ميدان وعلى كل صعيد، وكما كان أبناء شعبنا اليمني في كل مرحلة في كل لحظة كانوا إلى جانب المجاهدين بالدعم، بالمال، بالإسناد، بالسلاح، بالرجال، بكل شيء حتى بالإنفاق. يستمر هذا المشهد اليوم، القبائل اليمنية تخرج في كل المحافظات لتؤكد الاستعداد والجاهزية، صوات أبناء شعبنا اليمني ترتفع من كل المديريات، وثورة شعبية تسود في كل المحافظات وفي كل القرى والمناطق، والجميع يتحرك استجابة لله عز وجل في نفير لا متناهي حتى دحر ذلك العدوان المستكبر. حتى هذه اللحظة تخيلوا أن العدو المجرم يرفض الإقرار بحق هذا الشعب. حتى هذه اللحظة العدو مستمر في عدوانه وفي حصاره، حتى هذه اللحظة العدو يجدد عدوانه وحصاره على أبناء هذا الشعب. اليوم فقط 124 غارة جوية على شعب الإيمان والحكمة، وصل عدد الغارات إلى أكثر من 2000 غارة أمام هذا العدوان وأمام هذا البهتان وأمام هذا الطغيان. ما الذي سيوقف هذا الطغيان إلا سواعد الرجال، إلا التحرك، إلا النفير، إلا الجاهزية، إلا الاستعداد، إلا المضي، إلا التحرك في خط مواجهة أعداء الله. لن يوقف كل هذا الظلم والطغيان التفرج والاستكانة والهدوء والسكون أمام هذا العدو وأمام هذا الطاغي الذي يتلذذ بمعاناتنا، الذي يتلذذ ويشرب دماء اليمنيين على مدى أكثر من 10 سنوات. ما الذي سيوقف كل ذلك الجور والظلم والطغيان إلا سواعد الرجال والتحرك في مسار يؤثر على ذلك العدو؟ اليوم بقوة الله عز وجل مطارات العدو متوقفة، اليوم العدو يئن، اليوم العدو يستكين، اليوم العدو يستنجد بكل العالم لإيقاف هذه الضربات. وفي المقابل أبناء شعبنا اليمني بقوة الله عز وجل، بفضل الله، بتأييد الله، يتحركون بتوجيهات الله ويتحركون في مسارات وقف ذلك الظلم وذلك العدوان. لذلك الدعوة مستمرة ومتجددة لخير الرجال في كل المحافظات في كل القرى لمواجهة كل ذلك الظلم والطغيان. 7-6-3-3-4-5 وامتر وتحرك في سبيل الله وواجه الطغيان.

القوة هالقوة، لا بارك الله في الضعيف. ما بش مؤمن جبان، ما بش يمني متخاذل، ما بش حر في هذه اللحظة جامد، ما بش. معركة حاسمة نخوضها لله وجهادا في سبيل الله. وقد بغى الباغي وظلم شعب الإيمان والحكمة، وجب على هذا الشعب أن يتحرك وأن يستجيب لله من منطلق، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه من هذا المنطلق، من هذا المنطلق ومن هذه القاعدة يتحرك شعب الإيمان بعنفوان، باستجابة، بنفير، في كل الاتجاهات وعلى كل الأصعدة. من الضربات المسددة ومن الانتصارات المستمرة يتضح حجم الوجع والرعب والخوف والانكسار الذي أصاب العدو عندما استهدف اليمن مطارات النظام السعودي. خرج ذلك المجرم الكافر الملعون دونالد ترامب ليهدد هذا الشعب، وهو الذي قد تناسى ما أصابه من أبناء شعبنا اليمني خلال معركة طوفان الأقصى. كل تلك التهديدات الذي ساقها المجرم دونالد ترامب لن تقدم ولن تؤخر ولن تؤثر على هذا الشعب. وليسجل التاريخ أن أبناء هذا الشعب عندما هددهم ذلك المجرم ازدادوا صلابة وحضورا وارتقاء في مواجهة الباطل. في كل الميادين جحافل المجاهدين تواجه جموع المعتدين. في كل الميادين تصدر أروع الانتصارات وأقوى الملاحم بأيدي رجال الرجال.

وقد توعد الظالم باستهداف هذا الشعب، يقولها الصغير والكبير في كل الميادين متوعدين كل ذلك الإفك والعدوان. نحن يمن الإيمان، نحن نفس الرحمن، مستعدون لكل الخيارات، حاضرون لمواجهة كافة الطغاة. وما رآه العدو سابقاً خلال معركة الإسنان سيراه العدو مجدداً في كل الجهات وفي كل الجبهات بأيدي رجال لا يخشون إلا الله، بأيدي رجال يستبشرون بمواجهة أعداء الله. 7-6 3-3 4-5

0: رجال مواقف
1: إذاهم رجال صح وكنا في ميدان وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
0: والمبادرة السريعة
2: يا الآن
0: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين. فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة. بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية. حي على خير الرجال. كل ما عليكم هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط، وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
3: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
4: أتينا لحنا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
5: ما مش مؤمن في بيته
6: قلت في ذا المكان ما به
7: معنا رجال دخل بلادنا ومحنا رجال أسفينا دم أسفيني وقيمة
8: أبي دور رحل من يقول لي أسفينا دم حرج ربي لا عارض عليك.
0: 7-6-3-3-5-5-5-5.
9: لنا موعد مع العالم وجند الله ما تغلب، مسيرتنا بعون الله باتوصل مآربها، سفينة نوح باتمضي ومن يشتي النجاح يركب، وحالك ألف حالك من جلس واخطى مراكبها. قال: سلكناها مع ابن البدر يا سعد الذي يركب، ركبناها مع ابن البدر يا سعد الذي يركب، وخاسر ألف خاسر من جلس واخطى مراكبها. توكلنا على الباري وبالأسباب ذي سبب مسيرتنا، سفينة نوح زره من يقاربها، بدين الله بانصدع ونردع كل من كذب. لنا غاية رسمناها وحددنا قوالبها، فلن نترك عيال سعود. قال: لنا غاية رسمناها وحددنا قوالبها، معك طالوت بانمضي وحاشا يوم نتذبذب. توليناك أبو جبريل وما نخشى عواقبها، ومن نهر خلفنا غرفة باليد ولن نشرب. لنا عبرة أخذناها وفاتتنا تجاربها، وبانهزم قوة الطاغوت على جالوت يترقب يمن الإيمان والحكمة ويطلع مناقبها. هدفها تحكم العالم وشرع الله لها مطلب، فما بالك بساحلها ومندبها وماربها. قال: هدفها تحكم العالم وشرع الله لها مطلب، فما بالك بساحلها ومندبها وماربها. تحركنا على مبدا وحاشا يوم نتقلب، وحذر الممتوبه وتصحى من مصايبها. من تورط مع اسرائيل بايندم وبايحنب، ومن طبع مع امريكا وقع داخل محانبها. قال: من تورط مع اسرائيل بايندم وبايحنب، ومن طبع مع امريكا وقع داخل محانبها. خيارات اليمن كبرى وكل الحمد لك يا رب، معانا للعدا كل الخيارات دي تناسبها. ننوح للدول تنوية من قبل اشتعال الحرب، حذاري تخدم إسرائيل وتلبي مطالبها. لذلك بطلوا غاغة على الحكام تتأدب تحاسب نفسها من قبل ما نأتي نحاسبها. قال: لذلك بطلوا غاغة على الحكام تتعذب تحاسب نفسها من قبل ما نأتي نحاسبها. رهان الناس بالباطل بيتلاشى ويتخرب ويبقى الحق واصحابه ويمشوا في مناكبها. فلن نترك عيال سعود تتفرد بهذا الشعب وتأخذ كل خيراته وذرواته وتنهبها. على آل سعود حتى الصبر من صبر اليمن شيب، كظمنا الغيب 10 سنين وزادت في تلاعبها. كفاية لا هنا يكفي زمان الهيمنة قرب، لنا موعد مع جدة، لنا موعد مع أبها، ختمناها بهذا الجول والكورة في الملعب. يمنا قررت تبدأ تعاتب من عاتبها، على هيئة الأركان دق النفط والكهرب وحطم تحليات الماء وروينا خرائبها، وحاصرهم من الماكل وحاصرهم من المشرب، وعلمهم حقوق الجار حملهم عواقبها. وحجم الحرب يتوتر طبيعي، عندنا المندب مفاتيحه مع السيد، إذا اشتدت نوايبها يقلق حين ما يشتد. ويفتح حين ما يرغب. وعاد مفاجآت القد باتت في القرايبها نصنعها الحاصل وجننا بها الكوكب. باقي باقصى تكلفة ممكن تعدينا شوائبها. رعى الله قوة التصنيع ذخر الشعب والمكسب ذراع السيد القائد. إذا اشتدت حرائبها قلوا للمملكة تبشر حقول النفط بها تضرب. قسم بالله قل تلصى وقلنا عن أبايبها. قسم بالله قل تلصى وقلنا عن أبايبها أصلا.
10: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.

لله اكبر طاعه، راجع وادهش وادهل وابهل قد ايه.

حي على خير الرجال، مما أثبته أبناء شعبنا اليمني للعالم بأكمله بأن النظام السعودي ليس إلا مجرد بقرة حلو، لا يمتلك أي جيش، لا يمتلك أي رجولة، لا يمتلك أي شرف. هذا ما أثبته أبناء شعبنا اليمني خلال هذه السنوات وخلال هذه المرحلة على وجه التحديد. وإلا ما معنى أن يستنجد العدو السعودي بكل العالم لاستهداف أبناء هذا الشعب ولمواجهة أبناء هذا الشعب ليستمر في مسار الانحدار، وبإذن الله عز وجل القادم هزيمة متكاملة لذلك العدو وانتصار كامل لأبناء شعبنا الأحرار.

0: حي على خير الرجال بأصوات مرفوعة وبرايات لا تعرف الانكسار. يستمر خير الرجال في تحركهم، في تأهبهم، في جاهزيتهم، في استعدادهم لمواجهة الأعداء. يستمرون في أيضا استجابتهم لله وفي تحركهم إلى معسكرات التدريب والتأهيل. وما هذه الحملة الشعبية المستمرة حي على خير الرجال إلا أحد المنصات التي ينطلق منها خير الرجال لمواجهة أعداء الله.
1: مع مأسرة السلاح المزدوج هم أولياء الله وجنده يمزجون.
0: نعم، هي منصة صاروخية لخير الرجال للتوجه إلى معسكرات التدريب والتأهيل ليكونوا من جسد الجيش اليمني الذي يصدر أروع الملاحم في الدفاع عن اليمن، في الدفاع عن المظلومين، في الدفاع عن المستضعفين في كل مكان، في غزة، في لبنان. اليوم بقوة الله عز وجل أصبح متاحا لخير الرجال أن يكونوا جزءا من الجيش اليمني، هذا الجيش الذي استجاب لله وأسند المظلومين في غزة، الذي استجاب لله وأسند المظلومين في فلسطين، الذي استجاب لله وأسند المظلومين في لبنان. لذلك اليوم الجيش اليمني هو الكيان الوحيد على هذا الكوكب الذي تفتخر أن تنضم إليه.
1: وعظموا دول أمام شروخه تتقزموا.
0: الكيان الذي تفتخر أن يكون اسمك جزءا من هذا الجيش، لأن التاريخ سجل وسيسجل أن الجيش اليمني هو الوحيد الذي تصدى لكل مشاريع أمريكا اللعينة، الجيش الوحيد الذي فرض معادلات، الذي كسر هيبة أمريكا، الذي مرغ أنوف الطغاة والمستكبرين في الوحل. 7-6-3-3-4-5 وكن اسماً، وكن جزءاً من الجيش اليمني.

سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة أربع خمسات وكن أحد الأحرار الثابتين المرابطين المجاهدين المؤمنين في جبهات العزة والشرف. من يدافع عن أبناء هذا الشعب، من يدافع عن الكرامة، عن العزة، عن النخوة، من يؤدب كل الطغاة والمستكبرين.

السابقون السابقون، واليوم في جبهات العزة والكرامة ممن تحركوا عبر هذه الحملة الشعبية، حي على خير الرجال من ينكلون بالأعداء، من يضربوا بالصواريخ والمسيرات، من يطهر اليمن من تحشيدات العدو، من يواجه تهديدات الأعداء، من يتصدوا لكل الهجمات التي تستهدف هذا الشعب ويسند المظلومين والمستضعفين في غزة وفي كل البلدان. لذلك اليوم المسار مفتوح والمجال أيضا متاح لكل قادر، لكل مستجيب لله عز وجل، من 18 عاما وحتى 30 عام المجال مفتوح لأن تتحرك في هذه الدورات العسكرية التي تكتسب من خلالها المهارات القتالية للتنكيل بأعداء الله.

لا معنى لأن تكون رجلا دون أن يكون لك موقف، لا معنى أن تكون رجلا ولا تستجيب لأوامر الله، لا معنى لأن تكون رجلا دون أن يكون لك موقف في كل الميادين. لا معنى لأن تكون رجلا دون أن تعلي صوتك في مجابهة المستكبرين.

0: إلى صانعي الرجال
1: يفصل بين كل الرجال وخير الرجال أن يكونوا ضمن هذه الأصوات قرار واحد بسيط، أن يستجيبوا لله وأن يتواصلوا على الرقم 7-6-3-3-4-5.

كل من يمتلك شرف وغيره وحميه بالتأكيد أنه اتخذ موقف في مواجهة الأعداء. واليوم إذا ما سألنا أي يمني ما هو السبب في ما يعيشه أبناء هذا الشعب على مدى سنوات طويلة، بالتأكيد ستكون الإجابة موحدة وواحدة من الجميع. السبب هو العدو السعودي الذي يريد أن يستبيح هذا الشعب، كما قال السيد القائد، يريد أن يسيطر على أبناء هذا الشعب ويريد أن يتجمل بما يسيطر عليه في هذا الشعب للأمريكي، ليصنع الأمريكي ما يشاء والبريطاني والصهيوني في هذا الشعب. ولكن اليوم بقوة الله عز وجل أصبح الشعب اليمني واعي مدرك لحقيقة هذا المخطط، وكما قال السيد القائد أصبحت المسألة اليوم ليست كما السابق، ليست نزهة ولن تكون نزهة، بقوة الله عز وجل اختلفت المسألة. واليوم قوم الإباء، قوم الجهاد، قوم العنفوان، الأنصار وأحفاد الأنصار اليوم في كل الجبهات يلقنون الأعداء الدروس تلو الدروس، ويؤكدون على أن هذا الشعب وهذه الأرض ستبقى مقبرة للغزاة.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة.

7-6-3-3-4 خمسات للبطولة، للشرف، للعزة، للإيمان. سجلوني يماني.

0: لكل من يريد أن يكون ضمن سجلات حي على خير الرجال ضمن سجلات للبطولة سجلوني يماني 7-6-3-3-4-5 الاسم الرقم العمر المحافظة وانطلق في سبيل الله.
1: جوز عند الظلمة باجاب عوض كم خشوم الصيانة للبطولة
0: للبطولة للشرف للعزة للنخوة للإباء سجلوني يماني. المجاهد نبيل فارع 25 عام صنعاء أرحب قوة. للبطولة سجلوني يماني المجاهد محمد المصعبي 22 عام ريمك كسمة قوة. للبطولة سجلوني يماني المجاهد محمد العزي 20 عام من ذمار عتمة يا قوة الله 7-6-3-3-4-5 من كل المحافظات من كل القرى من كل العزل للبطولة للشرف للعزة سجلوني يماني.

للبطولة سجلوني يماني المجاهد حازم محمد 26 عام الأمانة بن الحارث ونعم يا ونعم بصنعاء ونعم برجال صنعاء ونعم برجال ريمة ونعم بذمار المجد قوة للبطولة سجلوني يماني المجاهد نايف جعران 30 عام من ذمار عتمة يا ذمار يا ذمار المجد يا خير الأبطال قوة

للبطولة سجلوني يماني المجاهد حمد ذيبان 18 عام من محافظة صعده الطلح. ونعم ونعم برجال صعده يا قوة الله. للبطولة سجلوني يماني المجاهد علي الذماري أو علي النماري 26 عام من ذمار عنس قوة القوة. نماري نماري.

0: واحد وكن أحد الأسماء، أسماء حي على خير الرجال. 7-6-3-3-4-5 وكن جنديا من جنود الله. دعوتك تدور يرد الصاع ما يسكت ولا يحمل. المجاهد أحمد الحاج 23 عام من ذمار جهران. قوة
1: احنا معانا الله ما يمكننا لنا وننكسر وانتم مع امريكا واسرائيل في صف العصا.
0: تنافس مستمر من كل ابناء المحافظات اليمنية للانطلاق في هذه الحملة الشعبية المستمرة. حي على خير الرجال. خير الرجال للدفاع عن الدين، عن الأرض، عن العرض، للدفاع عن عباد الله المستضعفين.

إبراهيم إسماعيل 27 عام من ريمه الجبين. يا الله القوة القوة، لا بارك الله.

سعد محمد حسن 27 عام من ريمة هالجبين. يا قوة قوة قوة يا رجال ريمة، ريمة هالثبات، ريمة هالإباء، ريمة هالعنفوان، كما جبالها رجالها أيضا. أيضا المجاهد دارس محمد حسن 27 عام من ريمة هالجبين. سجل يا تاريخ.

المجاهد مختار عبد حسن 26 عام ريمه الجبين. يا الله يا قوة الله، سلام الله على كل أبناء شعبنا الأحرار، سلام الله على كل رجال ريمة وعلى كل الرجال المستجيبين في هذه الحملة الشعبية المستمرة. حي على خير الرجال.

قد يندم على أيدي رجال الرجال المستجيبين لله 7-2-6 3-3 4-5 المجاهد صالح حربي 19 عاما من عمران عمران.

المجاهد أحمد السنيني 20 عام صنعاء بني مطر رجالا يا قوة الله أنا أشهد هولى رجال الرجال رجال الرجال وخير الرجال 2-6-3-3-4 5 بمعنويات عالية باستجابة مستمرة وبتنافس محموم يستمر رجال الرجال في استجابتهم في انطلاقتهم في تحركهم في نفيرهم المجاهد لؤي محمد عكام 18 عام صنعاء خولان العلي الحصن حصن اليمن هؤلاء هم حصن اليمن من صنعاء إلى ذمار إلى ريمة إلى عمران وإلى مختلف المحافظات 7-6-3-3-4 5 هذه الأسماء هذه الاستجابة هي من ستؤدب العدو السعودي وأسياد العدو السعودي.

وتستمر الاستجابة ويستمر رجال الرجال في تحركهم. المجاهد أكرم صالح الدرة 25 عام من حج الجميمة.

كل من أراد أن يكون ضمن هذه الأسماء ضمن سجلات الشرف ما عليه إلا أن يتواصل بالرقم 726-33-45 وكن من خير الرجال.

معركة الرجال، معركة الرجال تحتاج قرار رجولي، قرار رجولي وتحرك في سبيل الله. المجاهد عبد محمد القضامي 27 عام من صنعاء، حزياز يا رحمة الله. مطارات العدو تحرق ورجال اليمن تتعرق، منشآت العدو تحرق ورجال اليمن تتعرق.

0: المجاهد عبد الله عبد الله عياش 19 عاما عمران ريده
1: على شرقه وزاده وتقايضني بتمزق قلبه
0: العدو يبكي ورجال اليمن يزعروا العدو يشكي ورجال اليمن ي...

العدو ينهزم ورجال اليمن ينتصروا 2-6 3-3 أربع خمسات. المجاهد محمد عبد الإله غليس 30 عام أب يريم يا رحمة الله أب الإباء أب العطاء أب الرجولة أب وما أدراك

بقوة الله العدو يتراجع ورجال اليمن وأحرار اليمن يتقدموا. المجاهد معاذ يحيى الحاج 20 عام صنعاء بني مطر. هؤلاء هم قبائل اليمن، هؤلاء هم أحرار اليمن. من بني مطر إلى أرحب، إلى مختلف القرى، إلى خولان، إلى همدان، إلى كل القرى بني الحارث وكل المديريات، تنافس، عطاء، بذل، حضور. يا قوة الله 7-6-3-3-4-5.

قوة الله معنوياتنا عالية عالية، نار نار نار تشعل في الميدان ضد الأمريكان وأدوات الأمريكان ومن أيضا مضى في خط الأمريكان، المجاهد محمد حسين سريم 26 عام صعد حيدان. ونعم برجال الرجال، ونعم بخير الرجال، يا خير لابس.

ما بش مؤمن جبان المجاهد سيف شوعي النمر 20 عام حج مبين يا حجها الشرف حجها الغيرة أيضا المجاهد مرتضى عبد الله المهدي 18 عام حجه المحاشة حجه يا درعي وال

المجاهد مزاحم أحمد الصمود، نشهد أنك مزاحم وعن زاحم السعودي بإذن الله حتى الهزيمة. 20 عام عمران

تتردد 7-6-3-3-4-5 وكن من خير الرجال. سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة أربع خمسات وكن ممن يصنعون التاريخ، ممن ينتصرون لدينهم، ممن يدافعون عن كرامتهم. 7-6-3-3-4-5 المجاهد عبد المطلب هاشم وجيه الدين، 20 عام.

0: مواجعهم. طبعا هذه عينة من أسماء الشرف والعزة والنخوة التي انطلقت ووصلت إلى معسكرات التدريب والتأهيل في هذه الحملة الشعبية المستمرة. حي على خير الرجال 7-6-3-3-4-5. الأسبوع القادم سنكون مع حصيلة جديدة ومع عينة جديدة من أسماء الشرف، من أسماء العنفوان، من أسماء الإيمان التي تتوقد شوقا لقتال أعداء الله. حي على خير الرجال حملة شعبية مستمرة، حضورها مستمر ومؤثر وفاعل في كل الميادين وعلى كل صعيد. 7-6-3-3-4-5. ولاء لله واستجابة لله ولرسول الله ولأولياء الله، ننطلق في مواجهة أعداء الله.
1: الله أكبر.

وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. 7-6-3-3-4-5 هذا الرقم خاص بكل الرجال الذين لديهم إصرار وعزيمة على مواجهة أعداء الله والانتصار لعدالة قضيتهم. ما يتعرض له اليمن على مدى أكثر من 10 سنوات يفرض على كل قادر أن يتحرك في مجابهة ومواجهة العدوان. 7-6-3-3-4-5 عبر فيلق القدس الإذاعي، كنا معكم في هذه الحملة الشعبية المستمرة. حي على خير الرجال، حيث يرتفع صوت الرجال في ميادين النزال. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الرجال مواقف
2: إذاهم رجال صح يوجهنا في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
1: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
3: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
4: الله أجري.
5: الله.
1: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
3: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
1: حي على خير الرجال.
3: كل ما عليكم
1: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
3: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
1: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
6: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته،
9: قلت عند المكان ما به.
10: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفين
1: يقيننا. 776-33-5555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
1: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
12: هنا سام.
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
14: أمن الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
15: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
14: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
15: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
14: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
13: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة الخامسة بعد 700، الدعاء والتزكية. القسم الخامس.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد كان آخر ما تحدثنا عنه الاستجابة الشاملة ودورها في إجابة الله تعالى للدعاء، وأن المؤمن كلما كانت استجابته لله تعالى شاملة بحيث تخلى عن ذلك التدين الجزئي، ذلك التدين المزاجي، ذلك التدين الذي يجعل العبد في الإنسان فيه يعني هو الذي يختار كيف يعبد الله، ليس الله تعالى هو الذي يختار له، يعني نعبد الله على مزاجنا وليس بحسب ما تقتضيه الشريعة. فطبعا هذا يعني هو الذي يكون يعني الذي يدعو الله تعالى وهو مستجيب له، هذا أحرى بأن يجاب. ثم تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن عدم الاكتفاء بالدعاء مع الرغبة عن مراعاة الأسباب العملية، طبعا هذه ناحية أخرى أيضا في الدعاء، وبعض البعض يفهم مفاهيم خاطئة، يتصور أن الدعاء يلغي الأسباب أو يلغي ما يسمى بعالم الحكمة ونكتفي بدعاء الله تعالى، فيقول ليس كذلك، فيقول أيضا من ضمن الاستجابة الكاملة والشاملة الاستجابة أيضا في الأسباب العملية، فليستجيبوا لي يدخل فيها مراعاة الأسباب، يرتبط بالدعاء الأسباب العملية، ليس الدعاء بديلا عن العمل، الدعاء في الحالة الإيمانية مرتبط بالعمل، يعني الشخص عندما يقول يا رب ارزقني يسعى، عندما يقول يا رب اشفني يسعى أيضا ويستعمل الدواء، لأن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، عندما يقول يا ربي الولد، عندما يقول ربي نجحني في دروس امتحاناتي يذاكر ويراجع دروسه، وهكذا يعني كل شيء يعني يمارس الأسباب المرتبطة به ويدعو الله تعالى التوفيق والبركة والتيسير ونحو ذلك. يقول الدعاء في الحالة الإيمانية مرتبط بالعمل، مبني على أساس الانطلاقة العملية والاستجابة العملية، وهكذا الدعاء للأمة كل يعني كثير من الأمة، اللهم انصر أمة الإسلام، أمة محمد، ثم هو قاعد ربما يوالي أمريكا ويقول اللهم انصر، كيف يكون ذلك؟ النصر يحتاج إلى أسباب، إن تنصر الله ينصرك، الله تعالى وضع قانون لهذا الأمر وشرح لنا كيف ننصر الله وشرح لنا الأسباب العملية لذلك. ولذلك هل رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى المدينة المنورة قال يا رب انصرنا فقط، أم أنه تحرك وذهب إلى بدر وأحد والخندق وحوصرة وإلى آخره، وقدم المسلمون قدموا شهداء حتى حصلوا على النصر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله دعاؤه مستجاب بلا شك، وكان يدعو الله تعالى بأن ينصره، ومع ذلك كان يمارس الأسباب. في بدر كان يدعو الله تعالى إلى أن سقط الرداء من كتفه وهو يدعو الله تعالى، ومع ذلك يعني لم يتوقف عن الدعاء وكان يمارس الأسباب، يعني يجمع بين الدعاء وبين الأسباب. وهكذا في الهجرة، هاجر وكانوا يتربصون به ويترصدونه واستعمل كل وسائل التخفي حتى لا يروه، واختبأ في الغار وهو يدعو الله تعالى أن يحفظه وأن يحفظ الإسلام بحفظه له، وهكذا. وبالتالي هذه أمور يعني الاستجابة العملية ضرورية، لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بذلك، أمرنا بالجمع بين الأمرين، بين أن نمارس الأسباب وندعو الله تعالى بأن يوفقنا ويبارك لنا في تلك الأسباب التي قمنا بها. ثم ضرب مثالا على ذلك فقال مثلا لا يمكن بأن نكتفي بالدعاء بأن ينصرنا الله على أعدائنا فحسب، ونتنصل عن مسؤولياتنا العملية التي ترتبط بالنصر، والله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم،
16: هذه قاعدة. إذا قلت يا رب انصرني يقول لك يا عبد أنا عرفتك بأسباب النصر، إن تنصر الله كيف أنصر، كذلك عرفتك. يعني أشياء كثيرة في الشريعة كلها تعرفنا كيف ننصر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذا من انتصار لله، النفير في كل حالة خفافا وثقالا، والجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله. ويقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، التحضير، تحضير نفسك لكل ما أوتيت من قوة. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. كل هذه الأمور هي من أسباب النصر، الوحدة والاتحاد على في مواجهة الأعداء، والإعداد الكافي، والنفير بكل ما أطقنا من قوة، وهكذا. يقول وهكذا تأتي تعليمات وتوجيهات كثيرة ترتبط بهذه المسألة، فنأتي في حالة الاستجابة الكاملة إلى الأخذ بهذه الأسباب العملية وندعو الله، يعني نمارس كل هذه الأسباب مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ندعو الله تعالى بأن ينصرنا وانصرنا، ثم نقول وانصرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ندعو الله سبحانه وتعالى من ميدان العمل، يعني ونحن نمارس الأسباب، وليس هكذا قاعدين جالسين مثل ما كان الإمام في الحرم في السعودية يدعو الله تعالى هكذا على اليهود، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم كذا، وهو يوالي أمريكا ويوالي أذناب أمريكا وغيرها. ثم حتى الدعاء توقفوا عنه لما جاءتهم الأوامر بأن يتركوا الدعاء، حتى الدعاء تركوه. يقول ندعو الله سبحانه وتعالى من ميدان العمل في إطار الأخذ بالأسباب العملية. ثم ضرب مثالا آخر على ذلك بالرزق، قال في مسألة الرزق الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله تعالى جعل هنا الأمرين، فامشوا في مناكبها، مناكب الأرض، يعني كأن الأرض هنا دابة ذلول، فنسير في مناكبها ثم نأكل نجد رزق الله سبحانه، رزق الله تعالى. هذا من عالم الحكمة، الله تعالى من حكمته أنه كان يمكن للشخص يعني مثل ما طعام أهل الجنة يأتيهم هكذا يعني كل سهولة بدون معاناة، ولكن الله تعالى شاء للدنيا أن تكون هكذا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويقول وابتغوا من فضل الله. ويقول للرجال نصيب مما اكتسبوا، يعني العمل والاكتساب، الأخذ بالأسباب العملية، ومع الأسباب العملية يأتي الدعاء. قلنا هذا لا يغني عنه، الدعاء هو بركته وروح ذلك العمل، والدعاء هو الذي يخلصنا من أنانيتنا ويخلصنا من الغرور ويربطنا بالله، ويصبح الإنسان هنا يعني ذلك العمل لا يحجزه أو لا يبعده عن ربه سبحانه وتعالى. لا يقول أنا بجهدي كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، يقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ذلك الفضل الذي أوتيه صاحبه، أوتيه المؤمن في الدنيا، ينال أضعاف أضعافه في الآخرة، لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف ذلك المغرور الذي يقول ما دام الدنيا يعني أسباب وأنا أمارس الأسباب ما فائدة الدعاء. هذا جاهل، لأنه لا يعلم أن العمل وحده لا يكفي، لا يغني شيئا، لولا فضل الله، لولا بركة الله. يعني حتى النصر، يعني المؤمن حتى لو استعمل كل أسباب النصر إذا لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فقد لا ينصر. لكن الله تعالى يبارك في المؤمنين، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا فئة قليلة جدا، واجتمع عليهم أهل الأرض جميعا وانتصروا عليه الرومان، يعني عندما أرسلوا بعددهم إلى مؤتة وفي تبوك، والله تعالى نصر المؤمنين ومنع وحمى المسلمين، مع أنهم كانوا فئة قليلة كان يمكن أن يشتثوا، ولكن الله تعالى نصرهم. لذلك المؤمن لا يستغني عن الدعاء أبدا، ويعلم أن البركة في الدعاء. يقول أنا أمارس الأسباب وأؤدي ما وجب علي من الأسباب من باب العبودية لله تعالى، وفي نفس الوقت أعلم أن الفضل من الله، الله تعالى هو الذي يرزق، هو الرزاق. أنا أمارس الأسباب والله تعالى هو الذي يرزق، أنا أقوم بواجبي والله تعالى هو الذي ينصر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا هو المؤمن، حتى إذا تحقق النصر يقول نصر، هذا نصر الله وليس نصري أنا، قمت به فقط بجهدي البسيط المحدود الضعيف الذي لا يمكن أن يؤتي أي نتيجة، ولكن الله تعالى هو الذي بارك وهو الذي نصر. وهنا تتحقق العبودية وينتفي الغرور، لأنه أحيانا كثيرة شخص عندما يعتمد على حوله وقوته يأتيه الغرور ويأتيه الاستعلاء ويشعر بأنه قائم بذاته وأنه لا يحتاج إلى الحي القيوم، وهنا الخطورة. ثم تحدث سيد عبد الملك عن معنى قوله تعالى لعلهم يرشدون في آخر الآية الكريمة التي تدعو إلى الدعاء، فقال ما أحوجنا إلى الرشد، ما أحوج، طبعا هذه الآية الكريمة توضح أسباب الاستجابة، فيقول ما أحوجنا إلى أن نهتدي إلى الخير في شؤون ديننا ودنيانا، في شؤون دنيانا وآخرتنا، ما أكثر ما يتخبط به الناس. طبعا الرشد في القرآن الكريم مضاد للسفه، السفه هو خفة العقل، والرشد هو كمال العقل، وكمال العقل بإدراك الحقائق الأمور كما هي وعواقب الأشياء كما هي، من دون الخفيف العقل دائما ينظر الأمور من الزاوية التي يشتهي فلا يكون رشيدا، بخلاف ذلك الرشيد فهو يرى يهتدي إلى الخير في الشؤون جميعا. فيقول لعلهم يرشدون، يعني بهذا المنطق عندما ندعو الله سبحانه وتعالى ونستجيب لله سبحانه وتعالى فالله تعالى يرشدنا. أحيانا كثيرة بعض الناس الذين يبذلون جهودا كثيرة ويتصورون أن الجهد وحده يكفي يضيعون وقتا كبيرا في جهود كثيرة ولكن غير مثمرة وفي محل غير مناسب لذلك الأمر، وبالتالي هنا يضيع، وجاء اجتهد ولكن ذلك الجهد كان كما يقال في أمور لا قيمة لها ولا تؤدي أي نتيجة، مثل ما حصل لأبناء الحركات الإسلامية للأسف، يعني كثير من الحركات الإسلامية الذين طبعا وصل بهم الأمر بعضهم إلى تحول إلى أداة بيد أمريكا، تجده هكذا يضحي بنفسه ويضع متفجرات ويذهب إلى المقاهي ويقتل الناس ويتصور أنه يخدم الإسلام، ولكنه لخفة عقله لعدم رشده ضحى بنفسه ولكن في سبيل خدمة الشيطان. ولذلك البصيرة ضرورية، الرشد ضروري، والدعاء هو جزء من هذا المعنى. عندما نسأل الله تعالى أن يلهمنا مراشد أمورنا، أن يلهمنا البصيرة حتى لا نضيع جهودنا هكذا، الغرض ليس فقط الجهد، هناك ناس يتعبون تعب خفيف ولكن يثمر ثمارا كثيرة، وآخرون يتعبون تعب كبير ولكن عندما لا يضعون معه الرشد وعندما لا يضعون معه البصيرة يتيهون، ويصبح ذلك الجهد وبال عليهم، وبدل أن يصبح ذلك الجهد في حسناتهم يصبح في سيئاتهم، وبدل أن يقدموا به خدمة للأمة يصبح أن يقدموا به مصائب جديدة للأمة. يقول السيد عبد الملك ما أحوجنا إلى أن نهتدي إلى الخير في شؤون ديننا ودنيانا، في شؤون دنيانا وآخرتنا، ما أكثر ما يتخبط فيه الناس وهم يسعون وراء الخير، كل إنسان يريد الخير لنفسه، الإنسان مفطور على ذلك يريد الخير لنفسه، ولكن ما أكثر الوسائل والأعمال والتصرفات التي تصدر من الإنسان ويريد أن تكون وسيلة يصل بها الخير إلى نفسه أو يحقق بها خير لنفسه فلا يصل، بل بالعكس تكون مضرة، مثل ما شخص يستعمل الدواء يقال له هذا الدواء ويستعمل الدواء ويكون ضارا وبارا عليه، يتصور أنه سيعالج به ألما لرأسه وإذا به يخرب كل جسده وهكذا. وبالتالي الرشد شيء أساسي، الرشد هو وضع الأمور في مواضعها، الرشد يعني الحكمة، يعني أن نعمل العمل وببصيرة. ولذلك الغرض ليس كما قلنا الأعمال فقط، يعني نقوم بأعمال ونبذل جهودا، وإنما نضيف إليها ونبدأ بالبصيرة، لماذا هذا العمل؟ هل هو في سبيل الله أم ليس في سبيل الله؟ هل هو على منهاج الله أم ليس على منهاج الله؟ هل هو موافق للقرآن أو مخالف للقرآن الكريم؟ ندرسه من كل الزوايا حتى لا نقدم عليه إلا وقد كما يقال قتلناه، يعني من ناحية بحثا ودرسناه من كل الزوايا. البعض للأسف تجده هكذا يذهب أي فصيل تجاهد جهاد، نعم الجهاد شيء جميل، الجهاد مذكور في القرآن، فيذهب هكذا وهو لا يعلم أنه سيجاهد مع ناس هم أدوات في يد أمريكا أو في يد الصهيونية، وبالتالي يعني يجد في الأخير نفسه مع أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرشد شيء أساسي، ولهذا الله تعالى قال لعلهم يرشدون، يقول ويريد أن تكون وسيلة يصل بها إلى خير لنفسه أو يحقق بها خيرا لنفسه فلا يصل، بل ينتج يعني الكثير منها النتائج السيئة المعاكسة. يعمل عملا معينا ينطلق على أساس رؤية معينة، فكرة معينة، وهي في عواقبها سيئة لا توصله إلى خير. مثل ما حصل في الحرب الناعمة عندما صوروا للناس مثلا أن سوريا هي المشكلة في الأمة الإسلامية، وأن عليكم النفير العام للإطاحة بالنظام السوري، وهم لا يعلمون أن الجهات التي تقف وراء ذلك هي أمريكا والصهيونية، لأن سوريا كانت ممرا ودعما لوجستيا للمقاومة وللجهاد في سبيل الله، وتركوا السعودية التي هي قرن الشيطان، وتركوا الممالك، كل هؤلاء تركوه وذهبوا وتصوروا أن هذا الأمر. طب أبناء حركة إسلامية ويسمون مفكرين، وفيهم اتحاد علماء المسلمين الذي جمع مئات مما يسمون علماء، ولكن ينقصهم الرشد، ينقصهم العقل، تنقصهم الحكمة، ينقصهم تدبر الأمور عن وعي، فلذلك سلموا أنفسهم للملوك وللأمراء، وأولئك الملوك يعلمون أنهم خدم لأمريكا، ولو أنهم فقط نظروا إلى هذه المسألة من هذه الزاوية لرشدوا، ولكنهم نتيجة البعد عن البصيرة وقعوا فيما وقعوا فيه، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
15: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
15: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثاني عشر من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 نفذ ما يسمى تنظيم القاعدة أبيان عملية إعدام جماعية بحق 12 مواطن ينتمون للمحافظة الشمالية ذبحا ورميا بالرصاص بتهمة انتمائهم للروافض كما أشاروا. ويشار إلى أن المواطنين الذين تم إعدامهم كانوا يعملون في بساطات بيع الخضار والفواكه والبوفيات والمحلات التجارية في محافظتي أبيان وعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على وادي الزيح بين مديريتي المحابشة والشاهل بقضاء الشرفين بحجة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر وإحداث أضرار بالغة في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم الخاصة. كما شن سلسلة غارات مكثفة على دار الرئاسة بعدة غارات عنيفة وقنابل شديدة الانفجار، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 10 غارات على منطقة صرواح في مأرب على الخط العام ومصنع البلوك لأحد المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أصيب مواطن وزوجته بقصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزلهم بمنطقة المقاطرة في مديرية حيفان غرب محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين بغارات لطيران العدوان على مناطق سكنية في مديرية التحيتة بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، في كل سنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات، ظالم، العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية بصعدة، كما أصيبت امرأة بقناصة أدوات العدوان في مديرية الصلو بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية مدغل في مأرب، وشن 6 غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن غارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة من مديرية العبدية، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مأرب، كما شن 8 غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن غارتين على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطنين 2 بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان شرق محافظة الجوف، فيما ارتكبت قوى العدوان 60 خرقا في الحديدة من بينها 10 خروقات بقصف مدفعي و43 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين 2 أحدهم إصابته خطيرة من نيران جيش العدو السعودي استهدفت مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب طفل بقناصة المرتزقة في منطقة الجيرات بمديرية المسراخ في محافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015
4: تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من استهداف دبابة وآلية مدرعة تابعتين للعدو السعودي في مجمع الخوبة بجيزان المحتلة، وإصابة الآليتين بصورة مباشرة، وشهدت ألسنة النار تشتعل فيه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب عشرات المرتزقة وتم تدمير دبابتي إبرامز وست آليات سعودية خلال تصدي مجاهدين لمحاولة الزحف باتجاه منفذ البقع، كما قتل أكثر من 55 جندي سعودي وجرح آخرون بمحاولة فاشلة للزحف باتجاه جبل الدود في جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت وحدة الدروع بصاروخ مضاد للدروع دبابة تابعة للمرتزقة في منطقة الخليفين بخبو الشعف، ما أدى إلى تدميرها، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة صبرين بخبو الشعف بعدة قذائف، ودكت وحدات المدفعية بعدة قذائف هاون تجمعات المنافقين شمال غرب ميدي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية دبابة المنافقين في منطقة الخليفين بمديرية خبو الشعف بالجوف، وقتل من كان على متنها، فيما دمرت وحدة الدروع بالمجاهدين آلية عسكرية سعودية في مركز جلاح بمنطقة الخوبة بقطاع جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 سيطر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية بمحافظة شبوة على عدد من مواقع منافقي العدوان في مديرية عسيلان، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع العدو السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وسلاطح بنجران المحتلة، خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم تدمير آلية سعودية ومقتل طاقمها بصاروخ موجه في موقع الفواز، وقتل وجرح آخرين عند اقترابهم من الآلية المدمرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في الفواز والشرفة ومرتفعات رجلة وقبالة منفذ الخضراء، كما هاجم المجاهدون مواقع المرتزقة في منطقة الحول مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم قنص ثلاثة منهم في مناطق متفرقة بنهم، فيما استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات الأعداء في جبل المنارة وحريب نهم وجنوب شرق القتب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مديرية قيفة بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى قتل وإصابة العديد منهم. وفي شبوة تم إحراق ثلاث خيام وتدمير تحسينات للمرتزقة في هجوم على مواقعهم بالصفراء في عسيلان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة جنوب مديرية كهبوب بمحافظة لحج، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقعهم في المديرية نفسها وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت القوة الصاروخية مرابض المدفعية للمرتزقة أسفل فرضة نهم بصاروخ باليستي قصير المدى، أصاب هدفه وأحدث دمارا وخسائر بشرية كبرى، كما أفشل المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة العنين، وتم استهداف تجمعاتهم في القحفة بجبل حبش بتعز، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدين من إفشال محاولة تسلل للمنافقين الخونة باتجاه مفرق حيس، وأفشلوا محاولة تسلل أخرى للخونة والعملاء قبالة منفذ علب، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

ولذلك نتحدث هنا عن بعض من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا العزيز الشهيد محمد عبد الكريم العماري رضوان الله عليه. الشهيد رضوان الله عليه كان ينطلق بثقة عالية لله سبحانه وتعالى في أداء المهام الجهادية.

من المعالم البارزة أيضا في شخصيته الإخلاص لله والتجرد من أي أهداف أو حسابات شخصية.

من المعالم الرشد الحكمة والتوازن النفسي، من المعالم الأداء للمسؤولية الجهادية بتقوى الله والوعي والتقدير للهدى عن جانب نفسي وجانب إدراك وفي واقعه شخصيته الخضر.

من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا رضوان الله عليه التفاني في سبيل الله وبيع النفس من الله سبحانه وتعالى، ومن شأن المؤمنين الصابرين المجاهدين في سبيل الله ينطلقون وقد باعوا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى. والله هو مالك لأنفسهم، يملك لله، ولكن الله لعظيم فضله وواسع الكرم فتح لنا المجال أن ندخل في صفقة معه في بيع ما يملكه.

0: ثلاث طوابق نزلوا على امي.
1: عارفه ايش يعني وحيد؟
2: فجاه تصير لوحده.
1: مسطرين تسطير.
0: الله يقطع قلبه زي ما قطع قلبي.
3: هذا امر ما بنساه في حياتي.
1: خلوني اخذ مقبره، اخذ مقبره، اخذ مقبره.
4: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
5: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
6: طلعت من الاسر ما لقيتش حد يستقبلني لانه الاهل مستشهدين.
7: كل حياتي اصبحت عباره عن ذكر.
8: انا رجعت امي اللي راح يوم بدي بزعق عليه بتسمعوني يا ابا؟
2: رجعت ما لقيتكوش.
1: حتى ما كان بيجي انا اهلي ما لقيتش حشمتهم.
9: في مساء 21 من كانون الأول ديسمبر 2023 خرج رجل من منزله في شمال غزة بحثاً عن الطعام. لم يكن يعلم أن دقائق قليلة ستفصله عن عائلة كاملة. حين عاد لم يجد منزله. تحت الركام كان ينتظره 39 شهيداً من أقرب الناس إليه.
10: تم استهداف منزلنا 21/12/2023 39 شخص استشهدوا جميعا لم يخرج أي إصابة منهم. الجيش قدم شوي على منطقة أبو اسكندر كان لا يبعد عن المنزل 700 إلى 800 متر والوضع صار صعب. قالوا واحد يطلع يجيب أكل ناس يطلع الكل. لقيت أنا فيش 10 دقايق للدار انضربت. جينا فيش ولا إصابة كل بالمنزل شهداء. مكون منزل من 5 طبقات سوا بالأرض هي تنوصف الشهد اللحظة صعب واحد يوصف لك إياها. إيش ترجع تكون تأسس بيت عايش مع أهلك ترجع ثواني ما تلاقيش إشي إيش كان بالدنيا يروح منك مين بده يوصف لك الصعب الشهد.
9: كانت الحرب قد دخلت شهرها الثالث تقريبا وبدأ الجوع يطرق أبواب العائلة. خرج الرجل ليحضر الطعام لكن الصاروخ كان أسرع من عودته. في لحظة واحدة تحولت العائلة إلى أسماء مفقودة تحت الركام.
10: أراضي المحتمل يكون تحت وأكيد تحت الشهيد. مش احتمال أكيد هو تحت الشهيد. الدفعة الأولى 20 متبقى حوالي 19 تقريباً إن 20 يوم بننبش على الشهداء بنطلع واحد واحد. أول واحد طلعنا خالي بعدين طلعت مرت أخوي بعدين طلعنا واحد مجهول ما عرفناش مين طفل. الأسبوع اللي فات يوم السبت طلعت زوجتي وابني كان عمره 40 يوم كانت حضناه ميتة وياه. مش ناقصنا إشي بالدنيا إلا ما يجي هالصاروخ أخذ كل أحلامنا.
9: لم تكن المأساة في فقدان العائلة فقط بل في انتظار العثور عليهم. أيام تحولت إلى شهور والركام بقي يخفي من أحبهم.
10: لقيت بنت هدى هنا والدي هنا خلى براد بالنتفة هذه مرس محمد أخوي كانت في المنطقة هذه بس الطابق اللي فوق. زوجتي كانت في المنطقة هذه على التخت طلعت ويحضن الولد بعد 30 شهر طلعناه ويحضناه. بنت هدى كنت مصورها صورة وأنا طالع من شالها وحلقها أبوي من جاكيته خالي كانت تويته بجيبته مرت أخوي محمد الفستان تاعها زي هيك بنعرفهم ما بطلع محللين عظم زي هيك.
9: بعد 30 شهرا ما زالت الوجوه نفسها ترافقه في الأحلام وفي تفاصيل يومه وفي الأماكن التي مروا بها معا. أكثر ما يطارده ليس الركام بل الذكريات.
10: كانت بنتي هدى الله يرحمها نام حضني تعبطني تقول عشان إذا استشهدنا نستشهد مع بعض ويقولونا مع بعض وإحنا عبطين بعض يقولوا هدول بحبوا بعض وماتوا مع بعض. يوم السبت دفنت هاي باقي مني هذا عظمها هذا رجلها ظلت طلناها امبارح استنى نطلع شهيد ونحط رجلها معه. كانت أمية حياة تنموت مع بعض أنا وياها أمية حياة أنا وياها نموت مع بعض.
9: أحياناً تبقى لحظة صغيرة أقسى من كل الكارثة كلمة أو نظرة أو شيء لم يكن يبدو مهماً وقتها.
10: مستشهدين من 30 شهر تروح ما تلاقيش لهم قبر تقرأ لهم فاتحة تيجي هنا بتفكر فيهم تيجي هنا بتلاقي بالشتاء تيجي بالصيف تيجي تقول حام عليهم، بالشتاء تقول عدت عليهم ماي. بس هيك نطلعهم نرتاح. صعب انهم يروحوا، بروحوش على الباب. صعب انهم يروحوا، بروحوش على الباب. صعب انهم يروحوا، بروحوش على الباب.
9: منذ ذلك اليوم لم تتوقف الأسئلة. لماذا أصرت على الخاتم؟ ولماذا بدت وكأنها تعرف أن الوداع قريب؟
10: وأنا طالع أجيب فلافل عطات من الخاتم هذا. بقول لها إيه؟ بقول إلبس عشان لو صار لك إشي نعرفك منه. استشهدت عمرها 13 سنة. هذا الموقف أصعب موقف. يقول عارف بدها تموت، عارف شيء. ليش عملت هيك؟ ليش أعطتني الخاتم؟ ليش بوستني النفس؟ طب ما أنا طول نهار وأنا عندك من الصبح ما طلعتش يومها. أول يوم للضربة وإحنا نطلع فيهم صاروا يضربوا علينا قذائف، كان الجيش قريب. طلعنا المبعترين اللي حوالين الدار. جينا نطلع بعد فترة، بعد 15 يوم كان الوضع صعب. ما قدرناش لأنه 5 طبقات وكلهم بالطبق الأرضي، كلهم بالطبق الأرضي. كنا خايفين من القدايف وقاعدين عند أهلي بالطبق الأرضي. 39 كانوا بالطبق الأرضي، فيش إلا خالي ومرت أخوي وأخوي محمد كان بالطبق اللي فوق الأخير. كلهم بالطبق الأرضي، يعني كلهم جانب بعض قاعدين. أول يوم اللي طاروا حوالين الدار، يعني في دكتورة بنت خالي كانت طايرة ما يقارب 500 متر. الدار هذيك ومش هذا بالوجه اللي بعدها كانت عليها طايرة. جبنا شاهدين من غاب عن 500 متر. رجوك المنام طلعنا مش مرتاحين لما احنا بالدار. ليش ما فعرتش علينا؟ جانا أبوي يقول لي طب ليش أنت ما فعرتش علينا؟ جاني ابني حمود يقول لي أنا قاعد بالدرج، ليه بتطلعنيش تحت الدرج؟ تيجي أختي بتقول لي أنا قاعد بالمنطقة الفلانية، ليش ما حد طلعني؟ عشان هيك ونشدنا الكل ما حدا. بالأخير يئست بعد 30 شهر وقلنا نفحر على أيدينا. وهينا فحرنا 20 يوم وقفنا في الشكبشات ساعدنا ترفع الردم اللي طلعناه. ومية حياتي إن أكون معهم، ولا لقيتها بتمناها. فيش حدا بتمنى الشهادة، بس خلص هذا قدرنا وهذا المكتوب. مش أي واحد بنقولها، يا ريت نقولها زي مش أي واحد بنقول الشهادة. والله كنت بالمجاعة أقول الحمد لله إنها أمي استشهدت. بقول لي أولادك، بقول أمي كانت نفس عزيزة ولو ماتت ما كلتش أكل البعيد عنك الدواب بشعير والذرة والهذا اللي أكلناه. بقيت أقول الحمد لله أنا ما لحقت هذا الزمن لي ولا أولادي. بتقول الحمد لله أنه ارتاحوا من ما شافوا هالمنظر، ولا شافوا هالقيم، ولا شافوا هالدمار اللي صار بالبلد. واستشهد أول الحرب هم ارتاحوا، هم مرتاحين بنشوفهم بالمنامات مرتاحين، بس إحنا اللي بنتعب، اللي وراهم اللي بتعب اللي ما ترتاح. طب أنا لي 30 شهر وأنا بعاني، 30 شهر وأنا بعاني. أنا جت علي أيام أخذ 20 حبة حبوب باليوم، 20 حبة مسكن. حسبت أعرف أنا 30 شهر وأنا باجي وبدور وبطارد وبروح، ما خليتش باب إلا دقيت إني أطلعهم. النادي الوحيد بختلف واحد عن واحد، بنت تختلف عن زلمة، الطفل بيختلف عن الرجل، كل واحد بيختلف عن الثاني. يعني الطفل مين ما جاب بياخذه 40 سنة وين بدك قاعده؟
9: بعد المجزرة بدأت معاناة أخرى. رجل فقد بيته وعائلته دفعة واحدة، وجد نفسه ينام في الشارع ويبدأ حياته من الصفر.
10: نمت 6 شهور بسيارة، أفتح السيارة صافي بالشارع وأنام فيه. تروح على مراكز اللواء يقول لك انت شاب فيش معك عيلة، وين تنام؟ جيب عيلة واسكن. وين اجيب عيلة واسكن؟ هذا صعب جدا انك 6 شهور وانت تدوب كل ابواب وما تلاقيش باب فتح بوجهك وتنام بالشارع. طلعت من البيت ولا بحاجة زي ما انا، غير هوية ودستاني ما طلعت. بلشت أنا من تحت مليون صفر، مش من الصفر. بدك تجيب أواعي، بدك تجيب الله يعزك شباشب، بدك فرشة، بدك مبطنية، هذا أصعب شيء. طب أنا عانيت أكثر حاجة بالدنيا، قعدت أسبوع أنا أدور عن بطانية تغطى فيها، سنتين وأنا ما أشتغلش، لا شغل، فيش نفس للشغل، فيش لا مين تشتغل، يجي لك شغل ما فيش تشتغل، لا إيش تشتغل، لا ولد الطعمي ولا أب تصرف عليه ولا هذا، لا مين تجيب أكل وشرب، ليش تشتغل؟ بس لما تزوجت فتحت أسرة جديد الحمد لله رب العالمين، فتحنا بسطة قهوة شاي وهينا عايشين من وراء. أخذت مرض الشهيد ومعها بنت عشان نربيها ونكسب فيها أجر. هي صابرة أكثر مني وجرحها أخف من جرحي، وهي بنت حلال طلعت ووقفت معي. خايف أفقدهم زي ما فقدت الأولانية، بضلني خايف عليهم، بضلني أفكر فيهم، ما أقول بعد ما كونت أسرة تروح مني. قصة السفر هذا مبعدها عني نهائيا، بضلني عند أهلي، لما سافر مين بده يزورهم على المقبرة؟ مين بده يروح لهم؟ إيش إلا أنا؟ أنا يومياً بروح، يوم الصبح.
9: كل صباح يبدأ الطريق نفسه، طريق إلى المقبرة، هناك حيث يرقد الذين رحلوا، وحيث بقي جزء من حياته. في غزة لا تنتهي بعض القصص عند الموت، بل تبدأ معه.
10: كل طلعة صبح لازم أروح على المقبرة، إذا سافرت مين بده يروح لهم يزورهم؟ اللي عاش زي حالاته يومية، اللي هم اللي ماتوا هذول هم عايشين، بيجونا بالأحلام بيقولنا إحنا عايشين، إحنا ميتين وإحنا نفكر، ميتين وإحنا بنفكر فيهم، نيجي وبنعمل ونطلع وندور ونفحر وخذ دواء وخذ حبوب مجانين. إيش شاب 40 سنة يقعد ياخذ 20 حبة حبوب مجانين باليوم؟ طب هم عاشوا مكيفين، إحنا ميتين، إحنا أموات وهم أحياء. باقي الشهداء المتبقين 10 تقريبا من المنطقة هان، وأنا نستنى هذا رحمة ربنا يبعثوا لنا الكبشات يخفوا عنا شوية ردم عشان نواصل الفحر على ايدينا ونطلعهم، هم بيرتاحوا واحنا بنرتاح.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف أدمج فشل.
3: الحقيقة
2: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين.
2: Two of these advanced aircraft and even the US have
3: more. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم today العزف الإسرائيلي
2: بلغ
5: ظهوره. Inspiration has peaked. فلم يعد يستهدف
2: المطارات
5: والمصانع factories والمستشفيات.
2: حارس الازدهار الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
3: الحقيقة بلسانين.
6: من بين ركام الدور المهدومة ومن تحت أنقاض السنين العجاف، يطل اليمن 12 عاماً وشعب الإيمان والحكمة يتنفس الغبار ويقتات الصبر في زمن الفاجعة. After 12 years of war and devastation, Yemen stands unbroken. لم تكن هذه الحرب يوماً خياراً يمنياً وحرية شعب، بل فرضتها قوة غاشمة توهمت أن بإمكانها سحق إرادة أمة وحرية شعب. Yemen did not choose this war. Its adversaries imposed it, believing they could crush the nation's well and force its people into submission. أي كابوس هذا الذي مر على أطفالنا؟ قنابل عقودية تمطر القرى والمدن، وحصار يخنق الأنفاس، فقر يلتهم الأجساد، وأزمات تتداعى كالموج. Our children have endured a living nightmare. Cluster bombs, crashing blockade, deepening poverty, and one humanitarian crisis after another. لقد جرب في هذا البلد كل أنواع العذاب، وسكبت على أرضه أطنان من الموت الساحق والجرائم الملكية المستأنفة، حتى امتلأت كل بقعة برائحة الدم المعصوم. حقد سعودي لا نذير لفظاعته وبشاعته إلا ذلك السفاح الصهيوني. نفوس خلت من الإنسانية ولا تلاحق اليمني إلا لكونه حياً يرفض الوصاية والركوع. Yemen has endured devastating attacks and the loss of countless innocent lives. The speech draws a direct parallel between Saudi aggression and Israeli brutality. Yemen is targeted for one reason, its refusal to submit to foreign control. وفجأة اتسعت دائرة الجريمة لتلتقي الروافد. تأملوا غزة، غزة التي تباد جهارا نهارا وسط الكثير من النيران ومذابح الإبادة الجماعية. Then came Gaza, exposing the wider web of complicity. Population is being devastated before the world's eyes. Yet, where are the Arab governments and their armies? أين هي تلك العروش والأنظمة؟ أين الجيوش والعروش التي تتباكى اليوم وتتسارع لبناء التحالفات مع مملكة النفط؟ They have done little to protect Gaza, yet rush to strengthen their ties with Saudi Arabia. لم تتحرك طائرة واحدة. واحدة لنصرة أطفال غزة، لم يندفع صاروخ واحد لكسر الخناق عن فلسطين. أنظمة وقفت مشلولة أمام الصهيونية، لكنها تنافست كالحالبين على ضرب الذهب الأسود، عبيد المال والنفط السعودي وعبيد الإرادة الأمريكية والإسرائيلية. These regimes stand by as Israel attacks Palestinians while prioritizing oil wealth.
7: political alliances and American and Israeli interests. يصمتون أمام جريمة العصر في غزة ويقيمون الدنيا إذا ما اهتزت عروش النفط والسيطرة. They turn a blind eye to Gaza's suffering, yet mobilize to protect their own wealth and power. لكن الحجة قد أقيمت والستار قد سقط. The truth is now exposed and the excuses have run out. خطاب استغرق ساعتين ونصف الساعة ألقاه السيد القائد في خطابه الأخير لم يكن مجرد كلمات بل كان إقامة حجة دامغة وسافرة على رؤوس الأشهاد. In his latest 2.5-hour address, the leader delivered a forceful case against continued aggression, putting his message before the world. حذر وهدد وبسط الحقائق ووضع النقاط على الحروف كي لا يبقى لمبتغ عذر ولا لغافل حجة. He warned of the consequences and made his position unmistakable, leaving no room for excuses or denial. أوضح لهم أن الاستمرار في تصعيد العدوان وتوسيع الحصار لن يجلب للمملكة إلا البلاء ولن يحقق لها زعامة ولا أمن وأن أنسجة الذهب الأسود أصبحت تحت مرمى النيران. He warned that escalating aggression and tightening the blockade would bring Saudi Arabia neither security nor leadership but greater danger, with its oil assets increasingly at risk. حذرهم مرارا وتكرارا كي ينزلوا عن الشجرة ويكفوا أيديهم عن اليمن. لكنهم قوم لا يفهمون بلغة السلام ويستوعبون الدروس إلا تحت وطأة النتائج العكسية المرتدة. Repeated warnings argued them to back down and stop interfering in Yemen, but they heed no peaceful appeal until they face the consequences themselves. واليوم أصبحت مملكة الجريمة تصبح وتمسي على وقع الانفجارات. درب التحديات اليوم مفتوح على مصراعيه وكل ما يلوح في أفق الرياض وعاصمتها الاقتصادية ينذر بالأسوأ. Today the kingdom of Arkushan lives under the threat of explosions day and night. A new phase of confrontation lies ahead with growing risks facing Riyadh and its economic hub. ها هي المطارات تخلى والرحلات تلغى وبيئة الاستثمارات تهتز من أساساتها تحت وطأة الذعر وتدفقات الإمدادات النفطية تتلاشى تدريجياً بين شظايا الواقع المرير. Airports are being evacuated, flights cancelled, investor confidence shaken and oil supplies disrupted amid mounting fears. استمرار المقامرة يا آل سعود يجعل ذهبكم الأسود عرضة لكل شيء للحلب وللتمزيق ولكل فعل ميداني فريق معروف وبارع في التنفيذ. Saudi regime continuing this gamble leaves your oil wealth vulnerable to attack. Our forces have the capability to carry out military operations against their target. ومشهد الانهيار هذا بوسع الرياض أن تمنعه بل كان بإمكانها تجنبه لو أنها فقط نزلت عن شجرة غرورها في اليمن وتركته شأنه على كل مستوى لكنهم أبوا إلا المكابرة. Riyadh could have avoided this crisis by abandoning its arrogance and ending its interference in Yemen. Instead, it chose defiance. لقد أثبتت الأيام وتثبت ساعات الليل والنهار أن قواتنا المسلحة الباسلة لا تهن في ابتغاء القوم ولا تقصر مسيراتنا المباركة وصواريخنا الجبارة في التعامل الدقيق مع الأورام والزوائد هنا وهناك. Events continue to demonstrate our armed forces resolve on the claimed precision of our drones and missiles against designated targets. المعادلة حسمت نفسها بنفسها السن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم ومن ارتكب الجريمة عليه تحمل وزر المآل. The equation is clear, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Those who initiate aggression must bear responsibility for its consequences. فليعلم العالم أجمع وليسمع المرتزقة والمتأمركون أن اليمن الذي عانى طويلاً قد طوى صفحة الاستضعاف إلى الأبد. That the world hear this, Yemen has suffered for too long, but it will never again accept a position of weakness or subjugation. من أصر على أن يسقي أرضنا بدماء أطفالنا سينهدم سقف ذهبه الملكي فوق رأسه. ومن ظن أن سماء اليمن وسماوات أشقائنا مستباحة للمعتدين فقد فتح على نفسه أبواب جهنم التي لا تطفأ. Those who build their wealth on the blood of our children, Yemen and the whole axis can be attacked without consequence, is inviting an escalating conflict. حربنا ضد طغاة العصر كانت ولا تزال وستظل واجبا مقدسا، وإرادتنا أصلب من الصخر وعزيمتنا أطول من أمد عدوانهم. وعلى الله وحده العلي القدير يتوكل اليمانيون، وبه نستعين وبه نصل إلى النصر المبين. Our struggle against tyranny remains a sacred duty. Our resolve will outlast their action, and our will cannot be broken. The people of Yemen put their trust in God alone, seek His help, and look to Him for ultimate victory.

0: المجلس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف
2: ادمج فشل
3: الحقيقة
4: من عهد إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين
5: two of these advanced aircraft and even the US had no
3: الحقيقة بلسانين
6: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
7: اليوم today العزل الإسرائيلي
8: بلغ دولة
9: فلم يعد
10: يستهدف
11: المطارات
12: والمصانع
13: factories
14: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
3: الحقيقة بلسانين.

0: شو لنا خصه؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصه.
1: ونحن سننظر في بقيه بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل، هو حصل داخل المملكه العربيه السعوديه، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربه الاسرائيليه ايها الاخوه والاخوات، من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضف القطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا، ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأنه اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية في نفسها، وسيتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

عوافي يا قرى الحاف، ندر علي لبوس ثرار، وامشي من الطيب للخيام حاف. يا جبل السيد موسى، شيمتك العز والنصر من الله، ولرجالك 100,000 وحفه.

يا مطيه الله.

0: حصل.
1: نحن في إطار موقفنا التضامني الإسلامي القيمي مع الجمهورية الإسلامية، وفي إطار جهوزيتنا لكل التطورات، سنتحرك في مختلف الأنشطة، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

الويل لكم من هذا الجيل النار، جيل تربى في أحضان الحرية، تربى في أحضان الجهاد، تربى ونمى في الظروف الصعبة.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة الضرب المقاطع.

0: عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.